ربيع اشتقتي التلات والغصن للغيمات وبطاقتي الاب والعتيقة من وقتها ما رب

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟
3: صباح الخير لكل الناس.
4: يا صباح الورد كله.
5: صباح الفل والياسمين عمو.
6: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: أوف فوقوني يا خالي فوقوني. أوف
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة أوف أوف رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصحي حصاني انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: على عافي شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قتل الشاب عمر حواري من الريني برصاص الشرطة الليلة الماضية في يافة الناصرة، بعدما قالت الشرطة أن أفرادها رصدوه يحمل سلاحا طويلا ويطلق النار باتجاه مبنى قبل أن يطلق النار عليه ويصيبه بجروح حرجة. وأقرت الفرق الطبية في المستشفى الإنجليزي في الناصرة وفاة الشاب بعد نقله لتلقي العلاج. أقرت الفرق الطبية فجر اليوم وفاة عامل يبلغ 22 عاما بعد إصابته بجروح بالغة خلال عمله في أحد المصانع بمدينة الخضيرة. وأقرت الوفاة بعد فشل محاولات الإنعاش والإسعافات الأولية التي قدمها الفريق الطبي بعد وصوله إلى المصنع. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقابلة مع فوكس نيوز استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وأشار بزشكيان إلى أن طهران لن تستسلم ولن تفاوض تحت وطأة الهجمات العسكرية، مجددا التأكيد أنها لا تسعى إلى تطوير سلاح نووي. نقلت شبكة CNN عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن بلاده قدمت للولايات المتحدة عبر وسطاء مقترحا لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. وأوضح عراقجي أن المقترح يشترط على واشنطن تنفيذ مطالب محددة خلال 7 أيام مقابل استئناف المحادثات وإعادة فتح المضيق. رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقطر بشن حملة للتأثير في الرأي العام ضد إسرائيل، معتبرا أن خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يأتي في سياق محاولات صرف الأنظار عن انتهاكات حكومته في الأراضي الفلسطينية وتداعياتها الإنسانية. وقال الأنصاري إن اختزال التحول المتنامي في الرأي العام العالمي ولا سيما بين الشباب والأجيال الصاعدة فيما زعم بشأن حملات تأثير يمثل استخفافا بوعي جيل يشاهد ما يجري على الأرض ويبني مواقفه على الوقائع. من جهته رد رئيس بلدية نيويورك زهران ممدادي على انتقادات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقول إن ما وصفها بالأكاذيب لا تغير حقيقة صدور مذكرة

توقيف بحق نتنياهو عن المحكمة الجنائية الدولية. وكان نتنياهو قد انتقد ممداني في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة واتهمه بنشر الأكاذيب عن الجيش الإسرائيلي. إلى ذلك، أعلنت شرطة نيويورك اعتقال أكثر من 100 شخص في منهاتن خلال مظاهرات احتجاجا على وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقادت الاحتجاجات منظمات مؤيدة للفلسطينيين إلى جانب منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام، وطلب المشاركون بوقف تسليح إسرائيل، فيما كان بين المعتقلين عدد من الشخصيات السياسية والفنية. أحوال الطقس: يبقى الجو حارا خلال ساعات النهار دون تغير يذكر، وتبقى الأجواء ضمن معدلاتها السنوية. ختام النشرة، وصباح الخير.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
2: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
3: لا، ليش شو خاص؟
2: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
4: الأهل الكرام، انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
6: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
7: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
5: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717.

0: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
1: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
2: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
1: ببني شو؟
2: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
1: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
2: بالضبط، المسرعة من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
1: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
2: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياديين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة. وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
3: بتحلموا أرائلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
4: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
5: לא, לא נכון.
4: נכון מאוד.
5: לא נכון, וואו, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
4: תודה רבה לך.
3: בעד פישנקו אשתרק פייס, ללאנדימאם, אתצלו נשמי 6501 או פיניקת אלבי. ממנוע אלבי על מהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יוקננטו עדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על אלחז פקט.
6: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك.
7: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
6: شو بابا بدك تجلطني؟
8: انتبهوا، القانون

0: يلزم بارتداء خوذة معاكسا للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان. وكذلك يحظر استخدام السماعات أو الهاتف النقال أثناء الركوب. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: سجلت لامتحان لبسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.

0: الكتاب، غير إنه خطر يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي، يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
2: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أوكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04999 4888.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. قتل الشاب عمر حواري من الريني برصاص الشرطة ليلة الماضية في يافة الناصرة بعدما قالت الشرطة أن أفرادها رصدوه يحمل سلاحا طويلا ويطلق النار باتجاه مبنى قبل أن يطلق النار عليه ويصيبه بجروح حرجة. أقرت الفرق الطبية في المستشفى الإنجليزي في الناصرة وفاة الشاب بعد نقله لتلقي العلاج. أقرت الفرق الطبية فجر اليوم وفاة عامل يبلغ 22 عاما بعد إصابته بجروح بالغة خلال عمله في أحد المصانع بمدينة الخضرة. وأقرت الوفاة بعد فشل محاولات الإنعاش والإسعافات الأولية التي قدمها الفريق الطبي بعد وصوله إلى المصنع. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقابلة مع فوكس نيوز استعداد بلاده للتواصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وأشار بزشكيان إلى أن طهران لن تستسلم ولن تفاوض تحت وطأة الهجمات العسكرية، مجددا التأكيد أنها لا تسعى إلى تطوير سلاح نووي. نقلت شبكة CNN عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن بلاده قدمت للولايات المتحدة عبر وسطاء مقترحا لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. وأوضح عراقجي أن المقترح يشترط على واشنطن تنفيذ مطالب محددة خلال 7 أيام مقابل استئناف المحادثات وإعادة فتح المضيق. رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقطر بشن حملة للتأثير في الرأي العام ضد إسرائيل، معتبرا أن خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يأتي في سياق محاولات صرف الأنظار عن انتهاكات حكومته في الأراضي الفلسطينية وتداعياتها الإنسانية. وقال الأنصاري إن اختزال التحول المتنامي في الرأي العام العالمي ولا سيما بين الشباب والأجيال الصاعدة في مزاعم بشأن حملات تأثير يمثل استخفافا بوعي جيل يشاهد ما يجري على الأرض ويبني مواقفه على الواقع. من جهته رد رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني على انتقادات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقول إنما وصفها بالأكاذيب لا تغير حقيقة صدور مذكرة توقيف بحق نتنياهو عن المحكمة الجنائية الدولية. كان نتنياهو قد انتقد ممداني في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة واتهمه بنشر الأكاذيب عن الجيش الإسرائيلي. إلى ذلك أعلنت شرطة نيويورك اعتقال أكثر من 100 شخص في منهاتن خلال مظاهرات احتجاجا على وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

0: للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقادت الاحتجاجات منظمات مؤيدة للفلسطينيين إلى جانب منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام. طلب المشاركون بوقف تسليح إسرائيل، فيما كان بين المعتقلين عدد من الشخصيات السياسية والفنية. أحوال الطقس. يبقى الجو حارا خلال ساعات النهار دون تغير يذكر، وتبقى الأجواء ضمن معدلاتها السنوية. ختام النشرة، تلتقون بعد قليل في اليوم السادس، الزميل فراس خطيب، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: صباح الخير على المستمعون والمستمعات الكرام في برنامج اليوم السادس، اليوم الجمعة 25/9/2026، خمس دقائق بعد الساعة الثامنة هنا في استديوهاتنا في الناصرة. بانتظارنا اليوم العديد من الملفات، قضية الشطب التي تهيمن على المشهد، ماذا ينتظرنا مع انتقال المعركة إلى المحكمة الأسبوع المقبل؟ لنستمع إلى ما قاله سامي أبو شحادي بالأمس في راديو الناس.
1: التحديات جدية وإحنا جديين. أولا إحنا سيعني نناضل حتى النهاية لكي نحفظ لنا ولأبناء شعبنا ولأهلنا ولناسنا حقنا في اختيار قيادتنا.
0: والجليل والنقب، مخططات التهويد تعود إلى الواجهة، الأرض في قلب الصراع، شاهدناها في مجلس كروم وسموتريتش يعد بالمزيد. الأطباء العرب في مرمى اليمين، تصاعد الهجوم على الطواقم الطبية والمستشفيات الإسرائيلية، إلى أين سيصل هذا الوضع؟ وإدوارد سعيد، الحاضر بعد الغياب، في ذكرى رحيل صاحب الاستشراق، كيف غير نظرتنا إلى الشرق والغرب؟
2: نيويورك، نوفمبر، الشارع الخامس، الشمس صحن من المعدن المتطاير. قلت لنفسي الغريبة في الظل، هل هذه بابل أم سدوم؟ هناك على باب هاوية كهربائية بعلو السماء التقيت بإدوارد.
0: إذن محمود درويش في طباق في رثاء إدوارد سعيد، هذا المفكر الذي لعب دورا محوريا في فهم الغرب للشرق وفي فهم الشرق أيضا للغرب في نظريته الاستشراق، سنتوقف أيضا عند هذا الموضوع. إذن يعني الكثير من الملفات كانت معنا هذا الأسبوع، هيك بدنا نعرج قليلا على أهم ما ورد فيها، ولكن بطبيعة الحال يعني قبل ذلك هنالك ما حدث، يعني أحداث العنف التي ترافقنا من مشهد إلى آخر. بطبيعة الحال يعني نتحدث عن مقتل الشاب عمر حواري من الريني برصاص الشرطة الليلة الماضية في يافة الناصرة، وحتى هذه اللحظة الأمور لم تتضح بعض، ولكن بحسب روايات الشرطة قالت إن أفرادها رصدوه يحمل سلاحا ويطلق النار باتجاه مبنى على في منطقة ما بين الناصرة وبين يافة الناصرة، وبطبيعة الحال يعني نتوقف عند هذا الموضوع. ينضم إلينا الآن السيد ماهر خليلي، رئيس مجلس محل يافة الناصر. صباح الخير أستاذ ماهر.
3: صباح الخير أستاذ رافي ربيج من المستمعين.
0: ما الذي حدث في أي منطقة يجرى الحديث، وماذا تعرفون عن هذه الحادثة؟
3: بغض النظر عن طبعا إذا بالناصر يافة الناصر أو بالرين يبقى ولد واحد، ولكن حسب الترتيب العام هي في الناصر طبعا، كيف أنا سمعت من الشرطة صباحا حتى التجهت اليوم مع الشرطة باكرا انه كان في ملاحقة لهذا

0: القتل او الفخ او الاجرام اللي مستشفى بالمجتمع العربي. أنا ما ننكر أن هاي الآفة كبيرة وصعبة وتحدياتها أكبر منا، ولكن بنحاول كل شيء بنقدر إحنا نغطي هالأمور ونعطي لشبابنا ولناسنا التوعية العامة. أكيد إحنا بحاجة لتعاون من كل الفئات، بداية طبعا من الإعلام، من كل المؤسسات الحكومية اللي تابعة للمجتمع العربي. من هون إحنا طبعا بنطالب الشرطة أن تأخذ زمام الأمور، هي اللي عندها الإمكانيات وعندها الوسائل وعندها زي ما تقول كل الحقائق اللي قدرت تحد من هاي الآفة. أكيد إحنا نطلب كمان من الناس لو إحنا يكونوا واعيين ويكونوا عجد على يقظة من جهة شبابنا. اليوم إحنا جدا مهم يكون نلزم بالقانون، نلزم بالتعليمات، نلزم بالأمور الكل بعرف قديش إنه الشرطة نوعا ما بغض النظر ما بتكون بعملها بشكل لازم، ولكن قاسي كثير على المجتمع العربي وعلى شبابنا العربي. إنه إحنا طبعا نستنكر قضية القتل على المرحوم الشاب يعني عمر حواري
1: طبعا، وهذا قضية الشرطة التي تتكرر أيضا في الآونة الأخيرة، هذه أحوال إطلاق النار التي يعني الشرطة أيضا يعني موجودة فيها. حكيت عن هذا الموضوع مع الشرطة في كل ما يتعلق في هذا الموضوع
0: بعدة لقاءات طبعا بالشرطة، حكينا طبعا لازم يعني قبل ما يكون في إذا في ملاحقة يكون ملاحقة ما يكون لا سمح الله بتقتل بشكل مباشر، وهذا طبعا بغض النظر إذا أنت معك إثبات اللي هو مذنب أو غير مذنب بشكل أو بآخر، مش لازم يكون في ملاحقة ويكون في قتل لهذا الشاب أو شاب آخر. لازم الشرطة تلقي القبض عليه بغض النظر عن الحيثيات اللي سابقا، مش دغري إنه يعني يعدم بالشارع بشكل سريع.
1: هذا الأمر أيضا كان في أم الفحم، وهذا ما نراه على الرغم من اختلاف الروايات هنا وهناك، ولكن يعني هذه اليد الخفيفة على الزناد كما نترجمها من العبرية. فنتأمل أن يعني إذا أردنا أن نمنع شيئا ألا ما نصفيش كمان بمصيبة أخرى.
0: للأسف يعني للأسف هذا اللي بصير على لما في ملاحقة في المجتمع العربي أو على أنه قبلنا شاب عربي أو إنسان عربي من قبل الشرطة، بيكون زي ما تقول الزناد على إيدنا على الزناد سريع جدا بشكل بغض النظر عن الأسباب والأشياء اللي بنعرفها. لازم يكون في وعي في الأمور، ما يكون في هاي السرعة الكبيرة إنك تضغط على الزناد. لازم إذا في إشي إنك تحاول تتصله مش تقتله.
1: نحن سنواكب هذا الموضوع، موضوع في إله الكثير من الأبعاد، وتحديدا بكل ما يتعلق بقضية العنف بشكل عام وقضية عنف الشرطة أيضا بشكل خاص. أشكرك جزيل الشكر ماهر خليلي رئيس مجلس سيافة الناصري، وشكرا على مشاركتنا بهذه التفاصيل. يعطيك ألف عافية.
0: يعطيك العافية.
1: إذن نواصل معكم ملفات بعد هذا الحدث في يافة الناصرة. والآن يعني كما اعتدنا في كل أسبوع نعرج قليلا على أهم ما ورد، يعني في أمور بتصير خلال الأسبوع إحنا بننساها، ننسى أنها صارت من نتيجة كل قضية الأحداث وما حدث. نتذكر ما حدث في القدس مع الشيخ تيسير الرجبي قريب المرحومة التي تم العثور عليها بالقدس بعد عدة أيام من فقدان أثرها والبحث عنها.
2: عندما تم الإمساك بالقاتل من قبل بعض الأحرار من شرفاء القدس وقاموا باستجوابه استجوابا سريعا، فكان اعترافه الأولي بأن سبب القتل هو دين مالي كان للمغدورة في ذمته، وبالتالي طالبته بهذه المال. ويظهر أنه لأن هذا الشخص حسب ما احنا تحرين عن وضعه الأسري وكذا، فاكتشفنا أن هذا الإنسان هو أصلا يعني في حالة طلاق وأنه كان يلعب القمار، فبالتالي اللي هو يعني كان يحتاج إلى المال، فكان الدافع لهذا الأمر هو دافع المال. فهذا كان ماخذ جمعية تقريبا بمبلغ 60,000 شيكل، لم يسدد الالتزامات اللي عليه تجاه الجمعية بعد ما أخذ المبلغ الكامل، فبالتالي نتيجة المطالبة فتم استدراجها وقتلها ظنا منه أنه بهذا الأمر هو يتخلص من هذا الدين، ولكن هو بالحقيقة يعني قضى على حياته.
1: طبعا الحديث يجري عن مقتل السيدة الحاجة فاطمة الرجبي في القدس، هذه القصة التي تشبه قصص الأفلام، يعني احنا ما في يعني يتفننون بالعنف أحيانا بكل ما يتعلق في هذا الموضوع. الأب ديمتري سمرة كاهن رعية روم أرثوذكس في حيفا تحدث عن الاعتداء العنصري والأضرار التي تسبب لها شاب لإحدى الكنائس في حيفا الأسبوع الماضي.
3: يوم الأحد السابق حوالي الساعة 8:10 8:15، وطبعا احنا بالمراحل الأولى من الصلاة الصباحية، كان هناك بعض المؤمنين يصلون ودخل شخص غريب بالملابس قصيرة تجول في الكنيسة، نظرنا إليه كزائر أولي ينظر إلى الأيقونات، حتى أن الشك الأخير أنه صعد إلى باب الملوكي الذي لا يسمح لأحد أن يدخل إليه إلا فقط الكاهن. وبعد ذهب أيضا إلى منطقة المعمودية وهناك

0: فتح حنفية الماء وبدأ يشرب ويغسل وجهه، فعرفنا أنه ليس شخص دخل لكي يصلي إنما لأغراض أخرى. وأحد الأشخاص المؤمنين أخرجه إلى الخارج وقال له أنه هذه التصرفات لا تليق بأن تكون داخل الكنيسة. وبعد 15 دقائق سمعنا صوت على الأزاز، وإذا الأزاز طبعا يهر، وخرجنا رأينا أن الشخص في الخارج.
1: جابر حجازي صاحب سوبر ماركت من طمرة حدثنا عن انتشار الجريمة وحوادث إطلاق النار في طمرة خلال الأيام الأخيرة.
2: حركة الشرطة في الأيام الأخيرة بطمرة جدا مخيفة بشكل سريع. حركة الأسعافات، حركة الناس، 20 حالة إطلاق نار، يعني كان في منهم 7 موثق أو 8 اللي كان الأسعاف أجت. المرض هذا، السرطان هذا، الوجع هذا، وما هو بس لطمرة. الناس إذا صح التعبير تأقلمت مع هذا الوضع، يعني لما اليوم بروح على مطعم بطاطا أقعد حد الشباك، ولكن بروح المطاعم في طمرة الخميس جمعة سبت أحد صفر، فيش تقدر تطلب طاولة، يعني الشغل شغل. ولكن التأقلم مع 20 حالة إطلاق نار في 3 أيام، نفس هاي الجملة مريب.
1: وسليم صليبي رئيس مجلس محلي مجد الكروم تحدث عن جلسة وجولة سموتريتش التي عقدها في أرض الروس التابعة لأهل مجد الكروم بعد إخلاء المستوطنين من هناك.
3: كان أبو 20 من المساعدين تبعه، ويمكن شفنا كم فرد من جيلون الحتة اللي كانوا ضده. يعني أظني أكثر جلسة استعراضية من هنا جلسة إنه أنا يعني هون مع الفاعلين تعون الصهيونيين الدينية، وإنه جاي أمرق الأجندة تبعتي اللي أنا ما بدش أمرقها قبل شهر، وإنه المعركة مستمرة. دار الرئيسية أنكرت إنه هي قرية وسطنية، بل إنه بقولوا يعطوه لمرعى بس إنه يعطوا منطقة ثانية اللي هي بس ترى كان كيامات لكن ضمن منطقة تفوز مجد الكروم، وحاطت شروط انه بس لازم يكون ثلاثة ولازم يكون محن ماعز. لانه ما فاتت لما ككال اعطتهم، وانا ما عرف شو المعادلة، يعني ككال اعطتهم لنا مرعى، لكن بالارض الواقع ما كانش في مرعى، كان في خيام، كان في بيوت، مي، كهرباء، اكل، برادات. ليش الوحيد كان ناقص هي المواشي، وما كانش ولا اي حيوان هناك. فواضح انه هي اعطتهم بؤى استطابية او اني مش عارفين. لكن نفس الوقت يوم ككال تقول اعطتهم منطقة جديدة للمرعى، سموتش بقول لك احنا بنخلي منطقة جديدة لبؤى استطابية. مين بيحكي الحقيقة؟
1: وإذا سامي أبو شحادي رئيس التجمع الوطني الديمقراطي في حوار خاص لراديو الناس بالأمس عقب قرار شطبي في لجنة الانتخابات المركزية.
4: التحديات جدية وإحنا جديين. أولا إحنا سيعني نناضل حتى النهاية لكي نحفظ لنا ولأبناء شعبنا ولأهلنا ولناسنا حقنا في اختيار قيادتنا. هي كارثة. ماذا يعني أن يختار لنا بن غفير منهم القائد العربي اللي مقبول عليه؟ ماذا يعني ذلك؟ هذا أمر خطير جدا، ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي. سنفعل كل ما نستطيع كرئيس للتجمع الوطني الديمقراطي، كإنسان اللي بيعرف حاله على مدار 30 عام إيش كان دوره وإيش كان تاريخه. أنا لن أقبل أن يشطب هذا الدار وهذا التاريخ بسبب قراءة وتفسير معين لمقال معين، لن أقبل بذلك. وحتى لو كان في شطب في المحكمة العليا، نحن سنعمل على رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي. بكمل الكامبين زي الباقيين، وبشتغل وبلف على الناس على البيوت. لن نسمح أنه يكون في هناك محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات حتى لو القرار غير عادل.
1: إذن كان هذا سامي أبو شحادي. الكثير من المقاطع الصوتية، ولكن يعني هذا اختصرناها في القضية السياسية، القضية أيضا قضية العنف والجريمة وقضايا المحليات ما حدث لدينا. حدث رياضي غريب بالأمس في لعبة المنتخب الإسرائيلي مع منتخب النمسا. خسر المنتخب الإسرائيلي 3-1، ويعني بطبيعة الحال اللاعب في المنتخب أبو فرخ الذي يعني أحرز هدف، بروح على زاوية الزاوية الركنية، بيحمل علم الكيرن ما يسمى، ويحاكي إطلاق نار، بما معناه بمسك هيك العصاي وكأنه يطلق النار في احتفالية معينة. هنالك من يرى بأنه أبو فرخ هكذا دائما يحتفل وكأنه مثل عصاية السنوكر ومش إطلاق نار. لما الحكم مع النمسا شاف هذا المشهد انجن، أنه شو عم تعمل لعيب فوتبول بالآخر، طلع له بطاقة حمراء، صفراء ثانية ومن بعدها الحمراء، وبالتالي يعني أخرج من المباراة. وكان مصدوم جدا أنه أنا هيك دائما بحث في المحادة حكى معي. فبالتالي هذه المشاهد ربما قد تغير الكثير برا. مش كل شيء مسموح يكون في محلات ممكن يكون مقبول في محلات أخرى. سنوكر مش سنوكر، الناس شافوه وكأنه بمسك بندقية.
5: Après 10 petites minutes dans cette seconde période.
1: هاي أجواء نمساوية هيك جبنا لكم إياها. الآن أبو فرخ يعني مش فاهم شو صار, منين نزل علي كل هذا الموضوع. فبالتالي يعني أجل الحكم أعطاه البطاقة الصفراء الثانية وبعد البطاقة الحمراء. هذه الحركات غير مقبولة بحسب الحكم وبحسب هذا الموضوع. طيب إذن المقطع الأول قبل أن ينضم إلينا الزميل وديع عوادي في هذا العناوين. يعني الآن نترككم مع أصالة محبوب قلبك من ألبومها الجديد المجدد, وهذه يحاكي درعا عمليا هذه الأغنية. إيش الياسي يحاكي مين ال طيب إذن بالسويدة, متأسف سويدة, تصحيح الياس مرجي. خليكم مع أصالة قبل الفاصل وبعدين ينضم الزميل وديع عوادي.

إذن هذه كانت أصالة في هذا الصدد. والآن يعني طبعا محبوب قلبك هذا عمليا هذا العمل اللي هو عمل تراثي عمليا في 42 كتب على يد الشاعر سلمان نفاع كنج وتم تجديدها في الآونة الأخيرة. طبعا نصر شمس الدين غناها وغيرها أيضا من الفنانين الكبار, ولكن هي عمليا المشروع التراثي المخصص لأهالي السويدة في هذا الصدد, وجددته أصالة في ألبوم الأخير وبعد عودتها أيضا الذي أطلق قبل عودتها إلى سوريا في الآونة الأخيرة. طيب خلينا نطلع على فاصل ومن بعد نواصل, خليكم معنا.

0: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
1: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رمالله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رمالله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: ابني جنني، بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
6: أول إشي سكوتر مش لعبة. ثانياً، ليش ابنك صار 16؟
7: لا، ليش شو خاص؟
6: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو، مش خايف على ابنك؟
8: الأهل الكرام، انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
10: اليوم السادس مع فراس خطيب.

0: إذا عدنا ردنا السامي 103.3 107.8 FM. طبعا من نكمل معكم يعني الآن ننتقل إلى الزاوية التي ينتظرها الجميع. زميل وديع عواد صباح الخير.
1: أنا صباحك بالخير فراس والياس برجي وكل المستمعات والمستمعين.
0: يعني شو أخبارك أول إشي؟
1: والله نحمد الله على كل حال فراس، الحمد لله تماما. نتمنى تكون جمعة مباركة للجميع.
0: في حزن بعيونك زي ما بقولوا بالأفلام المصرية.
1: يعني مش نايم لأسباب إن شاء الله أنه بتكون خير.
0: إن شاء الله خير، إن شاء الله خير، دائما إن شاء الله خير. وإنت شخص متفائل بطبيعتك.
1: دائما يعني أهم رأس مال ومورد لابد أن نتمسك فيه.
0: طبعا طبعا أهم شيء التفاؤل. في تفاؤل زي ما قال زياد رحباني، قال شو قال؟ في تفاؤل، في تفاؤل.
1: صحيح.
0: ماذا في الجعبة وديع؟
1: نذهب أو نبدأ بالموضوع الذي يشغل إسرائيل ويشغل العالم، موضوع الانتخابات الإسرائيلية. طبعا
0: قبل ذلك بس ننوه بأنه يعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل جنديين اثنين في قطاع غزة، ليس من خلال مواجهة إنما على ما يبدو خلال حادثة ذاتية أو خلل في مسيرة، لا نعرف بالضبط يعني تفاصيل هذه الحادثة. الحادثة كانت منذ الأمس ولكن الآن يعني سمح بالنشر عن مقتل جنديين إسرائيليين في هذا الصدد. نواصل معكم يعني في حال تبين تفاصيل أخرى. نعم وديع، إذن ماذا في
1: نعم
0: ماذا
1: نقول بدأ؟ في موضوع الانتخابات، هذا الحدث الكبير الذي يقال عنه حدث مصيري حاسم كما يقال دائما، ولكن واضح لي ولك ولكل من يتابع أنه هاي المرة على الأقل أكثر مصيرية وحسما من جولات انتخابية، لأنه نأتي بعد حرب و

0: هناك صراع داخلي كبير في إسرائيل على هويتها وروحها، ولذلك طبيعي جدا أن لا يكون هناك مبالغة في هذا التوصيف حينما يقولون أن هذه انتخابات حاسمة. يكفي أن تكون هناك قضية صراع على هوية وروح إسرائيل بين المعسكرين المتصارعين. الاستطلاع الأول بعد الشطب هذا في صحيفة معريف كل يوم جمعة نتوقف عند هذا الاستطلاع، مع أنه دائما نقول ولا بأس من توضيح الواضح أنه الاستطلاعات ينبغي التعامل معها بحذر، لأنه هي بمثابة كثبان رملية متحركة مرتبط بكثير من المتغيرات، اليوم شيء بكرة شيء آخر بعد غد ربما يكون شيء ثالث. ومع ذلك نقول أنه حالة التعادل على حالها بين المعسكرين المتنافسين، الحديث يدور في رأس عن 55 للمعارضة الصهيونية بين قوسين والائتلاف 49 مع حزب عفر فينتر عم خي إسرائيل معه الائتلاف الحاكم 49، لكن هاي المرة يجتاز نسبة الحزم حزب الملؤمنكم حزب الاحتياطيين مع 4 مقاعد، المشتركة 7، الموحدة 5. عادة الموحدة الاستطلاعات ما بتحزر عليها دائما هي أقل
1: أكثر من أو أقل
0: الاستطلاعات أقل، طبعا أنت قصدت أنه دائما الموحدة أكثر من الاستطلاعات
1: طبعا هذا طبعا صحيح. طبعا طبعا
0: الحديث يدور عن تراجع في مكانة الليكود 18 مقعد، بينما حزب يسار 22، حزب أو تحالف بيحد نفتالي بنت ويائير لبيد تخيل الاستطلاعات بدأت تعطيه 35 و40، اليوم 13 مقعد، الديمقراطيم 11، وكما قلنا حالة التعادل على حالها، في نزول في كرسيتين لدى الحريديم بالإضافة لهبوط الليكود، وهذا ما يفسر تراجع معسكر نتنياهو إلى 49. لافت أنه هذا الاستطلاع الأول في رأس بعد الشطيب، المشتركة تبقى 7 بدون تغيير. لا أدري إذا كان فعلا الاستطلاع واسع، لأن لجنة الانتخابات المركزية تلزم الآن أصحاب الاستطلاعات أنه يأكدوا على نسبة المشاركين في الاستطلاع، على نسبة الخطأ في الاستطلاع، ولكن هذا ليس ما يحصل دائما على أرض الواقع. الشغل الثاني طبعا اللي أشغل إسرائيل كما تعلم هو خطاب نتنياهو اللي أمام
1: سمعته
0: قاعة، طبعا مقاطع كبيرة منه، وكان هناك
1: نعم
0: كان هناك يعني شبه قاعة فارغة تخطب فيها نتنياهو، تحدث بطبيعة الحال باللغة الإنجليزية وفاخر بها، تحدث بلهجة أكسفوردية، ولكن كثير من المقاطع كانت مقاطع انتخابية دعائية سواء
1: خطاب مركز ليكود، هذا مش خطاب الأمم
0: صحيح يقطر دعاية سواء على المستوى العالمي محاولة تسويق إسرائيل للدولة الأكثر تطورا ازدهارا قوة، حتى حمل جهاز البيجر هذا معه اللي يذكر بانتصارات إسرائيل وقدراتها الاستخباراتية، محاولة للتسويق إسرائيل، ولكن بذات الوقت وربما أكثر هو خاطب آذان الإسرائيليين، حاول
1: بالأساس
0: أن يقول أنا أبو علي الأكبر لدى الإسرائيليين، أنا حامي إسرائيل، أنا القادر على مواجهة العالم، ولذلك كان وقح في تعامله مع رؤساء الدول الغربية وكلن أنه أنتم خنعتم لله سامية وما إلى ذلك، فاخر في موضوع التغلب على إيران، هدد تركيا، توقف عند ممداني، لا أكاد أقول لم يبقى هناك أحد إلا ما
1: استبع الأرجنتين أجعبته بعدين
0: صحيح. يعني
1: طلع أنه يكون رئيس حكومة إسرائيل موجود في الأمم المتحدة لا يلتقي إلا برئيس وزراء اليونان ورئيس الأرجنتيني، يعني اثنين هذول أنا أهم منهن بالعالم من ناحية رئاسي، يعني صحيح. أنا بأثر بالعالم أكثر منهن
0: صحيح.
1: لا تأثير ولا يعني اليونان إنك أنت إيش بالآخر، يعني شو عم تقول لتركيا
0: بخلاف الرأي العامل بخلاف الشارع اليوناني
1: بخلاف شارع وبخلاف شارع الأرجنتين، إحنا بنشوف يعني في قضايا بالأرجنتين، هذا أول. القضية الثانية يعني إنه بالآخر يعني رئيس أنت تذهب إلى المتحدة، هذه المؤسسة خلقت من أجل إحلال السلام في العالم، خلقت من أجل ضبط إيقاع الناس بعد الحرب العالمية الثانية، بتيجي أنت بتروح بريطانيا هي التي صنعت إسرائيل
0: صحيح.
1: بالعام أنت بتتهم بريطانيا في الاستعمار وفرنسا طبعا يعني وبتفوت بيجي بحكي مع أحمد الشارب بقوله، أحمد الشارب طبعا هو المقبول دوليا الآن، بقول له اعرف انه بالجولان ذكر بالتوراة من زمن موسى
0: مش طالعين
1: النبي موسى، فبالتالي انت عم تطلع على الموضوع بتقول عن جد هذا الزلمة بفكر يعني انه مركز الليكود، حتى مركز الليكود يعني مبسوط على هيك شيء يعني بالعالم، العشرات بيطلعوا يعني عشرات الوفود الصفوت كلها بتطلع من القاعة لما هو بيحكي، يعني إشي بتطلع عليه مشهد لو لم يكن نتنياهو كان سيكون حزينا يعني.
0: صحيح، لذلك ربما يعني كان هو بالأساس موجه إلى الإسرائيليين، لذلك

0: هناك من يتساءل، طب إذا كانت القاعة شبه فارغة وكانت الزيارة قصيرة فلماذا يذهب إلى هناك؟ لماذا ما لم يفعلها على الزوم؟ تخيل أن السلطة الفلسطينية منعت من المشاركة بينما إيران كانت موجودة هناك، بينما نتنياهو كان موجود هناك، المطالب دوليا في محكمة دولية، محكمة الجنايات الدولية كان هناك. على ما يبدو أنه ذهب هناك في هذا يعني الزيارة للغارة 7 ساعات حتى يخاطب الإسرائيليين، حتى يبدو باللغة الإنجليزية، وربما ذهب إلى هناك على أمل أن تلتقط له صورة مع ترامب.
1: لا
0: ولا بالدقيقة 90، ولا هذا لم يحصل. وهناك أيضا ما يشغل بعض المعلقين المراقبين كتاب المقالات في الصحف الإسرائيلي اليوم، لماذا لم يلتقط ترامب نتنياهو ولو لدقائق حتى لصورة يعني؟ فبقول أنه ترامب هو الذي كان حسب الروايات الإسرائيلية، ترامب لم يرغب بهذا اللقاء، غاضب على نتنياهو، في داخله غضب دفين على أنه ورطه في مثل هذه الحرب، لا يريد أن يعطيه فرصة للدعاية الانتخابية. وقصة أنه الزيارة غارة حاول المقربين من نتنياهو أبواكو يسوقوها أنه في أسباب أمنية، أنه في أسباب أمنية، وكأنه في حدا اللي بدي يستهدفه هناك، ولذلك اضطر أنه يكسر الزيارة. وهناك أيضا مزاعم أخرى ترتبط بعيد العرش، أنه في عيد على البوابة وإلى آخره. لكن السبب غير المعلن والحقيقي هو أن ترامب لم يرغب بلقاء نتنياهو، لذلك لم يكن هناك أي مبرر لاستمرار هذه.
1: بعدين ماخذ مرته معه، واحد بأخذ على غارة بأخذ مرته معه على الأمم المتحدة، يعني غير مقبول. يعني الناس تطلع خطابة شغل،
0: صحيح.
1: يعني غير مقبول، لا يوجد لا يعني لا استقبال رسمي، لا استقبال في البيت الأبيض، لا استقبال في بلدية نيويورك. بتكاش تروح على محل هي جاي معك يعني رفيق الدرب على الطيارة،
0: ممكن في حقيبة غسيل بدأت
1: بغسلوش بالأمم المتحدة بغسلوش غاد.
0: الآن انت في فراس، ربما تكون هذه الزيارة الأخيرة لنتنياهو، ربما هي الزيارة العاشرة، وهي الزيارة الأكثر مأساوية بالنسبة له، لأنه عاد من هناك دون صورة مع ترامب، دون لقاء مع ترامب، هو حليف استراتيجي على المستوى الشخصي أيضا لنتنياهو. هذا الخطاب دام 40 دقيقة كما كنا، كان يقطر مضامين دعائية وهاجم يعني الكثير، بما حتى الجزيرة لم تسلم منه. وكما كنا فخر بإسرائيل بكل حجم بحجم ولاية نيوجيرسي، لكنها فعلت كذا وكذا وكذا وكذا. ولكن على ما يبدو هذا لن يشفع له في صناديق الاقتراع.
1: لما انت بتروح طبعا هاجم ممداني كان قال انه ما عندناش اي اساس قانوني نعتقله، ولكن هو في نهاية المطاف مطلوب للمحكمة الدولية. هاجم ممداني وقال له your buddies in حماس، انه بما معناه اصحابك بحماس في هذا الموضوع. طبعا ممداني اليوم ان تهاجم ممداني بهذه الطريقة، ترامب التقى معه بلقاء وصف بالإيجابي. ممداني يتمتع بشعبية كبرى،
0: طبعاً
1: مجرد الهجوم عليه يضع نتنياهو في مكان ليس أحسن حاله، بدل من أن يرسل رسائل ربما تكون هيك تهدئ الخواطر. ممداني على فكرة بس بإسرائيل ممداني هيك وضعه من ناحية شعبية، هو في العالم يقود حركه. على فكرة كرئيس لبلدية نيويورك كان هنالك توقعات بأن كل الوعود التي وضعها هي ربما قد تتبدد، وأنه رح ينكشف ورح هيك. الزلمة شغال
0: طبعاً.
1: مش كل المواضيع اللي عم تزبط معه، بس الزلمة شغال وعم وناخبين وعم بحبوا أكثر فأكثر، شعبيته عم تزداد.
0: صحيح. بعض العناوين الرئيسة فراس في الصحف المطبوعة العبرية، عنوان رئيس في هارتس اليوم أنه رئيس الشباك يرفض عملية استهداف حملات دعائية خارجية تطمح للتأثير على الانتخابات الإسرائيلية. في انتقادات على الشباك، على رئيس الشباك، أنه لا يقف أمام مثل هذه المحاولات، وهذه المحاولات باتت عملية وحقيقية. سبق وشاهدنا محاولات التدخل في الانتخابات الأمريكية وغيره. في هناك عنوان آخر حول موضوع مستشارين نتنياهو الذين عملوا في خدمة قطر من أجل تسويد صفحة مصر. اليوم في اعترافات لأحد هؤلاء المستشارين أينهورن الذي يقول من خلال تحقيق معه في صربيا أنه نعم خدمت مصالح قطرية وشاركت في عملية تسويد صفحة مصر بناء على توجيهات من قطر. وهذا ما يرد في عنوان رئيس في هارتس. عنوان آخر كيف لا لجدوا عن ليفي كما هو الحال في كل يوم جمعة، يتحدث عن اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، يتحدث عن تجربة شاب بعدما أن تعرض للضرب. يقول محمد، هذا الشاب من الضفة الغربية، شاب الفلسطيني، أجبرني المستوطنون على ابتلاع التراب. هذا الفيلم المأساوي أيضا لا ينتهي في الضفة الغربية.

0: وفاة الكاتب اليهودي الإسرائيلي يهودا أطلس جيل 89، وهو من الأدباء والكتاب المختصين بكتابة أدب الأطفال. أجيال من الإسرائيليين كانت قد تربت على هذا النتاج الأدبي. افتتاحية هآرتس شيف الحصار تقديم حضيض دبلوماسي طبعا تتدور عن تدهور علاقات إسرائيل بالعالم خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية. تتنبأ هآرتس المرة المليون أنه القادم أصعب، أن إسرائيل أمام جيل جديد من الولايات المتحدة الأمريكية يرى بإسرائيل أنه باتت عبء، دولة تقوم بحرب إبادة وما إلى ذلك. السؤال الكبير، هل سيبقى ذلك في ذاكرة الأمريكيين الشباب وذاكرة الشباب في الدول الأخرى؟ هذا أيضا سؤال. رفيت هيخت تكتب عن كراهية العرب، هذه المعلقة السياسية في هآرتس تحت عنوان سنقات عربي. بضاعة نتنياهو تقول من يوم ما طلع في 96، هي بالمناسبة بتحكي بشكل دقيق إذا بتتذكر لما طلع قبال شمعون بيرس كان الكامبين تاعه
1: بيرس حليك يروشلايم.
0: أيوة. ومن جهة ثانية نتنياهو طوف ليهوديم
1: وكمان
0: وكان فينكلشتاين هذا الخبير الدعائي الإعلامي اللي جابوه مقابل مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية قال له كل هاي الجملة انت بتتغلب على شمعون بيرس، بيرس حليكة يروشلايم نتنياهو طوف ليهوديم، وكانت بتقول انه هي تستبطن إشارة تحريض ضد العرب في إسرائيل. بعدين بكل لما انزنك في 2015 ظهروا للحيط، جاب هاي قصة العرب يتدفقون بالبساط إلى صناديق الاقتراع، حاول تهويش اليهود على العرب، تقول انه هذا متوقع ان يحدث هذه المرة ايضا، تعطي إشارة تحذير أن التهويش على العرب بعده في البداية وليس في النهاية. هذه رفيت هيخت من أربعة يتسي إحاد أولاي. هذا يوسف فيرتر محرر الشؤون الحزبية والسياسية في هآرتس بيقول أنه اجتماع الغد بين رؤساء وأقطاب المعارضة في بيت لبيد مهم جدا، إذا ما خرج من هناك صوت موحد ستكون هناك كارثة، لأن هذا يعني أن الإسرائيليين لن يجدوا بديلا مقنعا لنتنياهو. في بصفحة ثلاث فراس عريضة لافتة مدفوعة الأجر، نحن هارغونيما حوتين ماتا، إعلان ضد شطب القوام العربية وضد شطب سامي أبو شحادة وضد شطب عفر كسيف، موقع على هذا العشرات من المنظمات اليسارية في إسرائيل من انتر اكت، مهوت نيجد أليموت، ابني أفرهام، هكيرين حدشال إسرائيل، والقائمة طويلة. وهناك كلمتين مهمتين في هذا النص، نعارض شطب قوائم مرشحين المجتمع العربي، هذا حق أساسي لخمس السكان في إسرائيل عن العرب. والنقطة الثانية، هذه استهداف، عملية استهداف لفكرة الشراكة العربية اليهودية. عمس هرئيل محلل الشؤون العسكرية في هآرتس يتحدث في مقاله عن أنه حكومة نتنياهو تغفل وتتجاهل التهديدات الاستراتيجية الحقيقية اللي هي العزلة الدولية، زائد أنه الضفة الغربية هناك حالة توتر وهناك
1: حالة غليان
0: ربما تنفجر، بخلاف التوقعات أنه الضفة فضلت بسبب الحرب أنها تصمت وإلى آخره. أنا كنت هناك أول مبارح في رأس، بجملة أقول لك، تعرف لما أنت التقيت مع ناس من الريف من الأرياف في رام الله وكذا، فعلا كثرة الضغط ممكن يولد الانفجار في حالة غير معقولة تماما، هناك تضييق على حياة الناس بالمعنى الحرفي للكلمة، مش الرفاهيات. يعني طلع معانا واحد عبد السلام عسكر صحفي اللي هو مدير قناة الغد في رام الله، مفروض إن كنت ألكانوية، أجا من أريحة لرام الله أكلت معاه 7 ساعات، قال لي مريت بثلاث حواجز اللي كنت أمرهن بنص ساعة استغرقت 7 ساعات، أنا وأنا مروح أنا شخصيا أحجز برجات قعدت 2 ساعات أمام كيلومتر واحد شايف الطابور السيارات. وهذا طبعا غايد من فيض. استمعت إلى شهادات ناس بقولوا أنه تلاميذ المدرسة في كل الأرياف الفلسطينية بتعلموا 3 أيام فقط في الأسبوع، والحديث 12 واحدة ماكسيموم، بسبب أنه فيش معلمين. ليش فيش معلمين؟ فيش رواتب، بسبب أنه إسرائيل صادرت أموال المقاصة تبعت الضرائب، المقاصة اللي هي الضرائب الفلسطينية المستحقة. طبعا هذا يتوقف عنه بشكل أو بآخر عمو سارئيل وليس بهذا التفصيل، ولكن يقول أنه الوضع في الضفة الغربية صعب. أيضا في صفحة 7 مش بارز كثير الخبر، إشارة لما بثته الليلة قناة الغد حول موضوع سفيان أبو زايدي وزير شؤون الأسرى السابق، عن الورقة اللي بعثها يحيى السنوار إلى نتنياهو بخط إيده، قال له أنه بدنا نعمل صفقة، إذا بدك إيش، في بإيدي أوراق ستغير المنطقة وستحدث زلزالا. طبعا لمن لم يشاهد ممكن يشاهدوا في الانترنت هذه المقابلة مع سفيان أبو زايدي، مكتوب عنها في صحيفة هآرتس.

0: في ملحق هارتس الأسبوعي في كثير من المواضيع، في تقرير عن الاحتلال الإسرائيلي في سوريا يحذر هذا الكاتب أو هذا التحقيق من أنه إسرائيل تفعل ما تشاء. هذا يتكاتب مع أنت ما كنت أشرت له بموضوع تصريحات نتنياهو حول أنه إحنا إنه الجولان مذكور في التوراة وفي نشروش هناك من 1000 سنين. بقول أنه الجنود الإسرائيليين بفوتوا على بيوت السوريين بيعتقلوا بنكلوا، وقصة الانفجار مسألة وقت في سوريا. هذا في دعوات
1: يعني في دعوات كمان سوريا تدخل إلى هذا الموضوع بالفعل. يعني طيب يعني إحنا خليك معنا وديع، نخرج الآن إلى فاصل ونواصل، خليكم معنا.

0: قبل ما اتعرف على انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اقامه،
4: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا.
2: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
7: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: منظم
8: كل شيء، مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
9: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
10: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
11: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
12: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
13: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
14: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
15: לא נכון.
14: נכון מאוד.
15: לא נכון. וואו. תודה רבה על הבשורה הטובה.
14: תודה רבה לך.
13: בעד פשנקו אשתרק פייס, للانضمام اتصلوا نجمة 6501 أو في نقاط البيع. ممنوع البيع لمن هم دون 18 عاما. المراهنات يمكن أن تؤدي إلى الإدمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.
16: تعال بدي وصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
17: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
16: تعال مندبرها.
18: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
19: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

0: إذن عدنا، كنا مع قضية الصحف مع الزميل وديع عواودي، تلخيصها بكل ما يتعلق في الانتخابات، انتظار للمعارضة ماذا سيتمخض عن اجتماع رؤسائها في ظل يعني غياب البديل الواضح لنتنياهو، خطاب نتنياهو في الأمم المتحدة، كل ما يحدث في الضفة الغربية، العنف في المجتمع العربي، كل هذه الملفات تناولناها في الساعة الأولى. والآن إلى التطورات السياسية والانتخابية. دكتور مها كركبي صباح، المرشحة في قائمة المشتركة عن حزب التجمع، صباح الخير.
1: صباح الخير فراس، لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: يعني هيك حطينا شوي بالأجواء بكل ما يتعلق في الحملة الانتخابية للمشتركة، بدأت متأخرة نوعا ما لأسباب كثيرة، كان في هنالك انشغال في ترتيب الاتفاق بداية، بعدين أجت قضية جعفر فرح في الجبهة، ومن بعدها قضايا أخرى، والآن نرى قضية الشطب لسامة أبو شحادي عم تشتغلوا، وين صرتوا؟ في اجتماعات؟ هيك حطينا شوي بوضع النشاط.
1: طبعا عم نشتغل بكثافة، عم نحاول انه احنا نتواجد بكافة البلدات العربية. هناك طبعا تقسيم للعمل، يعني ولكن يعني نعمل ليل ولا نهار ونهار يمكن القول. البارحة كنت في مجد الكروم، يعني كان حضور لافت وكان اهتمام جدا جدا كبير بنا كمشتركة ببرنامجنا السياسي. كان هناك حديث صادق بيننا وبين الناس، وأنا بفكر هناك التفاف، يعني بالرغم من التأخير الذي تتحدث عنه، أنا شخصيا يعني لا أشعر أن هناك تداعيات لهذا الأمر على أرض الواقع. في كثير يعني من الحلقات، إن كانت البيتية أو الاجتماعات الجماهيرية، الحضور يثبت على أن الناس لديها اهتمام كبير بما يدور. برأيي للناس أيضا هناك الكثير من المخاوف، وترى بهذه المرحلة على أنها مرحلة مهمة ومرحلة مصيرية، وبرأيي يعني هذا فقط يعني يعزز عملنا يعني ويزيد من جهودنا للتواجد بين الناس قدر الإمكان.
0: عمليا عم بتحس أنه الناس رح تطلع تصوت، لأنه في أوساط عم تتخوف من نسبة التصويت، في مقابل رح تكون جدا مرتفعة في المجتمع اليهودي، فبالتالي يعني الحديث عن نسبة تصويت، عم بتحسوا الناس عم بتحسوا رح تطلع على الصناديق، لأنه هذه دائما الإشكالية لدى التصويت في المجتمع العربي.
1: ولكن يعني أنا برأيي هذه المرحلة يعني هي مرحلة مختلفة، يعني نحن نمر الآن بفترة حقيقة فترة مختلفة، يعني كل فترة انتخابات نقول يعني انه احنا يعني امام مراحل مفصلية، وانه يعني هناك اهمية كبيرة لمشاركتنا كأقلية في الانتخابات، ولكن هاي المرة حقيقة يعني هذا ما يحدث وليست شعارات انتخابية. يعني البارحة انا قلت في مجد كروم، هذه الانتخابات يعني ليست حاجة لأي شعار، نحن لا نحتاج الشعارات، هناك امور تحدث على امر الواقع. بمجد الكروم كيف لا يمكن ان نتحدث عن البؤره الاستيطانيه؟ كيف لا يمكن ان نتحدث انه يعني يوم يعني قبل يوم انا شاركت بكل الجلسات في لجنه الانتخابات بشرط بكافه القوائم العربيه، يعني كيف لا يمكن التطرق لهي القضايا التي تحدث على امر الواقع؟ فبالنهايه نحن نمر بمرحله ليست مرحله شعارات، انما مرحله امور خطيره وايضا امور مسبوقه تحدث اليوم بعلاقتنا مع الدوله، بتعامل الدوله معنا، وبتعامل خاصة الحكومة الحالية مع المجتمع العربي. فبرأيي يعني هناك الكثير من الأدلة تدل على أنه هناك محاولات جادة ومحاولات حقيقية من قبل الحكومة الحالية بإلغاء وجودنا، وليس فقط إلغاء صوتنا. يعني برأيي محاولة الشطب وإلغاء الصوت هي بالطريق لمحاولات إلغاء وجودنا لاحقا. فاستبدال الحكومة الحالية هو بالفعل هو مطلب ضروري، ولكن كيف يعني يمكننا يعني تحقيق ذلك؟ الاستطلاعات تثبت أن الخروج بكمية كبيرة والتصويت والخروج لصناديق الاقتراع بالفعل سيأتي بنهاية الأمر بهذه النتيجة.
0: دكتورة، بكل ما يتعلق في قضية سامي أبو شحادة هنالك تساؤلات، هنالك وتحديدا في ملف سامي، يعني وهو يعرف والقانونيون والحقوقيون يعرفون بأنه هذه المرة قضية شطب هي جدية أكثر من أي وقت مضى، لا تشبه يعني حتى شطب الأحزاب العربية، وكله بتوقع أنه بالآخر تمرق في المحكمة. العلامة السؤال الكبرى هي على سامي أبو شحادي نتيجة المقال الذي كتبه. بدي أسمع منك أولا، ماذا يخطط التجمع في حال تم هذا الشطب؟
1: اولا اليوم يعني هناك جلسات لنا بالحزب، يعني سيتم تداول كافه السيناريوهات. ولكن يعني بشكل عام يعني الموضوع شوف في راس، يعني بعد 7 أكتوبر إحنا قلنا السؤال المركزي هو يجب أن يكون ماذا سيكون شكل علاقتنا مع الدولة، وماذا سيكون شكل مواطنتنا داخل دولة إسرائيل. وأنا برأيي منذ 7 أكتوبر كل الوقت يعني هناك أدلة تدل على أنه هناك يعني تراجع كبير بموقعنا وبدورنا وبشكل مواطنتنا، وهناك أيضا هذا يعني تضييق خطير على المواطنة.

0: داخل دولة إسرائيل بكل ما يخص العرب. استعمال آلية الولاء وهي يعني لا تحدث فقط في السياسة، تحدث في أي مكان، تحدث في الجامعات، تحدث في المستشفيات، تحدث بكافة أماكن العمل، ولكن هناك آلية سياسية وآلية عنصرية تسمى الولاء. على العربي أن يثبت كل الوقت ولاء للدولة، ولكن أيضا هناك أمثلة تدل حتى بعد أن تثبت ولاءك الدولة تستعمل ضدك العنصرية والفوقية العنصرية لإقصائك إن أرادت. ما حدث في لجنة الانتخابات أن يكفي أن تكون يهودي لتطالب بشطط سامي أبو شحادي، لا يهم أنه أنت بذاتك مجرم، لا يهم أنه أنت بذاتك تعتبر مستوطن عنصري تتفوه كل يوم بقتل الأبرياء. يعني ذلك يعني غير مهم، يكفي أن تكون يهودي لتسمح لنفسك وأن تجند حولك التفاف، وهنا المأساة أنه نجح بتجنيد حوله التفاف كبير.
1: نعم. والآن يعني أنت تقولين بأنه سيكون هنالك اجتماع في التجمع من أجل يعني اتخاذ الخطوات اللازمة في حال تم هذا الشطب. عندكم مكتب سياسي المفروض اليوم على ما أعرف، يعني
0: صحيح يعني سيكون هناك عدة اجتماعات، ولكن يعني برأيي سيكون هناك نقاش، يعني كيف علينا أن نتصرف، ما هي السيناريوهات المطروحة، وبناء على ذلك يعني سنخطط خطواتنا القابلة المقبلة.
1: أشكرك جزيل الشكر إذن دكتور مها كركبي صباح، المرشحة في قائمة المشترك عن حزب التجمع، شكرا لك وسنتابع طبعا هذا الموضوع.
0: نهارك سعيد،
1: يعطيك ألف عافية، جمعة موفقة إن شاء الله. طيب إذن يعني هذه كانت ملفاتنا لهذا اليوم في كل ما يتعلق في الجدول الزمني. على من المفترض يعني أن تبحث المحكمة قضية شطب سامي أبو شحادي في الأسبوع المقبل، هنالك تركيبة من 9 قضاة، هنالك يعني ليس واضحا بالضبط، التوقعات القضائية القانونية تقول بأنه المرشحون إن كان في القائمة العربية الموحدة إن كان في القائمة المشتركة لن تشطب القائمتان، مش هذا الاتجاه، وستمر في المحكمة العليا، لم تقدم لجنة الانتخابات وهي تركيبتها السياسية في نهاية المطاف كان متوقع عن هذا الشطب. ولكن المهم في المحكمة والأنظار تتجه إلى سامي أبو شحادي حول هذه الجدية في شطب هذه المرة، خاصة وأن رئيس لجنة الانتخابات سولبرغ وهو يعني الذي يمثل المحكمة العليا هو رئيس لجنة الانتخابات كان قد صوت بشكل نادر نوعا ما إلى جانب شطب سامي أبو شحادي، علما بأنه يعني رؤساء اللجان لا يصوتون كتقليد ولكنه يستطيع، فبالتالي هذا يبين كأنه رسالة المحكمة العليا من أجل تبني هذا الشطب. التركيبة تقرر، الوضع يقرر، المرافعة ستقرر، وأيضا الأجواء السياسية تقرر، وهذا ما يجعل الأمر ضبابي بكل ما يتعلق في سامي أبو شحادي يوم الخميس المقبل. نخرج الآن إلى فاصل، موجز لأهم الأنباء، ومن بعدها نعود لنواصل معكم الساعة 2 من اليوم السادس، خليكم معنا.

0: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
1: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
2: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
1: ببني شو؟
2: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
1: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
2: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
1: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
2: المسرع التكنولوجية العربية الأولى للرياديين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة. وشغف شفى عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. تحقق الشرطة بمقتل سيدة في مدينة حيفا قبل قليل، عثر عليها دون علامات حية صباح اليوم، واعتقلت الشرطة زوج الضحية للاشتباه بقتلها. قتل الشاب عمر حواري من الرين برصاص الشرطة الليلة الماضية في يافة النصر، بعدما قالت الشرطة أن أفرادها رصدوه يحمل سلاحا طويلا ويطلق النار باتجاه مبنى قبل أن يطلق النار عليه ويصيبوه بجروح حرجة. أقرت الفرق الطبية في المستشفى الإنجليزي في النصر وفاة الشاب بعد نقله لتلقي العلاج. في حديث لراديو الناس، طلب رئيس مجلس يافة النصر المحلي ماهر خليلي طلب الشرطة باستخدام الوسائل المتاحة لاعتقال المشتبه بهم بدلا من اللجوء السريع إلى إطلاق النار.
1: صباحا حتى التقيت اليوم مع الشرطة باكرا انه كان في ملاحقة لهذا الشاب، وطبعا كيف حسب ادعاء الشرطة انه اصيب. احنا طبعا بنطالب الشرطة انه تاخذ زمام الامور، هي اللي عندها الامكانيات وعندها الوسائل. كان طبعا لازم يعني قبل ما يكون في اذا في ملاحقة، كل ملاحقة ما يكون لا سمح الله بتقتله بشكل مباشر، وهذا طبعا بغض النظر اذا انت معك اثبات اللي هو مذنب او غير مذنب بشكل او باخر، مش لازم يكون في ملاحقة ويكون في قتل لهذا الشاب او شاب اخر. يعني للاسف هذا اللي بصير على انه قبلنا شاب عربي او انسان عربي من قبل الشرطة، بيكون زي ما تقول الزناد على إيدنا، على زناد سريع جدا بشكل بغض النظر عن الأسباب والأشياء اللي بنعرفها.
0: أقرت الفرق الطبية فجر اليوم وفاة عامل يبلغ 22 عاما بعد إصابته بجروح بالغة خلال عمله في أحد المصانع بمدينة الخضيرة، وأقرت الوفاة بعد فشل محاولات الإنعاش والإسعافات الأولية التي قدمها الفريق الطبي بعد وصوله إلى المصنع. أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي احتياط إثر انفجار طائرة مسيرة تابعة له داخل موقع عسكري في بيت حنون شمالي قطاع غزة. بحسب التحقيق الأولي، تحطمت المسيرة داخل الموقع أثناء تشغيلها، ما أدى إلى إصابة الجنديين قبل إقرار وفاتهما في المستشفى، فيما يحقق الجيش في ملابسات الانفجار. أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقابلة مع فوكس نيوز استعداد بلاده للتواصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وأشار بزشكيان إلى أن طهران لن تستسلم ولن تفاوض تحت وطأة الهجمات العسكرية، مجددا التأكيد أنها لا تسعى إلى تطوير سلاح نووي. نقلت شبكة CNN عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن بلاده قدمت للولايات المتحدة عبر وسطاء مقترحا لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي. وأوضح عراقجي أن المقترح يشترط على واشنطن تنفيذ مطالب محددة خلال 7 أيام

مقابل استئناف المحادثات وإعادة فتح المضيق. رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقطر بشن حملة للتأثير في الرأي العام ضد إسرائيل، معتبرا أن خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يأتي في سياق محاولات صرف الأنظار عن انتهاكات حكومته في الأراضي الفلسطينية وتداعياتها الإنسانية. من جهته رد رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني على انتقادات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقول إنما وصفها بالأكاذيب لا تغير حقيقة صدور مذكرة توقيف بحق نتنياهو عن المحكمة الجنائية الدولية. كان نتنياهو قد انتقد ممداني في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة واتهمه بنشر الأكاذيب عن الجيش الإسرائيلي. إلى ذلك أعلنت شرطة نيويورك اعتقال أكثر من 100 شخص في منهاتن خلال مظاهرات احتجاجا على وصول بنيامين نتنياهو للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. قادت الاحتجاجات منظمات مؤيدة للفلسطينيين إلى جانب منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام. طلب المشاركون بوقف تسليح إسرائيل فيما كان بين المعتقلين عدد من الشخصيات السياسية والفنية. أحوال الطقس. يبقى الجو حارا خلال ساعات النهار دون تغير يذكر، وتبقى الأجواء ضمن معدلاتها السنوية. ختام النشرة، تستمرون مع اليوم السادس والزميل فراس خطيب. في أمان الله.

0: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
1: صباح الخير لكل الناس من مدينة الناصري.
2: صباح الخير من مدينة حيفا.
3: صباحكم خير بصوت فيروز من مدينة الناصري.
4: صوت غني بتقول يا بلاد الهني، عطول بحبك عطول بخبيك بعيني.
5: أحلى صباح الخير من إكسال ومروج إكسال، وأحلى صباح لراديو الناس.
6: صباح الخير لبلد التراث والأصالة والنخ والشهامة بير المكسور.
4: أحبك ربينا وبعزك غنينا.
7: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
8: اليوم السادس مع فراس خطيب.

0: إذن عدنا ساعة ثانية من برنامج اليوم السادس، 6 دقائق بعد الساعة 9 هنا في استديوهاتنا في راديو الناس 103.3 107.8 FM. هيك نكمل هيك شوي بملفات سياسية عمليا تلخيصية لهذا الأسبوع. ما حدث في قرية مجد الكروم، وهذا عمليا عدد كبير من الشبان المستوطنين الذين جاءوا إلى منطقة أرض الروس في المنطقة، قعدوا بضعة أيام، كان هنالك تظاهرات واحتجاجات، من بعدها تم إخلاءهم في ذلك الوقت، ولكن عادت القضية عندما يعلن عنها سموتريتش، وهو عمليا هو وزير المالية لكنه أيضا وزير في وزارة الأمن، أخذ على عاتقه كل ما يتعلق في موضوع تهويد ما يعرف بالجليل والنقب. الحديث حول هذا المصطلح يعني أساسا يعني ماذا يعني، وإلى أي مدى هذا هدف حكومي، إلى أي مدى تبنت هذه الحكومة الموجودة الآن مقارنة مع حكومات أخرى. ينضم إلينا الآن بروفيسور راسم خميسي، المحاضر في علوم الجغرافيا والدراسات البيئية في جامعة حيفا والمختص في تخطيط المدن. بروفيسور صباح الخير.
1: صباح الخير أخ فراس، لك ولكل المستمعين والمستمعات.
0: يعني بداية هذا المصطلح تهويد الجليل والنقب الذي يعني في له وزارة عمليا تطوير الجليل والنقب، هنالك من يقول تطوير هنالك من يقول تهويد، ما هو هذا المشروع؟
1: أن تجعل المكان يهوديا بسيطة، يعني ما بدهاش فلسفات كبيرة، أن تقوم سيطرة الدولة اليهودية والمجتمع اليهودي على المكان، على الزمان، على الرواية، على الحضور، على التنمية، على التطوير، وتكون في الغلبة والهيمنة في هذا المكان. ولذلك لما بنسمع أنه عنه هذا المصطلح هو مش جديد، هو مصطلح قديم عمليا يتم تجديده بإعادة تشكيل

0: لما عمل مثلا إقامة الدولة إلى حد ما كان لازم يكمل الشغل بمفهوم يعمل سباسيو سايد يعمل نوع من تطهير حيزي، مع أنه احنا بنعرف الظرفية اللي كانت بحيث أنه قرار الأمم المتحدة في تقسيم فلسطين الانتدابية إلى دولتين، وذلك لما بنيجي بنطلع على المنطقة اللي أقيمت بها دولة إسرائيل هي اليوم هي جزء من الدولة اليهودية حسب قرار التقسيم، وكل المناطق اللي فيها تم احتلالها خلال حرب 48 عمليا ما فيها عرب باستثناء بلدتين اللي هم جسر الزرقاء وفرديس. ولذلك اليوم مشروع تبع صهيو تبع سموتريتش اللي هو سمى خطة الحسم بمفهوم انه انا بدي اعمل احداث او تحديث او تجديد لفكر انه العرب الفلسطينيين اللي بقلوا في داخل الوطن هن بشكل 14% من عدد السكان انذاك، بالرغم من امواج الهجرة الكبيرة اللي كانت اللي موجهة ومقصودين هنا في كان ازدياد سكاني للعرب الفلسطينيين في داخل إسرائيل، وذاك زادت نسبتهم إلى 21%. معروف الدراسات اللي بتناقش هذا الموضوع بما في ذلك دراساتنا عملت على هذا الموضوع، كل أقلية أو سمعنا كلمة المضبوط أقلية ما بحبها، أما بالتعريف الغربي بتزيد عن 30% بتخلق خلل في نظام الحكومة في الاستقرار السياسي، ولذلك هناك نوع من سعي انه ما يكونش اكثر من 30% في اي مكان، وهم نشوف انه هاي العمل كان في القدس الشرقية في 1970 لما لجنة جافني اقرت انه من الديموغرافيا انه فقط يكون في القدس الشرقية حسب الحدود اللي حددتها الدولة 30% 70%. منشوف انه في منطقة الجليل في نسبة اليوم حسب تعريف المنطقة المضبوط للتعريف الاساسي هو لواء الشمال، مش لأنه في مهم جدا كيفية التعريفات وكيفية تحديد الحدود، وذاك بنشوف أنه هنا في نسبة لحوالي تتجاوز 50% عرب مع أنه كانوا أغلبية، وذاك هذا الإحساس بيعطي أو هذا الواقع بيعطي برنامج سياسي للأطر السياسية الصهيونية أنه تفكر أو تقدر تسوق في داخل المجتمع الإسرائيلي اليهودي أنه هنا في أغلبية، ولذلك في احتمالات يعملوا في مصطلح بسموه إريدنت يعني الخلاص أنه مجموعة معينة تطلب إما حكم ذاتي إقليمي أو أنها تطلب إمكانية انفصال دولة جانبية، ولذلك تخوفاتها بما في ذلك في الضفة الغربية بنشوف أنه سموتريتش بده يزيد عدد السكان ويسيطر على المكان من خلال المكان زي ما قال بن غوريون الأرض فارغة، مش مهم الفارغة، الفارغة جيوسياسيا بمفهوم انه لازم يكون فيها حضور جيوسياسيا ويكون فيها استيطان، وين بفيك استيطان وجود يهودي انت بتقدر تكون مسيطر عليها.
1: بروفيسور
0: فراغ في مشكلة.
1: بروفيسور الى اي مدى هذا عملي في الجليل والنقب؟ يعني احنا شفنا انه سموتريتش عمل مؤتمر في مجد الكروم، كان هنالك محاولة في مجد الكروم وتم نوعا ما احباطها بسبب التحركات الشعبية التي كانت هناك والتراجع نوعا ما من قبل العدد من المستوطنين الذين اتوا. هل هذا عملي إذا نيجي نأخذه في سياق التخطيط وفي سياق البناء؟ ممكن تكون في أغلبية عربية واضحة في المنطقة، هل ممكن تغييرها؟
0: أنا هاي يعني في مصطلحات اللي بدها تكون فيها عمق، يعني مش من أجل الاشترار اللي يسموه الإعلام والحكي، إنما بده يكون في عمق. إذا عمليا إذا كانت في رغبة وفي إرادة للدولة طبعا في إمكانية، يعني لما بنحكي عن تامة 35 المخطط القطري اللي تصدق بال 2005 وتعديلات المختلفة اللي شددت على التركيز على التنمية الحضرية المدنية في داخل دولة إسرائيل، لأنه شافت العالم كلياته إذا الدولة بدها تكون فيها في نمو اقتصادي وفيها تنمية التركيز راح يكون في المدن مش على مناطق الأطراف والمناطق اللي القرى، لأنها ما بتشكل نوع من رافعة تنموية في اقتصاد عالمي متنافسي عابر للحدود. وذلك إذا كان في قرار سياسي أنه حتى يغيروا المخطط هذا ويعملوا مخطط بديل عنه اللي يعطي التركيز على الأطراف، في إمكانية أنه يقيموا أخرى بلدات في مناطق مناطق فارغة، خاصة احنا بننطق على المنطقة الجليل، الجليل حوالي فقط 4% او خلينا نسميها اللي هو الشمال 4% فقط منه مبني، الباقي عمليا في اراضي مفتوحة، في اراضي احراش، في اراضي اللي هي تحت سيطرة الدولة.

0: بدل ما يكون في حل لمشكلة السكن في عند المجتمع العربي وبناء مدن جديدة كما تعمل كل دولة طبيعية، فبذهبوا إلى أمكنة أخرى مختلفة.
1: أصبرات يعني المضبوط الإشكالية من ناحية التخطيطية، وأنا بقول لك كمخطط الساعة اليوم تنعد الدولة إسرائيل 20 مليون، الإعداد اليوم نحكي على أساس نعد 20 مليون، في إمكانيات كثيرة تخطيطيا. المسألة مش المسألة التخطيطية اللي هي النظرية المعيارية الإنسانية لحق الإنسان في السكن وحق التوفير، هي المنطقة اللي موجود فيها أنا بسميه الاعتداء على الحيز، بالمفهوم أن أنا بالدقيم بلد نكدي، مش مهم إذا في عندك قدرة استيطانية، يعني إحنا مواطنين في الدولة إحنا بندفع ثمن هاي السياسات التعيسة، ولذلك إحنا كدافعي ضرائب كمواطنين كنمتلك الحيز كهذا الحيز الجليل اللي إحنا معنيين يظلوا فيه خصوصية في هاي المنطقة، احنا بندفع ثمنه، ولذلك مش من حق لا سموتريتش ولا غيره انه يعمل هاي العمليات. يعني ما نفكر انه احنا والله حياديين في هذا الموضوع، وكان المسألة هي مسألة انه برنامج سياسي عند حزب سياسي، احنا ضده من ناحية مبدئية كجزء من المواطنين لنمتلك المواطن بحق ونمتلك المكان بحق، ولذلك في إنا متطلبات لمستقبل أبنائنا، ولذلك هنا بتيجي الصراع على الإرادة السياسية.
0: صحيح.
1: من يقوم بعملية تحديد السياسات والمرجعيات المعيارية للمخططين من أجل يقوموا من ناحية تقنية بتكوين إنتاج هذا الحيز، ولذلك مهم جدا أن تكون الإرادة السياسية وأحزاب من الشكل المتطرف اللي بتريد تشكيل ذاتها، بتريد تشكيل عملية الفكر الصهيوني التقليدي عمليا في إشكالية كبيرة بنيوية، وإذا في حاجة للحوار معها، النقاش معها، التشارك، المشاركة الواعية اللي بتطرح برامج بديلة، وفعلا حتى بعد دخل والحديث مع المجتمع اليهودي لأنه هذا الضرر على الكل مش على مجموعة معينة.
0: صحيح.
1: ما يحدث في الضفة الغربية اللي أنا يعني عملت مخطط لمسافر يطا اللي كان في 18 قرية في إمكانية يتطور ويعملوا في منطقة الغور، نعمل مخطط في إنه نوع من حالي انه عملية هذول خلينا نهدمين ونحل محل في بؤرة استيطانية صغيرة اللي قبولها للحياة محدود، ولك ليش تتنعمل هاي الموارد اللي المهمة جدا لتنمية مجتمع وتنمية تطويره تروح من اجل تغذية غرائز عند سياسيين وتثقيف مجتمع في مفاهيم الخوف ونسميها حتى العربدة والهيمنة؟ ليش تتنعمل هيك؟ ليه ما نكونش عقلاني منطقيين في بناء حيزنا اللي يتوفر
0: وأن يكون لنا مشاركة بالفعل
1: والسكون العرب
0: وصل
1: اللي تفيها في تشاركنا بناء المستقبل، وفي إمكانية نعمل الشغلات كلها بشكل منطقي عقلاني نمتلك نحافظ على موارد الأرض
0: وصلت الفكرة.
1: البيئة السكنية المناخ اللي احنا شايفين شو قاعد بصير.
0: بروفيسور راسم خميس المحاضر في علوم الجغرافيا والدراسات البيئية في جامعة حيفا والمختص في تخطيط المدن والمناطق الحضرية، شكرا لك على هذه المداخلة.
1: شكرا، صباح الخير.
0: ومن هناك ننتقل نقلة حادة أيضا عن كل هذا المواضيع اللي شغلتنا هذا الأسبوع، وتحديدا التحريض ضد الأطباء العرب. دكتور عبد غبري مدير وحدة السرطان في مشفى روتشيلد وعضو سكرتاري نقابة الأطباء، صباح الخير دكتور.
2: صباح الخير أستاذ فراس، ليلك لجميع المستمعات.
0: خلينا هيك أسمعك إشي حلو هيك قبل شو يعني، خلينا هيك أسمعك جملة.
3: בישראל, בבתי חולים שלנו,
4: נכון.
3: יש רופאים ערבים ואחיות ערביות שמרעילים יהודים ומסתיקים את זה יום יום. ופה אנחנו מתרגשים שאולי
4: אנחנו
5: צריכים להגיד תודה.
3: אבל יש לא מעט מקרים של טרור בתוך בתי החולים
4: והמערכות. מה זה? זה נחשף פעם אחרי פעם.
6: אבל זה כמו בכל מקום.
0: أنا كنتش بدي أصدق هيك إشي، يعني إنه تسمع هيك إشي إنه في هنالك ممرضات وأطباء عرب تحريض على قناة 14 اللي عمليا تتهم عرف المستشفيات الإسرائيلية بنظرية مؤامرة خطيرة، منها تسميم ويعني مرعيلين مرضى يهود. وصلكوا هاي في نقاش هيك يعني؟ يعني لما تسمع أنت كمدير وحدي يعني مختص لك اسمك وعدد كبير من الأطباء العرب، لما تسمعوا هيك شيء شو ماذا يتوارد إلى الأذهان؟
2: يعني استاذ فراس خلينا ناخذ الاشي في كيف يقولوها في الكونتكست
0: في سياقه نعم
2: في سياقه خلينا نحكي على قناة 14 قناة تحريضية كهانية عنصرية اللي فقدت كل مصداقية من ناحية خلينا نقول مش في جمهورها إلها جمهورها طبعا جمهور

0: الواسع للأسف الشديد اللي بسمعوها وبصدق كل الشغلات، ولكن يعني الشغلات يعني اللي انحكت والطريقة اللي انحكى فيها يعني خلينا نقول يعني بس بني آدم اللي هو مجنون مختل عقليا ممكن يحكي شغلات وممكن يصدقها كمان يتقبلها. لذلك نأخذ الشغلات في سياقها، يعني الهجم العنصري الكهني اليوم علينا على شعبنا على مجتمعنا إن كان في الداخل أو في الخارج عمليا، يعني خد كل قضية شطب أعضاء الكنيسة العرب، يعني هاي وجه من أوجه هاي الحملة العنصرية اللي هي موجهة ضدنا. والأطباء طبعا في الوهاب، ما إنه يعني مثلا نقول في لنا حضورنا في لنا قوتنا وكل هاي الشغلات.
1: دكتور بس أنا فاهم هذا الموضوع، أنا مش بدي يعني أخوفك وأقول لك إنه لا وضعك أصعب من شو أنت بتحكي. أنا بدي أقول شغلة واحدة، في مرات الأمور يعني حتى لو تبدو إنها هامشية، حتى لو تبدو إنها تخرج من قناة معينة،
0: لا أبدا مش هامشية. أنا حكيت في إلهن جمهور إنه إلهن يعني إلهن متابعين هنا وإلهن الناس اللي بتعمل فيهن، أبدا مش هامشية، ولكن إنه بدي أخذ هاي الهجمة هي في السياق الهجمة العام اللي علينا. أنا ما بقدر أنا
1: صحيح
0: إنه أنا كدكتور عابد إقبرية أنا مختلف عن أحمد الطيبي ولا كل واحد طبعا في موقعه، احنا ما بدنا مقارنات، ولكن الهجمة هي نفس الهجمة، العنصرية هي نفس العنصرية، البذاءة هي نفس البذاءة. ولكن هنا مش قصة حكمة أو مش حكمة، هل الرد اللي ممكن يكون أو مش ممكن يكون، يعني احنا عمال نمر من آخر شهرين خلينا نقول بشكل اللي هو يومي عمليا من هجمات، كل يوم بتفننوا في الهجمات ضدنا إن كان الأطباء ممكن بكرة على شفرية البساط، ممكن
1: صحيح.
0: بعد بكرة القضاء.
1: عم بتحسوها بشغلكو بقلب المستشفيات؟
0: لا خلينا ما احنا نكون واضحين، خلينا نكون واضحين، وانا حكيت كمان يعني عبر المنبركو بإدعاءات ومحلات تانية، القمة تبعت الاشي كانت حسب رأيي في كل قضية رمضان لك اتفجرت قبل
1: شهر،
0: وبعد هيك هاي الورقة يعني انحركت حركة جماهيرية، انحركت يعني بعد هيك كان في ينون
1: مكالة. ممتاز.
0: أنا بما إني أنا كمان يعني خلينا نكون واضحين في لجنة الأطباء في اللجنة العامة بيستشيروني، كان في ينون مقال يوم أحد كاتب راح زار في حريش ثمان موظفين من التواكم كليات عرب، وينكو يا يهود وليش بتكون شو اسمه، فحكوني شو يكون الرد، فقلت وقتها يعني هاي كانت بعد ما صارت شغلة ترامبا، قلت أحسن رد كان إنك يعني ما تعطيهوش الاهتمام وماتت اندفنت. وصدقا امبارح لما حكتوني يعني على اساس انه شو تجديد الهجمه على الطواقم العربيه، مش تجديد الاشي موجود عمليا.
1: نعم هو ده التصريح الغريب اللي كان هذا اللي فعلنا بالفعل، نطمن عليكم.
0: يعني اول شيء الاشي ما له اصداء في جوات اللي خلينا نقول الجماهير تبعت هاي القناه، وخلينا نقول من يعني باشي ثاني للاسف الشديد، يعني اللي بيجي على المستشفى هي ناس محتاجه ان كان بها وان كان من هاي الجهه، فلما بيجي بتتغير كل اللهجه. ولما بدك انت علاج، لما الطبيب المناوب بده يشوف، لما الطبيب المناوب في الليل عربي ولا يهودي ولا ايش بده يجي، بعرفش من مين من وين بده يجي، ان كان من الضفة بده يجي من المستوطنين ولا من بده يجي من كله بده ياخذ هاي الخدمه، كله بيكون بحاجه وبحاجين. فعشان هيك هاي الهجمه هجمه سافله، انك تستغل يعني مهنة أو فئة معينة اللي بتأدي بتخدم عملية فعلا يعني بتخدم يعني كل الناس على مختلف الأديان والقوميات وكل هاي الشغلة، تستغلها في أحلك الظروف وفي الشغل اللي هي هالكدة يعني حساسة، فبقى يعني هاي كمان انحطاط جديد اللي بنشوفه اللي وصل لناره في هاي البلاد. فلذلك احنا بخير، احنا في اوضاعنا يعني منيحه، دايرين بالنا حالنا، بنتابع كل هاي الشغلات عن كثب، وردود الفعل يعني انا بقولها في حكمه كمان في هاي المرحله، مش كل واحد بده يحكي كلمه انا بدي اروح ارد يعني احكيك اياها بصراحه، بعرف ايش مين هذا اللي حكى، مش من مستواي
1: طبعا. بدنا نتطلع يعني نحن يعني نتمنى لكم النجاح. يعني انا دائما اقول انه الطبيب هي مش مهنه عاديه، يعني اهم مهنه، كل المهن وكل اختصاصات إلى جانبها يعني تختزل، مع أنه في أهمية لكل إنسان في هذا الكون، ولكن نتحدث عن يعني حياة إنسان، حياة أو موت. بنتمنى عن جد أنه الأمور تصير أفضل، الأجواء تتبدد وتعملوا شغلكو.
0: بس خليني يعني هيك يعني شغلة اللي بتفاعل فيها، أنا يعني ما بحكي
1: طبعاً
0: على شغلات شخصية، ولكن ابني الكبير غسان انقبل كلية الطب في جامعة تل أبيب والسنة مبلش كمان.
1: مبروك يعني مبروك.
0: يبارك في عمرك. وهاي رسالة حسب رأيي لك.

0: البشر ولكل العنصريين الموجودين في هاي البلاد
1: انه احنا مكملين
0: موجودين ورسالتنا يعني مش بالصدفة احنا وجدنا هون وموجودين هون ومش بالصدفة بنروح على هاي المهن لانه هاي اخلاقنا هاي مبادئنا هيك تربينا وهيك بنربي اولادنا.
1: اشكرك جزيل الشكر دكتور عابد غبرية مبروك لابراهيم ويعني ومبروك ايضا لكل شبابنا كملوا بالطريق هذه الاصوات العنصرية
0: هاي هاي هاي هاي اللي بتعطينا بادرة الامل
1: طبعا طبعا
0: يعني عن جد فعلا لكل ابناء وبنات شعبنا
1: بالفعل فعلا.
0: هاي الشغلات اللي بتقوينا وبتخلينا انه دائما شوكي في حلوكن.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور عابد غبرية مدير وحدة السرطان في مستشفى روتشيلد وعضو سكرتاري نقابة الأطباء. طيب يعني بالفعل إحنا دائما بتعرفوا هيك أمورنا في يوم الجمعة نتمنى دائما أن يكون الوضع أفضل من خلال العمل من خلال الدعوات وزي ما بيقولوا دعوة أم. خلينا نسمع إيش هيك على الأم يا الياس هيك ومن بعدها فاصل.

0: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
2: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
1: تعال مندبرها.
3: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان.

0: على الطرق.
1: قبل ما اتعرف على انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن اقامه،
5: كنت بحاله ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: منظم،
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
10: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
11: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
12: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. تقريبا دقيقة.
13: الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. هل تعلمون أن هذا البيت قد قتل صاحبه؟ هذا البيت هو للشاعر المعروف أبي الطيب المتنبي، والمتنبي شاعر عرف بالمدح والهجاء والفخر، وكان المتنبي قد كتب هجاءً بأقارب لشخص يدعى فاتك الأسدي، وقد قرر هذا الأخير الانتقام فتربص بالمتنبي هو وجماعة من قطاع الطرق، وانتظر أن يمر المتنبي فهجم عليه ليقتله هو وابنه، وبعد كر وفر شعر المتنبي أنه سيهزم وقرر الهرب، فقال له غلام معه: كيف تهرب وأنت من قال الخيل والليل والبيداء تعرفني؟ فقال له المتنبي: ويحك قتلتني. فعاد إلى القتال حتى قتل هو وابنه، فشاع بين الناس أن هذا البيت قد قتل صاحبه.
14: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس. اليوم السادس مع فراس خطيب.

0: إذا عدنا راديو الناس 103.3 107.8 اف ام. يعني في اليوم هيك في عنا يعني ذكرى جدا هامة، ذكرى وفاة المفكر الأكاديمي الفلسطيني إدوارد سعيد في العام 2003. وبكل ما يتعلق في هذا الرجل صاحب الاستشراق، يعني بكل ما يتعلق في هذا الموضوع، خلينا هيك نسمع ما قاله محمود درويش في بعد جنازة، في تأبين أو في رثاء إدوارد سعيد.
1: نيويورك نوفمبر، الشارع الخامس، الشمس صحن من المعدن المتطاير. قلت لنفس الغريبة في الظل: هل هذه بابل أم سدوم؟ هناك على باب هاوية كهربائية بعلو السماء التقيت بإدوارد قبل 30 عاما، وكان الزمان أقل جنونا من الآن. قال كلانا: إذا كان ماضيك تجربة فاجعل الغد معنا ورؤيا. لنذهب إلى غدنا واثقين بصدق الخيال ومعجزة العشب. لا أتذكر أن ذهبنا إلى السينما في المساء، ولكن سمعت هنودا قدامى ينادونني: لا تثق بالحصان ولا بالحداثة، لا ضحية تسأل جلادها: هل أنا أنت؟ لو كان سيفي أكبر من وردتي.
0: طبعاً

0: هذا كان محمود درويش. وفي هذا الصدد يعني لأن نيويورك كانت لي أولا صوت إدوارد سعيد، نبرته الحادة، نزوله المتثاقل على درجات الجامعة جامعة كولومبيا، وقهوة سريعة يتخللها توبيخ على تقصير معين، بفراسة طفل وذخن مرفوع إلى أعلى وعينين واسعتين كان ينصت بانتباه وكأنه يسمع من عينيه، يسأل عن التفاصيل الصغيرة عما يحدث هناك في فلسطين، يتوقف عند ثنايا الكلام وبسؤاله يوضح لي ما أقول بمجهر بصيرته. هذا النص كتبه بروفيسور رائف الزريق، طبعا هذا النص يأتي بعد محمود درويش. والآن نستضيف بروفيسور رائف الزريق، الأستاذ فلسفة القانون، والذي ربطته أيضا علاقة شخصية وأكاديمية بالراحل إدوارد سعيد. مرحبا بروفيسور.
1: صباح الخير لك وجميع المستمعات والمستمعين.
0: يعني أنت كتبت هذا الموضوع في 2003 بعد وفاة إدوارد سعيد، كل الناس بدها تعرف، كل يعني كثيرون ممن يعني يستمعون إلينا بيعرفوا الاسم إدوارد سعيد، ولكن من هو إدوارد سعيد؟
1: يعني أول شيء يتبادر للذهن عند الحديث عن إدوارد سعيد هو الأناقة حقيقة. شخص، رجل أنيق بكل معاني الكلمة، أنيق بمظهره، جميل، يتحدث بلباقة، صوته جميل، كلامه مرتب ومنمق، تقدر تأخذ الكلام وتطبعه بيطلع معك نص، ذوقه جميل ومعشره جميل، وحد الذكاء.
0: أنت شو العلاقة اللي ربطتك فيه؟ من تعرفه شخصي؟ هو كان طبعا كان في جامعة كولومبيا، كان يعني علاقة أكاديمية، علاقة شخصية، كيف ما سر هذه العلاقة؟
1: المضبوط، لقائي بإدوارد سعيد كان يعني مفعم بالتأثر. أنا لحد اليوم مفعم بالتأثر. كان في مؤتمر عن المشهد في بيرزيت عام 98، وكان معظم الكلمات بالإنجليزية، وأنا كنت على المنصة، وإدوارد كان افتتح هذاك المؤتمر وكان بين الجمهور، وكان متعب، كان صار المرض يعني أخذ منه قصد. فأنا تحدثت بالعربية في مقالة اللي هي بجوز يعني تحولت لاحقا لأشهر مقالة كتبتها، لأنها ترجمت إلى العبري والإنجليزي والسويدي والتلياني والألماني، اللي هي مشاهد مختلفة من حيفا، من الناصرة، من يافا، وتبدأ بوصف لوادي الصليب، بيوت من حجر وشرفات، بيوت لا تفتح أبوابها. فاستيقظ إدوارد من صحوته، وبعد ما انتهت الندوة إجوا كم واحد يحكوا معي، فإجا من إدوارد، فإدوارد إجا سلم علي، قال لي أنا اسمي إدوارد.
0: أنا إدوارد سعيد.
1: أنا ما صدقتش حالي. قال لي نصك رائع جميل، أنا بدي أخده وأترجمه للإنجليزي وأنشره في مجلة يومتها أنا سمعت فيها أول مرة، Critical Inquiry. فهي كانت أول مرة. أنا كنت بعدني في البلاد، وتراسلنا بعدها. طبعا أنا بعد سنتين رحت على جامعة كولومبيا، وجامعة كولومبيا هو أستاذ في الجامعة وأنا طالب، فإحنا كان مساكننا قريبة من بعض. فكان من مرة لمرة لما تصير في عنده عزائم يعزمني. بس إحنا ما بقدر أقول إحنا أصدقاء، إحنا في فرق 30 سنة بنات بعض، بس كان له عاداته يعني بختفي، وبعدين برن لك تليفون بقول لك بعد نص ساعة أنا طابخ بامية مثلا، تعال عليك وجبة بامية. فهذا إدوارد، وكان بالنسبة إلي أنا شخص واصل جديد لنيويورك، يعني هو بوابة نيويورك. يعني أنت، إحنا عايشين على الهامش وفلسطينيين، وقدرتنا ضعيفة على التأثير. فإدوارد كان بنفس الوقت بالهامش وبالمركز. يعني أنا مثلا مرة عنده كنت رفع تليفون لسوزان ساريندون، إنه بدنا، كانت أيام
0: الممثلة طبعا في هوليوود،
1: بدنا شيء عريضة من المثقفين والفنانين.

0: تطلع شيء بدعم الفلسطينية، برفع تليفون لنيش صحيفة The Nation. فكان لنا عزوة يعني
1: الآن يعني لمن لا يعرفه، وفي طبعا هذا يعني موجود، ما هي أهميته الأكاديمية والفكرية إدوارد سعيد؟ يعني الكل يعرفه من نظريته الأورينتاليزم الاستشراق، وهي كانت فاصلة بكل ما يتعلق في علاقة الشرق والغرب. أين ترى أنت الأهمية الأكاديمية تبعته، إن كان بالاستشراق أو بغيرها؟
0: يعني أنا أخذ من إدوارد سعيد أمرين. واحد، الاستشراق. الاستشراق هو بمعنى فتح فكري، وبمعنى آخر هو مش فتح فكري حقيقة، هو توظيف خلاق لبعض أفكار فوكو بطبيعة علاقة القوة مع المعرفة. يعني هو أخذ فكرة إنه القوة والمعرفة هن كل واحدة تغذى الأخرى وتعيد إنتاجها، وأثبت بطريقة تكاد تصل الملل لأنه أخذ تاريخ الأدب والفكر الأوروبي وأظهر عن طريق دراسة معمقة لتاريخ هذا الفكر كيف أن المعرفة دائما مرتبطة بأدوات الهيمنة والسيطرة والتسلط بالشرق وتعيد إنتاج شرق معين. فهذا كان مثال ممتاز الذي حذى حذوه مجموعة من الفكرين بعد ذلك. لكن أنا ما أثر علي محمود بالأساس هو ليس الاستشراق، هو شيء
1: إدوارد
0: يتعلق
1: إدوارد محمود درويش.
0: أيوة
1: اثنين لهم قصة حياتي.
0: هو كل نقاشاته حول الهوية والبيت والمنفى. صحيح. يعني فكرته حول المنفى واستئنافه على الهوية واستجواب الهوية وعدم افتتانه وعدم استعداده للرضوخ لهذا الافتتان الزائد بالهوية، بالرغم من أنه الهوية الفلسطينية هي تحت التهديد الدائم، وفكرته أنه الهوية دائما متشظي على نفسها، دائما في طور التحول، دائما في طور التطور، وأنه يجب عدم الاستكانة إلى هوية ثابتة سرمدية عبر الزمان والمكان، وفكرته حول المنفى كطريقة في حدس الوجود والتعامل مع العالم، بمعنى أنه المنفى هو حالة النفس البشرية في العالم، لأنه دائما نحن في منفى، وأنه فائض الشعور البيتي، أنك تشعر أكثر من لازم بالبيت، تسمح لنفسك أن تقوم بأمور غير مقبولة أخلاقيا، بمعنى تذهن حالة الضيف. أنت ضيف على العالم، ولما أنت بتكون ضيف عند ناس أنت بتكون بمنتهى الأخلاق، لأنك بتعرف أنه لا يحق لك أن تعمل كل شيء. هذه ذهنية أثرت علي جدا، وفتحت لقوة وباب كامل من قراءة تاريخ الفكر الأوروبي كاملة في تذهن المنفى باعتباره حالة فلسفية.
1: إذن نسمع منك نصيحة أجمل ما قرأت لإدوارد سعيد. الناس يعني سيرته، إذا تنصح لحدا اللي بدي يبلش يفهم من هو إدوارد سعيد، بإيش يبلش؟ بأي كتاب؟ خارج المكان مثلا سيرته في البداية؟
0: خارج المكان هي سيرة ذاتية مثيرة، كتاب اللي ممكن يتواصل مع الناس واللي هو مكتوب بطريقة كثير بسيطة، اللي هو صور المثقف representing of intellectual، واللي بده يعرف أكثر خلينا نقول عن تاريخ الأفكار ونقده للفكر الأوروبي في الأورينتاليزم الاستشراق والثقافة والإمبريالية. يعني مؤلفاته عديدة وطويلة يصعب حصرها.
1: يعني نصيحة للقراء إنه يعني انصحن بكتاب يعني كي يستمتعوا فيه، للي بسمعنا وحابب يعرف.
0: أنا أعتقد إنه representing the intellectual، تمثيل المثقف، هو كتاب سهل القراءة، يمكن التعامل معه بسهولة، ويمكن قراءته بيوم واحد أو يومين، وهو مجموعة عبارة عن مجموعة محاضرات كان ألقاها في البي بي سي، فبالتالي صحيح. الكتاب يعني يخلو من الجارجون الأكاديمي الثقيل.
1: وأنا بنصح كمان بخارج المكان، السيرة الذاتية، منين نشأ وكيف طلع وكيف أبوه كان يجبره يأكل بالشوكة والسكينة، وهذا الأرستقراطية اللي هيمنت عليه. سؤال شخصي وفكري رائف، يعني أنا بقدر أحكي عنك، أنت بقدرش تحكي، أنت لديك علاقات مع ناس كثير مهمين في الثقافة،

0: والأكاديمية العربية إن كان في الشرق الأوسط إن كان خارجها. كان لك علاقة أيضا مع إن كان مع محمود درويش أو مع إدوارد سعيد أو مع المرحوم الكاتب الرائع الياس خوري. كل هؤلاء مش موجودين الآن في المشهد الثقافي. المشهد يبدو أشد فقرا ولا في هنالك تعويض مثلا أنت ترى بأنه من الممكن أن يتم تعويض هذه الشخصيات وخلق شخصيات جديدة أو في موجود في أشياء قيد التطور في المجتمع المجتمع العربي بشكل عام؟
1: يعني هذا شيء طبيعي أنك أنت تشعر بالفراغ الذي يترك غياب هؤلاء، لأنه أولا هن كانوا أكبر مني بكثير وأقدر مني بكثير وتركوا غياب كبير. لا، عادة الواحد بيقول أنه يعني الزمان يخلق ويعبئ الفراغات، ودائما كل جيل وله شخصياته ورجاله ونساءه ومثقفينه ومثقفاته.
0: نعم،
1: بس حقيقة في شيء بالفترة، يعني في فترة قدرت أن تنشئ اللي هي الستينات السبعينات والثمانينات، إن كان فلسطينيا وإن كان عربيا، هذه كانت فترة منظمة التحرير وفترة فتح وفترة الحراك الطلابي تاع الستينات وفترة عبد الناصر ولحظة العالم الثالث وتيتو. هذه اللحظة أنتجت نوع معين من المثقفين. أنا خوفي الآن أنه ما في عنا عربيا لحظة مشابهة تنتج نفس النوعية من المثقفين. قد تنتج مثقفين من نوع آخر. ما يميز هؤلاء عدا عن سعتهم معرفتهم الموسوعية وحساسيتهم أنهم كانوا جزء من مشروع سياسي وثقافي في نفس الوقت. نحن قد نكون الآن ننتج الكثير من المعرفة، لكنني أخشى أننا نعيش في عالم لم تعد فيه المعرفة مهمة.
0: جملة صعبة، ولكن دائما تفاؤلوا بالخير تجدوه. نتأمل أنه الآن يعني كل من يستمع إلينا الآن الضرورة على الاهتمام الثقافي الذي فقدناه في الآونة الأخيرة لانشغالنا، ونتنياهو هادي بالنا ندير بالنا عايشي. طبعا أشكرك جزيل الشكر بروفيسور رائف زريق أستاذ فلسفة القانون، حدثتنا عن ذكرى رحيل المفكر إدوارد سعيد الذي توفي في العام 2003. وبطبيعة الحال يعني نحن يعني نحاول هيك قدر المستطاع أنه نعطيه حصته نتيجة التأثير الذي كان. طبعا هو ولد عام 35 في القدس وعاش بين واشنطن والقاهرة والولايات المتحدة، وحمل معه تجربة المنفى والاقتلاع. اسم إدوارد سعيد ارتبط عالميا في الكثير من الكتب وفي الكثير من النظريات، أشهرها أكاديميا هي نظريات الاستشراق اللي كمان عملوا عنها فيلم. فبالتالي يعني هذا أمر يعني مهم هيك الواحد يغوص في هذا العالم، لأنه الهوية دائما هامة والأكاديمية هامة والرؤية المختلفة هامة. نخرج الآن إلى فاصل أعزائي المستمعين والمستمعات، ومن بعدها نكون مع القسط الأخير من برنامجنا هيك شوي نافذة على الرياضة. خليكم معنا.

0: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
2: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
3: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
2: ببني شو؟
3: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
2: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
3: بالضبط. المسرعة من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
2: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
3: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة. وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
4: بتحلموا أرقيلة من مفعلة بايس تتصلكم؟

0: فادي مصطفى محرر شؤون رياضية راديو الناس، يعطيك العافية.
1: صباح الخير فراس لك والمستمعين، تحياتي.
0: فراس فراس الله يخليك. فرات بيجي على 12 بدك تحكي معه.
1: حكيت فراس على راسي انت فرات
0: حبيبي. الله يسعدك فادي. يعني ماذا في الجعبان؟ بلش ابو فرخ.
1: نعم ابو فرخ، سيد ابو فرخ، القصه بدات بهدف وانتهت ببطاقه حمراء واجدها السياسي كبير. طبعا في مباراه النمسا ومنتخب اسرائيل ضمن دوري الامم الاوروبيه سجل المهاجم سيد ابو فرخ هدف التعادل براسه في الدقيقه 55. طبعا النمسا كانت متقدمه بهدف 1-0، سجل الهدف، توجه الى الرايه الركنيه، امسك الرايه وقام باحتفاليه اثارت جدل واسع وكبير. الحكم البلغاري طبعا كاباكوف اشار في وجه اللاعب البطاقه الصفراء الثاني، لأنه كان معه بطاقة صفراء، لأنه اعتبر هذا الاحتفال مخالف تستوجب البطاقة الصفراء، لا يمكن إخراج الراية من مكانها والاحتفال بها. ومنتخب إسرائيل طبعا بقي بعشرات لاعبين وانتهت المباراة. ولكن القصة الأهم تبدأ هنا. في كثير من وسائل الإعلام العالمية فصلت الحركة على أنها محاكاة لإطلاق النار، يعني أنه اللاعب كأنه أمسك بندقية وأطلق النار مثل الفوهة البندقية. وتحولت هذه اللقطة في رأس سريعا إلى قضية تتجاوز كرة القدم، خصوصا في ظل الحساسية للمشهد السياسي والعسكري طبعا المرتبط في إسرائيل المنطقة.
0: طبعا
1: هناك رواية أخرى يجب أن نرويها طبعا وأن نضعها على الطاولة قبل أن نظهر حكم بحق اللاعب. وسائل الإعلام الإسرائيلية أشارت أن الحركة هي احتفال معروف للاعب ترتبط بعصات سنوكر. أنا شخصيا أعرف هذا اللاعب سيد أبو فرخ، وسبق واحتفل بنفس الطريقة طبعا يعني أكثر من مرة. وفي المباراة الأخيرة طبعا أمام برايبر السنة نفس الاحتفال كان لسيد أبو فرخ، أمسك الركنية واحتفل بعصات سنوكر وشاهد البطاقة الصفراء. السؤال هنا، هذا النقاش حقيقي ليس فقط الحركة بندقية أم سنوكر، السؤال هل أصبحنا نشوف ما نتوقع
0: بالفعل
1: قبل أن نتأكد مما حدث فعلا؟
0: للأسف يعني الوقت داهمنا فادي، وقضيتين مهمات في دقيقة. أشكرك جزيل الشكر، احتفالية أبو فرخ وما إلى ذلك، هذا سترافقنا يعني التحليلات كثيرا. فادي مصطفى محرر شؤون رياضية، يعني شكرا لك.
1: إلى اللقاء.
0: الآن إلى زاوية موسيقية، الآن يعني نسمعها ربما الإذاعة الأولى التي عم بتسمعها الأغنية، مساحة أولى لفرج سليمان، الموسيقار فرج سليمان التي لحنها لكلمات علاء أبو ذياب وتغنيها ستيفاني عطلة، مساحة أولى ما يسمى، ستيفاني عطلة الفنانة اللبنانية. هذه الأغنية اللي رح تكون بتوزيعين، مساحة أولى تغنيها ستيفاني عطلة ومساحة ثانية تغنيها أمل عرفي، وهذا أول تعاون لفرج سليمان مع خلينا نقول فنانات اللي هن معروفات بهذا الشكل. عادة كان هو من يغني أغاني، واليوم نرى بأنه يعني يتطور المشهد لستيفاني عطلة وأمل عرفي. لنستمع لغناية مساحة، ونشكر أيضا في هذا الصدد الزملاء الذين شاركوني في هذا البرنامج، جلسة مرجي في الهندسة الإذاعية، وماجي علوطي في الإنتاج، ومحمد مجلي في التحديث.

وأنا فراس صديق كنت معكم في التقديم. مساحة أولى فرج سليمان مبروك أيضا له ولعلاء أبو ذياب وأيضا لستيفاني عطلة وأمل عرفي، وخلي أترككم في نهاية هذا البرنامج مع هذه الأغنية.

0: بالكل. منوقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. 103.3 107.8 راديو الناس، المحطة المركزية.
2: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. تحقق الشرطة في شبهة جريمة قتل بمدينة حيفا عقب وفاة امرأة في الثلاثينيات من عمرها بعد نقلها بحالة حرجة إلى مستشفى رمبم. واعتقلت الشرطة زوج الضحية بشبهة التورط في الجريمة، فيما تواصل التحقيق في ملابسات الوفاة بما في ذلك احتمال إيزاء النفس. أصيب شاب يبلغ 25 عاما بجروح خطيرة إثر حادث دراجة نارية قرب قرية الكماني. أفاد طواقم الإسعاف بأن المصاب يعاني من إصابات متعددة، وتم نقله بحالة خطيرة وغير مستقرة إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لتلقي العلاج. أصيب رجل في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة إثر جريمة طعن خلال شجار في مدينة نيتيفوت من نقب. وأفاد طواقم الإسعاف بأنه تم نقل المصاب إلى مستشفى سروكا في بئر سبع لتلقي العلاج، فيما اعتقلت الشرطة رجلا في الأربعينيات من عمره بشبهة التورط في الشجار. قتل الشاب عمر حواري من الريني برصاص الشرطة الليلة الماضية في يافة الناصرة، بعدما قالت الشرطة أن أفرادها رصدوه يحمل سلاحا طويلا ويطلق النار باتجاه مبنى قبل أن يطلق النار عليه ويصيبوه بجروح حرجة. أقرت الفرق الطبية في المستشفى الإنجليزي في الناصرة وفاة الشاب بعد نقله لتلقي العلاج. في حديثه لراديو الناس، طلب رئيس مجلس يافة الناصرة ماهر خليلية طلب الشرطة باستخدام الوسائل المتاحة لاعتقال المشتبه بهم بدلا من اللجوء السريع إلى إطلاق النار.
3: صباحا حتى التقيت اليوم مع الشرطة باكرا انه كان في ملاحقة لهذا الشاب، وطبعا كيف حسب ادعاء الشرطة انه اصيب. احنا طبعا بنطالب الشرطة انه تاخذ زمام الامور، هي اللي عندها الامكانيات وعندها الوسائل. كان طبعا لازم يعني قبل ما يكون في في ملاحقة، كل ملاحقة ما يكون لا سمح الله تقتله بشكل مباشر، وهذا طبعا بغض النظر اذا انت معك اثبات اللي هو مذنب او غير مذنب بشكل او باخر، مش لازم يكون في ملاحقة ويكون في قتل لهذا الشاب او شاب اخر. يعني للاسف هذا اللي بصير على نقبلنا شاب عربي او انسان عربي من قبل الشرطة، بيكون زي ما تقول الزناد على ايدنا، على زناد سريع جدا بشكل بغض النظر عن الاسباب والاشياء اللي بنعرفها.
2: افاد الجيش الاسرائيلي بمقتل جندي احتياط اثر انفجار طائرة مسيرة تابعة له داخل موقع عسكري في بيت حنون شمالي قطاع غزة. بحسب التحقيق الأولي، تحطمت الطائرة المسيرة داخل الموقع أثناء تشغيلها، ما أدى إلى إصابة الجنديين قبل إقرار وفاتهما في المستشفى، فيما يحقق الجيش في ملابسات الانفجار. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في مقابلة مع فوكس نيوز استعداد بلاده للتواصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن طهران لن تستسلم ولن تفاوض تحت وطأة الهجمات العسكرية. إلى ذلك، نقلت شبكة CNN عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن بلاده قدمت للولايات المتحدة عبر وسطاء مقترحا لإعادة فتح مضيق هرمز، موضحا أن المقترح يشترط على واشنطن تنفيذ مطالب محددة خلال 7 أيام مقابل استئناف المحادثات وإعادة فتح المضيق. رفض المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقطر بشن حملة للتأثير في الرأي العام ضد إسرائيل، معتبرا أنها محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكات حكومته في الأراضي الفلسطينية وتداعياتها الإنسانية. وقال الأنصاري إن اختزال التحول في الرأي العام العالمي خصوصا بين الشباب فيما زعم بشأن حملات تأثير يمثل استخفافا بوعي جيل يبني مواقفه على ما يشاهده على الأرض. من جهته، رد رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني على انتقادات نتنياهو مؤكدا أن ما وصفها بالأكاذيب لا تغير حقيقة صدور مذكرة توقيف بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد اتهامه بنشر الأكاذيب عن الجيش الإسرائيلي. إلى ذلك، أعلنت شرطة نيويورك اعتقال أكثر من 100 شخص في منهاتن خلال مظاهرات احتجاجا على وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

قادة الاحتجاجات منظمات مؤيدة للفلسطينيين إلى جانب منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام، وطلب المشاركون بوقف تسليح إسرائيل، فيما كان بين المعتقلين عدد من الشخصيات السياسية والفنية. أحوال الطقس. يبقى الجو حارا خلال ساعات النهار دون تغير يذكر، وتبقى الأجواء ضمن معدلاتها السنوية. ختام النشرة، وصباح الخير.

0: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.

0: بتحلموا اريلا من مفعل البايس تتصلكوا
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
2: אראלה, את צוחקת?
1: לא.
2: בחייה דין רבקי. משיקה מעיניים שלך, אראלה.
1: יעני, אתה רוצה להגיד אבוס ענק.
0: בעד פשנקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתצלו נשמי 6501 או פיניקת אלבי. ממנוע אלבי על מהונדונה 18 עמד. אלמורהנת ימכן אנטו עדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחז פקד.
3: الانفلونزا مش بسيطة بس التطعيم خطوة بسيطة كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الانفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة نفحص توفر التطعيمات نحجز ونتطعم احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700
4: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027 آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026 اتصلوا الآن 04-999-4888
6: إيش بوعدك
7: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12 من بينها BYD آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة
8: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل منوقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا سونول مليانة طاقة
9: سامعيننا صح؟ مش لحالكو في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس

0: ابني جنني بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
1: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
0: لا، ليش وخص؟
1: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
2: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
3: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكن اقامه،
7: كنت بحاله ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
5: شفت طلاب وسالت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
8: منظم
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
2: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
12: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
13: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
14: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
15: بتحلموا أرائيلا من مفعل بايس تتصلكوا؟
16: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
17: לא נכון
16: מאוד.
17: לא נכון. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
16: תודה רבה לך.
15: בעד פיש ענקו אשתרק פייס, ללאנדימאם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבי. ממנוע אלבי על מהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יוקן אנטו אדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקד.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04999 4888.

0: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
1: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
0: ببني شو؟
1: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
0: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
1: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
0: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
1: المسرع التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
3: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك.
4: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
3: شو بابا بدك تجلطني؟
5: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
0: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
7: بتحلموا أرئيلا من مفعل بايس تتصلكوا؟
8: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ברבע מיליון שקלים.
9: באמת? איזה כיף.
8: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
7: בעד פיש ענקו אשתרק פיס? ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבי. ממנוע אלבי על מנהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יוכן אנטו עדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחת פחת.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيبت امرأتان تبلغان 65 و68 عاما بجروح متوسطة أثر تعرضهما للدهس من قبل حافلة في مدينة نوفا غاليل. أفاد طواقم الإسعاف بأنه تم نقل المصابتين إلى المستشفى الإيطالي في الناصرة لتلقي العلاج. تحقق الشرطة في شبهة جريمة قتل بمدينة حيفا عقب وفاة امرأة في الثلاثينيات من عمرها بعد نقلها بحالة حرجة إلى مستشفى رمبام. واعتقلت الشرطة زوج الضحية بشبهة التورط في الجريمة، فيما تواصل التحقيق في ملابسات الوفاة بما في ذلك احتمال إيذاء النفس. أصيب شاب يبلغ 25 عاما بجروح خطيرة أثر حادث دراجة نارية قرب قرية الكماني. وأفاد طواقم الإسعاف بأن المصاب يعاني من إصابات متعددة وتم نقله بحالة خطيرة وغير مستقرة إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لتلقي العلاج. أصيب رجل في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة أثر جريمة طعن خلال شجار في مدينة نيتيفوت بالنقبة. وأفاد طواقم الإسعاف بأنه تم نقل المصاب إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج، فيما اعتقلت الشرطة رجلا في الأربعينيات من عمره بشبهة التورط في الشجار. أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي احتياط أثر انفجار طائرة مسيرة تابعة له داخل موقع عسكري في بيت حنون شمالية قطاع غزة. وبحسب التحقيق الأولي تحطمت الطائرة داخل الموقع أثناء تشغيلها، ما أدى إلى إصابة الجنديين قبل إقرار وفاتهما في المستشفى، فيما يحقق الجيش في ملابسة الانفجار. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في مقابلة مع فوكس نيوز استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن طهران لن تستسلم ولن تفاوض تحت وطأة الهجمات العسكرية. إلى ذلك نقلت شبكة CNN عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن بلاده قدمت للولايات المتحدة عبر وسطاء مقترحا لإعادة فتح مضيق هرمز، موضحا أن المقترح يشترط على واشنطن تنفيذ مطالب محددة خلال 7 أيام مقابل استئناف المحادثات وإعادة فتح المضيق. رفض المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقطر بشن حملة للتأثير في الرأي العام ضد إسرائيل، معتبرا أنها محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكات حكومته في الأراضي الفلسطينية وتداعياتها الإنسانية. من جهته رد رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني على انتقادات نتنياهو مؤكدا أن ما وصفها بالأكاذيب لا تغير حقيقة صدور مذكرة توقيف بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد اتهامه بنشر الأكاذيب عن الجيش الإسرائيلي. إلى ذلك أعلنت شرطة نيويورك اعتقال أكثر من 100 شخص في منهاتن خلال مظاهرات احتجاجا على وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقادت الاحتجاجات منظمات مؤيدة للفلسطينيين إلى جانب منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام، وطالب المشاركون بوقف تسليح إسرائيل، فيما كان بين المعتقلين عدد من الشخصيات السياسية والفنية. أحوال الطقس. يبقى الجو حارا خلال ساعة النهار دون تغير يذكر، وتبقى الأجواء ضمن معدلاتها السنوية. ختام النشرة، في أمان الله.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
2: التسجيل للجامعة العربية الامريكية في رام الله وجنين في اوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
3: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
4: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
3: تعال مندبرها.
5: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
6: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكم من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد. خاضع للأنظمة.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم، وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
7: أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: قبل ما اتعرف على انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اقامه،
4: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا.
2: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
7: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: منظم
8: كل شيء، مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
9: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
10: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن.

0: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
2: قبل ما اتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكن اقامه،
6: كنت بحاله ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
4: شفت طلاب وسالت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
9: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
7: منظم
10: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
11: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
12: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيبت امرأتان تبلغان 65 و 68 عاما بجروح متوسطة إثر تعرضهما للدهس من قبل حافلة في مدينة نوفر جليل. وأفاد طواقم الإسعاف بأنه تم نقل المصابتين إلى المستشفى الإيطالي في الناصرة لتلقي العلاج. تحقق الشرطة في شبهة جريمة قتل بمدينة حيفا عقب وفاة امرأة في الثلاثينيات من عمرها

بعد نقلها بحالة حرجة إلى مستشفى رمبم. واعتقلت الشرطة زوج الضحية بشبهة التورط في الجريمة، فيما تواصل التحقيق في ملابسات الوفاة بما في ذلك احتمال إيذاء النفس. أصيب شاب يبلغ 25 عاما بجروح خطيرة إثر حادث دراجة نارية قرب قرية الكماني. وأفاد طواقم الإسعاف بأن المصاب يعاني من إصابات متعددة، وتم نقله بحالة خطيرة وغير مستقرة إلى المركز الطبي للجليل في نهرية. أصيب رجل في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة إثر جريمة طعن خلال شجار في مدينة نيتيفوت بالنقبة. وأفاد طواقم الإسعاف بأنه تم نقل المصاب إلى مستشفى سروكا في بئر السبع لتلقي العلاج، فيما اعتقلت الشرطة رجلا في الأربعينيات من عمره بشبهة التورط في الشجار. أفاد الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي احتياط إثر انفجار طائرة مسيرة تابعة له داخل موقع عسكري في بيت حنون شمالي قطاع غزة. وبحسب التحقيق الأولي تحطمت المسيرة داخل الموقع أثناء تشغيلها، ما أدى إلى إصابة الجنديين قبل إقرار وفاتهما في المستشفى، فيما يحقق الجيش في ملابسات الانفجار. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في مقابلة مع فوكس نيوز استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن طهران لن تستسلم ولن تفاوض تحت وطأة الهجمات العسكرية. إلى ذلك نقلت شبكة CNN عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن بلاده قدمت للولايات المتحدة عبر وسطاء مقترحا لإعادة فتح مضيق هرمز، موضحا أن المقترح يشترط على واشنطن تنفيذ مطالب محددة خلال 7 أيام مقابل استئناف المحادثات وإعادة فتح المضيق. رفض المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقطر بشن حملة للتأثير في الرأي العام ضد إسرائيل، معتبرا أنها محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكات حكومته في الأراضي الفلسطينية وتداعياتها الإنسانية. من جهته رد رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني على انتقادات نتنياهو مؤكدا أن ما وصفها بالأكاذيب لا تغير حقيقة صدور مذكرة توقيف بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد اتهامه بنشر الأكاذيب عن الجيش الإسرائيلي. إلى ذلك أعلنت شرطة نيويورك اعتقال أكثر من 100 شخص في منهاتن خلال مظاهرات احتجاجا على وصول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وقادت الاحتجاجات منظمات مؤيدة للفلسطينيين إلى جانب منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام، وطالب المشاركون بوقف تسليح إسرائيل، فيما كان بين المعتقلين عدد من الشخصيات السياسية والفنية. أحوال الطقس. يبقى الجو حارا خلال ساعات النهار دون تغير يذكر، وتبقى الأجواء ضمن معدلاتها السنوية. ختام النشرة، في أمان الله.

0: برحب فيكم مستمعات ومستمعي راديو الناس وعدد جديد من برنامج المختص المفيد. بنسمع من المختصين أنه لما يبلغ الأهل أنه طفل يحتاج إلى تدخل في القلب يتبادر لأذهان فوراً مشهد عملي معقد ومخاطر كبيرة، ولكن قسطرة قلب الأطفال أتاحت عملياً إجراء تدخلات دقيقة من دون جراحة مفتوحة في حالات كثيرة. فكيف بتم إجراء القسطرة؟ متى تكون الخيار الأنسب؟ وشو اللي المفروض يعرفه الأهل قبل وبعد القسطرة؟ فعن قسطرة قلب الأطفال وتطوراتها نتحدث في حلقة اليوم. على كرسي المختص يجلس دكتور إيهاب خطيب، مسؤول وحدة قسطرة قلب الأطفال في مستشفى رمبم، أخصائي طب الأطفال وقلب الأطفال. أهلا وسهلا فيك دكتور إيهاب.
1: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
0: اهلا فيك.
1: اهلا بكل المستمعين.
0: دكتور، بدايه احنا دائما لما هيك بشرفنا ضيف لاول مره في برنامج المختص المفيد، وبما انه انا صعب علي اختصر كل هاي السنوات من الدراسه والتدريب والعمل، بحب انت تعرف عن حالك، شو ابرز المحطات الاكاديميه التدريبيه اللي مريت فيها؟

0: واحكي لنا عن اختيارك لدراسة أو قرار دراسة مساق الطب البشري.
1: شكرا. قرار دراسة الطب البشري هو حلم حققته، حلم طفولي. درست في تخنيون في معهد تخنيون في حيفا، بعد الدراسة اختصيت في طب الأطفال مستشفى رمبام، ومباشرة أكملت الاختصاص لقلب الأطفال، وبعد اختصاصي في رمبام انتقلت لمستشفى شيبا تل شومير، هناك اشتغلت في القسطرات. خلال شغلي كمان سافرت إلى فرنسا، استكملت قسطرة أطفال مركبة وزراعة صمام رئوي. بعدها جات استكملت كمان 4 سنوات، يعني 8 سنوات في شيبا. من سنة 2022 انتقلت لمستشفى رمبام، رجعت إلى رمبام كمسؤول وحدة قسطرات قلب الأطفال. الحمد لله يعني التطور والتقنيات الحديثة بتساعد اليوم أنه نعمل قسطرات جدا مهمة لمشاكل المركبة عند الأطفال من كل البلاد، خاصة شمال البلاد.
0: وهذا اللي راح نتحدث عنه بشكل موسع في هاي الحلقة، فخلينا نبلش الموضوع من أوله دكتور إيهاب، وأسألك شو أبرز الأمراض أو إذا بدنا نقول الحالات اللي تستدعي أنه الطفل بمرحلة معينة يعني يتخذ القرار الطبي أنه لازم يخضع لقسطرة؟ شو الحالات اللي بيخلق فيها أو اللي يتم اكتشافها بقلبه؟
1: أمراض القلب بداية عند الأطفال هي مختلفة من البالغين الكبار. يعني مشاكل القلب عند الأطفال هي عادة مشاكل في بنية القلب، أنه مبنى القلب فيه خطأ معين، إن كان صمامات أو الغرف أو الأذينين أو كيف رجوع الدم إلى القلب. وهون القسطرة أحيانا تكون طارئة مستعجلة فورا بعد ولادة الطفل، مولود بيكون عمره ساعات فهو بحاجة قسطرة. مثال انقلاب شرايين القلب لضخ الدم يتم بشكل متوازي للرئتين للجسم، ولازم يكون علاج فوري اللي هو عن طريق قسطرة حتى يتم اختلاط الدم والطفل يقدر يكمل حياته. أحيانا بتكون قسطرات متكررة، مشاكل جدا مركبة في مبنى القلب، ينقص القلب طرف أو أيمن أو أيسر، وهنا بيكون في تعاون طبعا مع الجراحين وأطباء القلب الأطفال والقسطرات المتكررة أو العمليات المتكررة حتى نعطي مجال للطفل ينمو مع الوضع اللي هو موجود فيه من مبنى القلب. لأنه اليوم التوجه أنه نحاول نحل المشكلة بقسطرة أو عملية، أو أنه المشكلة إذا هي في نقص بالقلب أنه طفل كيف يعيش مع النقص الموجود عنده بدون ما نزرع قلب جديد، بسبب تطور التقنيات والأدوات الموجودة اليوم والتطور السريع مع الوقت، فصار في إمكانية إنه نعمل قسطرات اللي هي مركبة جدا حتى في أطفال اللي هني مولودين حديثا أو إنه بدون يعني تحديد جيل.
0: طب هاي النقطة تحديدا أو هاي الحالات هيك بتستدعيني أسألك دكتور إيهاب، لما عم نحكي على أطفال حديثي الولادة أو ذكرت في أطفال عمر ساعات ممكن بحالات معينة إنه يتخذ قرار طبي يخضعوا لقسطرة، هل بتكون هاي المشكلة معروفة إلكو كأطباء من قبل الولادة أم إنه بعد ما خلق الطفل بيخضع لفحوصات معينة بالمستشفى؟
1: اليوم مع تطور التشخيص الطبي حتى ما قبل الولادة، فمعظم الحالات تقريبا المركبة نعرفها قبل ولادة المولود.
0: نعم.
1: لما يكون جنين ففي فحوصات اللي أطباء وطبيبات النساء يعملوها، وبعدنا كمان أطباء القلب لتشخيص أمراض في القلب في مبنى القلب عند الجنين. وهيك بنكون إحنا عندنا تشخيص قبل الولادة، وأحيانا بنكون جاهزين قبل ولادة الطفل إذا هل يستدعي أنه تدخل فوري أو هل يستدعي أنه نعطيه دواء معين حتى يحافظ على جريان الدم كجنين، أو أنه ممكن نتابعه ونراقبه بعد الولادة ونقرر حسب كيف بيكون تطور العوارض اللي عند الطفل.
0: وأبرز أو شو الحصة الأكبر إذا من ناحية نسب، يعني شو هي المشكلة اللي بيخلق معها الطفل أو المرض اللي يستدعي هذا التدخل؟
1: عادة التدخل الفوري هو إذا كان في تضيق حاد في صمامات القلب، خاصة الصمام الأبهر الأورتي أو الصمام الرئوي. كمان نعطي دواء حتى يحافظ على تدفق الدم جريان الدم كجنين، ونحتاج قسطرة ممكن خلال ساعات أو خلال يوم أو يومين، أو أنه في ممكن يكون طارئ أكثر إذا خلق الطفل مع انقلاب الشرايين الرئيسية والمجرى الدم بين الأذينين ضيق جدا أو مغلق، فهيك لا يتم اختلاط الدم الغني بالأكسجين مع الدم من الطرف الأيمن، وأنا بحاجة لقسطرة فورية حتى نساعد اختلاط الدم داخل القلب وأنه

0: كيلوغرام. فهنا في بداية القصرة أنه حتى لو كانت طارة أنه بوقت قصير وقت سريع لازم ندخل للشريان عن طريق أنابيب دقيقة، ومن خلال الشرايين نصل للقلب ونحاول نحل المشكلة داخل القلب. نتذكر أنه قلب طفل صغير يعني جداً، فبنا نصل أو الصمام أو الجدار بين الأذينين ونحل المشكلة بشكل فوري، أو أنه نعطيه مش حل يعني كامل، نعطيه مجال أنه زي عبور للحل الثاني لو أو جراحي أو أنها تكون قسطرة بعد للمستقبل كمان قسطرة نعيدها. حتى بنمو الطفل ممكن بحاجة نوسع له الصمام كمان مرة، أو أنه نوسع له الجدار والجراح بعدها بعد بكم يوم بيعمل له عملية قلب الشرايين وبرجع له الشرايين كيف لازم تكون بشكل طبيعي.
1: نعم. دكتور إيهاب، إحنا عم نحكي عن إجراء اللي يتم تحت تخدير كلي للطفل؟
0: طبعا مهم جدا أنه الطفل يكون تحت تخدير كلي، حتى أولا ما يتحرك لأنه القسطرة هي دقيقة جدا، أي حركة ممكن تأثر على نجاح القسطرة. حتى كمان التخدير يساعد الطفل أنه نعطيه كمية أكسجين أكبر عن طريق التنفس الاصطناعي، أنه أحيانا نعطيه أدوية للحفاظ على ضغط الدم، أحيانا ضغط الدم ممكن ينخفض وبحاجة أنه نعطيه أدوية حتى ترفع ضغط الدم. أحيانا في حاجة أنه يكون يعني بجانب الدكتور المسؤول عن التخدير ويعطي سوائل، يعطي انه القسطرة ممكن تؤدي لمشاكل بالنبض مثلا، نصير نبض سريع او نبض بطيء
1: خلال الاجراء،
0: القسطرة خلال الاجراء احنا بحاجه انه نعمل ادويه او نعمل اجراء لاحياء الطفل. احيانا احنا بحاجه انه نعمل القسطرة خلال عمليه احياء للطفل أو عن طريق أدوية.
1: هاي تعتبر حالات نادرة دكتور أم أنه بتصير يعني خلال الإجراء؟
0: كل أمراض الطفل عند الأطفال هي نادرة. الإحصائيات بتقول أنه 1% تقريبا أو 8.5 للألف من الأطفال المولودين عندهم مشاكل بمبنى القلب، لكن أغلب المشاكل هي مشاكل بسيطة. المشاكل المركبة هي أقلية، حوالي 10%، يعني 1 في 1000 من الأطفال اللي بيخلقوا بيكون عندهم مشكلة مركبة في القلب. بالنسبة لكل ما عدد السكان كبر، كل ما مثلا كان أكثر عائلات عندها مشاكل في القلب، فالاحتمال أنه يولدوا أطفال مع مشاكل مركبة بيرتفع. وهون مهم جدا أنه يكون مركز اللي يحوي خبراء وأطباء اللي عندهم خبرة كبيرة، أطباء قلب أو جراحين، يكون عندهم القدرة يتعاملوا مع مشاكل مركبة كمان بشكل فوري، وقسم عناية مكثفة كمان اللي يكون عنده الخبرة لعلاج أطفال مع مشاكل قلب مركبة.
1: صحيح. الأسباب معروفة دكتور لإلكو أو على الأقل بشكل جزئي، يعني ليش في أطفال بتخلق مع مشاكل في القلب؟ هل العامل الوراثي هو النسبة الأكبر من هاي الأمور؟
0: مع تطور الأبحاث عم نكتشف أنه في عامل وراثي، طبعا في حالات اللي هي وراثية أو عائلية اللي ممكن يكون مشاكل في التركيبات الجينية في الكروموزومات اللي تؤدي لمشاكل في القلب، أو حتى أنه تكون القلب هو جزء من عوارض سيندروم لمتلازمات مختلفة غير القلب، والقلب هو جزء منها. في عائلات مثلا يكون عندهم مشاكل في القلب بدون ما يكون عندنا معرفة جينية، لكن ممكن مع المستقبل مع الأبحاث وتطورها نوجد شو ما هي المشكلة الجينية. وفي حالات اللي هي بدون ما يكون عندنا تشخيص جيني أو نسبة عائلية مرتفعة، فبيكون مسميه دينوفو، أنه الطفل الولد هو الأول طفل بيكون عنده مثلا في العائلة مشكلة بالقلب إن كانت بسيطة أو مركبة.
1: دكتور إيهاب، هل في حالات، يعني إسا تبادر لذهني هذا السؤال، هل في حالات اللي ممكن تظهر مشكلة عن طفل بمرحلة الطفولة في قلبه اللي ما تم تشخيصه أو اكتشافه لا خلال الحمل ولا بعد الولادة؟ يعني هل في أسباب معينة، ما بعرف، ممكن بيئية تسبب لمشكلة في القلب لاحقا؟ بمعنى بدي أوصل معك، هل في عوارض لازم الأهل ينتبهوا لها ممكن تكون مؤشر؟
0: أكيد. ممكن نقسم أمراض القلب عند الأطفال لقسمين بشكل كبير: المشاكل المولودة في بنية القلب اللي ممكن نشخصها فورا، وفي منها بتكون يعني غير ظاهرة بعد الولادة ممكن بالمستقبل تظهر، كمان شوي بفصل. وفي المشاكل القلب اللي هي مكتسبة، القلب بيكون طبيعي، القلب فيه شوية مشكلة، الطفل خلق مع قلب طبيعي، كل جريان الدم طبيعي، لكن ممكن يكون التهاب معين على عضلة القلب أو مشاكل اللي هي رد فعل لالتهاب معين الجهاز المناعة بهاجم القلب أو الصمامات، مثلا التهاب الحلق مع ستريبتوكوك ممكن يؤدي بعد

0: التهاب إذا ما تعالج لمشكلة في صمامات القلب، فهي مشاكل تكون مكتسبة. إنه الطفل كان قلبه طبيعي لكن تطور عنده مرض مثلا كواساكي وأدى إلى إصابة في الشرايين التاجية أو في الصمامات أو في عضلة القلب. فالمشكلة هي حدثت بعد الولادة، ممكن تكون بجيل مختلف من جيل أيام لأشهر، بعد إنفلونزا مثلا، جاي إنفلونزا علينا كمان بالشتاء، فممكن بعد التهاب فيروسي أنه تتطور التهاب في عضلة القلب كرد فعل الجسم يعمله التهاب في العضلة. وفي مشاكل اللي هي مولودة، طفل خلق مع مشكلة بمبنى القلب، مثلا عبور الشريان الدكتوس اللي هو بوصل بين الشريان الأبهر للشريان الرئوي، أو أنه في ثقب بين الجدار الأذينين، لكن ما كان في عوارض، يعني الطفل ما فيش عنده عوارض، مش ظاهر عليه أنه مريض، لكن مع الوقت القلب بيجتد، يعني القلب في عنده إمكانية أنه يعطينا طاقة، يعطينا قدرات، وإحنا مرتاحين وإحنا نركض، فالقلب عنده قدرات أنه يعطي كمية دم أسرع أو أكبر، فالطفل بيتعامل مع المشكلة اللي عنده وبنمو بيكبر بدون ما نشوف عنده مشاكل، لكن لمرحلة معينة بيبدأ تأثير على القلب، فبتظهر عنده العوارض متأخر، أو بيصير يتعب أكثر، أو لونه مثلا ممكن يتغير، أو أنه بيكسبش بالوزن، أو نسمع صوت بالقلب، نفخة بالقلب اللي بنفحص ليش عنده مثلا ضجة بالقلب، وهيك بنكتشف أنه في عنده مشكلة اللي صحيح ولد معها لكن عوارضها تطورت مع الوقت.
1: هي يعني بكبير هيك معظم الحالات. طب دكتور، في حال تم التشخيص وفي اتخذ قرار انه في قسطرة، كيف المفروض يستعد الطفل اذا ما كانتش طارئه؟ اذا مش بشكل فوري بدنا ندخله على غرفه القسطرة، شو الاستعدادات، شو الفحوصات، كيف بتهيئوا الاهل كمان؟
0: يعني القسطرة هي صحيح ممكن تكون طارئه، لكن اغلب القسطرات هي قسطرات اللي هي الكتف، يعني انه احنا
1: مخططه الى
0: مسبقا، بنعطي موعد محدد أحيانا، يعني كثير من الأحيان حتى أنه يتم تعيين القسطرة بأوقات ملائمة كمان للأهل وللطفل، نحن كمان بنحاول أن الطفل يكون مرتاح بموعد القسطرة، إذا كان عنده دراسة أحيانا بنحاول يعني نتفهم دراسة الطفل حتى في المدرسة أنه تكون القسطرة ملائمة لفترة معينة له، لأنها غير مستعجلة وهي مخططة مسبقا. في التجهيز بيتم عن طريق طاقم كبير، يعني هو يحوي ممرضات، معالجة نفسية، متابعة عن طريق الطبيب، شرح مفصل عن الحالة المرضية، عن مشكلة الطفل، في كمان مجسم ممكن نظهر للأهل أو حتى إذا كان الطفل يعني واعي كفاية
1: تشرحوا له إيش رح يصير في غرفة القسطرة.
0: طبعاً نشرح له قبل، نشرح له عن المشكلة، انه مهم جدا الطفل والاهل، خاصه الاهل، انه الاطفال احيانا بيكونوا بعد صغار في العمر، ان يفهموا شو المشكله، يعني كيف المشكله الموجوده عند الطفل، لانه كل ما كان المعرفه اكثر عند الاهل التخوفات بتقل، خاصه بعد نجاح الموضوع طب الاطفال وتطوره، في اليوم صار في عنا امكانيه انه نطمن الاهل، ممكن نعالج مشاكل جدا مركبه ويكون نجاحها عالي، أو مشاكل معينة اللي هي تعتبر يعني غير مركبة وتكون مثلا قسطرة لمرة واحدة أو عملية لمرة واحدة، والمشكلة تنحل لكل العمر،
1: لكل العمر وما في حاجة أكثر غير لمتابعة،
0: متابعة وأحيانا حتى بدون متابعة. يعني ممكن مثلا نسكر شريان بصل بين الأبهر والرئوي، نتابعه سنة سنتين ونقول للأهل انتهت المشكلة، وحتى أنه فيش حاجة لمتابعة، حياة عادية ويكمل الطفل حياته.
1: دكتور، النقطة اللي عم بتضوي عليها هيك بتخدنا للسؤال عن أنه هل فعلا اليوم القسطرة والتطور اللي طرأ يعني على هذا الإجراء واستخدام التقنيات والمعرفة الطبية كمان ممكن تغني عن الجراحة، أم أنه هي مرحلة أولى ولاحقا ممكن يكون في تدخل جراحي؟
0: أكيد، بما أنه الأمراض المولودة في القلب، في بنية القلب، العيوب الخلقية هي متنوعة، يعني في من ممكن يكون نقص في جدار، أو أنه ممكن يكون نقص في نصف القلب، فهون حسب المشكلة وحلها. التطور اللي صار آخر سنوات أعطانا حلول لمشاكل في القلب عن طريق القسطرة، ونستغني عن بدون حاجة العملية، يعني نحل المشكلة، في صار في أدوات متطورة، مثلا ممكن نسكر ثقب داخل القلب بين الأذنين أو الجدارين، وهي تكون هي الحل الوحيد والحل الأول، حتى انه اليوم تريتمنت اوف تشويس، الحل الاول

0: للمشكلة هو قسطرة. ولكن في الحالات المركبة أكثر اللي هي بتكون تعاون بين طاقم قلب أطباء قلب الأطفال وطاقم الجراحين اللي ممكن نعمل قسطرات مش علاجية غير علاجية اللي هي قسطرات تشخيصية حتى نفهم أكثر للعمق الضغط الرئوي المبنى القلب المبنى الشرايين الرئوي هل هو ملائم لعلاج معين في قسطرة أو أنه هل هو ملائم أن يتقدم للعملية.
1: وهي القسطرة التشخيصية بتعطيك صورة أوضح دكتور عن الحالة؟
0: طبعا التشخيصات بتتم في أكثر من فحص يعني عندنا الفحوصات فحص كهرباء القلب إلكتروكارديوغرام تخطيط القلب فحص الإيكو كارديوغرافي اللي هو عن طريق التصوير الصوتي في التصوير الطبقي سي تي وفي التصوير الرنيني أو القسطرة التشخيصية. فكل حالة منقرر أي فحوصات نعملها حتى أنه يكون عندنا صورة كاملة صورة واضحة للمشكلة وكل وسيلة تشخيص فيها أجوبة مختلفة. مثلا القسطرة التشخيصية ممكن تعطينا قياس مباشر للضغط داخل القلب هي جدا مهم. مثلا لما نعمل عملية في قلب اللي هو ينقص البطين الأيسر أو الأيمن احنا نوصل الأوردي الجسم بحيث أنه الدم يرجع مباشرة للرئتين بدون القلب القلب لا يضخ الدم للرئتين القلب الدم يرجع للرئتين مباشرة. فهون مهم جدا أنه نفحص هل الشرايين الرئوي ملائمة هل الضغط الرئوي ملائم لأنه إذا كان الضغط الرئوي عالي أو الشرايين الرئوية فيها تضيق فالدم في عنده صعوبة يرجع مع الضغط السلبي في الصدر وقت التنفس يرجع لوحده للرئتين. وهون إحنا أو منقرر نعطي علاج ثاني أو ممكن نوسع الشرايين نجهز الطفل بالقسطرة نوسع له الشريان أو نزرع دعامي ستنت حتى نعطيه فرصة أفضل للعملية أو أنه أحيانا نصل لنتائج أنه فيش عنا إمكانية علاج. هاي حالات ممكن تكون
1: هاي حالات اللي أيضا وردي. طيب إحنا رح نستمر ونواصل في هذه الحلقة من برنامج المختص المفيد رح نسأل أيضا عن التعقيدات المحتملة لا قدر الله خلال القسطرة ولكن بعد هذا الفاصل القصير. المستمعات والمستمعون ابقوا معنا.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: الإنفلونزا مش بسيطة بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة نفحص توفر التطعيمات نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
5: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا.
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل
7: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي
6: سكن اقامه
8: كنت بحاله ضياع
9: كنت متخربط بالبلاد برا
7: شفت طلاب وسالت ناس
10: شفت برنامج انطلق شفت الشغلات اللي منزلها شجع الاشي زياده على المانيا
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي قررت اني اسجل
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها
9: منظم
12: كل شيء مرتب قدامي صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي
13: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير
14: انطلق برنامج مرافقة كامل تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
15: سامعيننا صح؟ مش لحالكو في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
16: بالمختص المفيد مع عفاف شيني.

0: عدنا بعد الفاصل ونستمر في هذا العدد من برنامج المختص المفيد. طبعا عنوان حلقتنا قسطرة قلب الأطفال، ويرافقني في هذا العدد دكتور إيهاب خطيب، مسؤول وحدة قسطرة قلب الأطفال في مستشفى رمبم، أخصائي طب الأطفال وقلب الأطفال عن جديد. أهلا وسهلا فيك دكتور إيهاب.
1: شكرا.
0: دكتور، أجل وقت نحكي شوي عن التعقيدات. يعني أكيد. على الرغم من أنه بتوقع هيك على الجانب المعنوي أسهل التعامل مع كأهل، أعتقد أنه فكرة ابني بده يخضع لقسطرة من جراحة، ولكن كمان الجزء المتعلق بالتعقيدات بتشاركوا فيه الأهل، شو ممكن يصير؟
1: أكيد مثل كل علاج طبي ممكن يكون هناك تعقيدات، كمان في القسطرات ممكن تكون تعقيدات. القسطرات التشخيصية عادة تعقيدات فيها قليلة جدا، قد تكون غير موجودة، لكن دائما قسطرة الشريان أو الوريد ممكن تؤدي إلى نزيف موضعي، أو أنه يكون انسداد بعد القسطرة، تخثر دم في موضع دخول الأنابيب اللي بنستعملها الكاتيثرز، وأحيانا في حاجة نعطي دواء معين لتميع الدم أو لتخفيف تخثر الدم حتى الشريان يفتح أو الوريد يفتح من جديد. في القسطرات العلاجية هناك الخطر يكون أكبر، لأنه أحيانا نوسع شرايين داخل الرئتين، أو نقوم توسيع صمامات عن طريق بالون أو زراعة دعامة في الأورطة الأبهر. فدائما في الخطورة أنه هل ممكن إحنا نأذي الشريان أو نأذي القلب عن طريق القسطرة. وهون مهم جدا التجهيز قبل القسطرة، حتى نكون إحنا عارفين المشكلة بشكل واضح بشكل دقيق، ونكون جاهزين لأي تعقيد ممكن يكون حتى نحله داخل القسطرة. وكمان مهم جدا أنه يكون مركز طبي اللي نعمل فيه القسطرات كمان المركز جاهز من أطقم طبية كجراحين، كغرف عمليات، كعلاج مكثفة،
0: أنه في حال يحتاج الأمر
1: طبعا أنه نتعامل مع أي تعقيد ممكن يكون. إذا كان في حاجة مثلا ننتقل من قسطرة لعملية طارئة، أنه نكون عندنا طاقم أو مستشفى أو مركز طبي اللي يكون مؤهل يعطي الخدمة بشكل فوري. وأنا مهم جدا يعني للأهل أنه كيف يختاروا مكان القسطرة، جدا مهم أنه يكون طاقم كامل. يعني القسطرة هي مش طبيب واحد، ولا أنه هي ممرضات، أنه تقنيين، أطباء عادة، ويكون القسطرة أكثر من طبيب، ويكون عادة طبيبين. العلاج بيكون بشكل تدريجي مدروس، منقيس قطر الشريان، قطر الصمام، وهيك بتم الاختيار لأي بالون أو دعامة نستعمل. فالتخطيط هو يعني كثير من الأحيان هو سر نجاح القسطرة. كل ما كان تخطيطنا المسبق قبل القسطرة أو داخل القسطرة، والتفكير وأنه يكون قرار مشترك، النجاح بيكون أعلى والتعقيدات بتكون أقل.
0: هذا بيقلل من احتمالية طبعًا حدوث تعقيدات لا قدر الله. بما أنك ذكرت نسب النجاح، خليني أسألك، مش بالضرورة بالمعطيات، بس إذا توفرت معطيات كمان منوضح الصورة أكثر. دكتور إيهاب، قديش نسب نجاح قسطرة قلب الأطفال بشكل عام؟ وإنت ذكرت يعني من أبرز العوامل طبعا كمان وجود الطاقم والمركز اللي يتم إجراء القسطرة فيه.
1: نسبة النجاح في القسطرات العلاجية قد تصل ل 90-95%. لكن هون مهم جدا أنه أوضح نقطة، أنه كل طفل، كل حالة لمريض هي حالة بذاتها. يعني ممكن يكون مثلا نفس التشخيص عند طفلين، لكن كل طفل عنده معطيات مختلفة، يعني الضغط الرئوي، حجم الشرايين الرئوية، صحيح أنه عنده نقص في صمام الأيسر أو الأيمن، لكن في معطيات مختلفة عند الطفل. يعني نفس العنوان موجود عنده، لكن طفل ذاته عنده معطيات ثانية مختلفة اللي هي مهمة جدا لنجاح القسطرة أو نجاح العلاج، حتى لو عملية أو قسطرة. فهون برجع لنفس النقطة، أهمية كبيرة أنه نعرف كل المعطيات، ونحاول نصل لمعرفة واسعة عن مشكلة الطفل قد ما في إمكانية من الفحوصات اللي بنعملها. يعني مهم أنه ندخل القسطرة أو العملية وإحنا فاهمين لأبعد مدى مشكلة المريض، وهي من يعني يعطينا نجاح أكبر وأقل تعقيدات.
0: وهي
1: طبعا
0: من العوامل المهمة. دكتور إيهاب، كمان يعني جانب مهم أنه نوضحه، إحنا بنعرف

0: بموضوع البالغين في ناس بتحتاج أكثر من قسطرة، فهون بهمني أسألك لما بنحكي على أطفال بشو احتمالية أنه يحتاج الطفل لقسطرة إضافية أو لاحقا لجراحة يمكن في مرحلة لاحقة؟ كيف بالضبط يتخذ القرار وشو الإمكانيات الواردة؟
1: إمكانيات العلاج هي حسب المشكلة الموجودة، حسب العيوب الخلقية في القلب. إذا كان في مثلا نقص في صمام في القلب، فقسم من القلب لم يتطور، ممكن البطين الأيمن أو الأيسر، فالعلاج الأفضل هو تبديل القلب، زراعة قلب جديد. لكن اليوم مع تطور الإمكانيات وتطور العلاجات صار في عنا إمكانية نعطي الطفل يعيش حياته وسنوات طويلة مع المشكلة الموجودة عنده، حتى ولو إنها مركبة. يعني المشكلة جدا مركبة، عنده نصف قلب، لكن مع التطور صار إمكانية يعيش معها. وأحيانا في أطفال يعني بعد علاجات متكررة، بعد قسطرات أو عمليات متكررة، ممكن الطفل يصل لمرحلة يجي 3 أو 4 سنوات ويكون غير ظاهر عليه خارجيا أنه عنده مشكلة قلب.
0: نعم.
1: ممكن أنه يلعب مع أطفال ثانيين ويكون عنده قدرة أنه يعيش حياته كشكل طبيعي. لكن بالمقابل في أطفال يعني قد منحاول نساعد ونعالج، المشكلة مركبة جدا وفيش عنا إمكانية أنه نعطيه يتقدم بالعمر، وهنا ممكن نعرض للأهل زراعة قلب. فكل حالة هي حسب قديش مركبة. ففي حالات اللي ممكن صلحنا أجزاء من القلب، ضل القلب ناقص والطفل استطاع أنه يعيش ويكبر وصار بالغ، صار مراهق، عاش حياته مراهقة، زرعنا له مثلا صمام بالعملية بجيل صغير، بجيل بين 12 ل 14 سنة نبدل الصمام، لأن الصمامات بيولوجية، احنا نفضل نزرع الأطفال صمام بيولوجي حتى أنه خطورة أدوية لتمييع الدم أنه ممكن يكون نزيف كبير عند الأطفال، وعلى مدى سنوات في الخطورة النزيف بترتفع أكثر، فمنفضل صمام بيولوجي اللي هو ممكن نحتاج نبدله لكن خطورة النزيف عندن بتكون أقل. فبعد بلوغ جيل معين فوق جيل 15 سنة بحاجة أنه نتدخل كمان مرة، فممكن هون نرجع نبدل الصمام أو عن طريق قسطرة، وهي التطور الكبير اللي صار اليوم. صار عندنا صمامات جدا ناجحة اللي نبدلها بقسطرة، علاج اللي هو يومين بالمستشفى بيروع على البيت، أو أنه لعملية إذا كان غير ملائم للقسطرة. وهون أشدد أنا على التعاون بين أطباء القلب للجراحين. الجميل بالموضوع أنه إحنا بنشتغل دائما بتعاون تام. الحالات اللي ممكن مثلا الجراح يشوف أنها ملائمة لقسطرة فبحكي معي من عين قسطرة، إذا أنا شفت حالات بدها جراحة فبحكي معي. دائما في عنا نقاش ولقاءات وفحص لكل حالة ومعطيات،
0: وهذا التعاون يعني
1: قرار مشترك
0: طبعاً على الأطفال المتعالجين. دكتور إيهاب، ذكرت موضوع زراعة الصمام وذكرت هيك من الثورة يمكن اللي صارت بالسنوات الأخيرة إنه عم بتتم زراعة الصمام من خلال القسطرة ومش من خلال الجراحة والندب بالنسبة للأطفال، ويعني ألام خلينا نقول أو المراحل اللي هي ما بعد الجراحة وإن كانت ناجحة مش سهلة. هل اليوم رايح يعني الاتجاه بأنه كل تبديل أو حاجة لزراعة صمام ممكن مستقبلاً تكون عن طريق القسطرة؟
1: الحالات الموجودة اليوم وعلاجها هو يختلف تماماً كيف كان قبل 10 سنوات. يعني اليوم مع تطور التكنولوجيا وتطور الصمامات اللي ممكن نزرعها في القسطرة، صار في إمكانية نزرع 4 صمامات في القلب. يعني لكن كل طبيب هو اختصاصه معين، أنا اختصاصي صمام رئوي، فاليوم في إمكانية أزرع كثير من الصمامات الرئوية لحالات معينة، إن كانوا أطفال فوق جيل 10 سنوات أو حتى بالغين ممكن 60 سنة 70 سنة ممكن نزرع عليهم صمام بالقسطرة. والتطور مستمر لكل الصمامات، الصمامات اللي داخل القلب أو الصمام الأبهر الأورطي أو الصمام الرئوي، وكل ما مرق الوقت القسطرات تثبت نفسها إنها ناجعة جدا. وإنه لما نقارن طبعا بين زراعة صمام بقسطرة لزراعة صمام في عملية، دائما نفحص هل مدى الخطورة في العملية نفسها أو القسطرة، نسبة النجاح، نسبة النجاح للمدى البعيد. يعني هون جدا مهم،
0: هاي المعايير اللي تفحص.
1: أي نعم، لما نعالج مريض يعني كيف النتيجة تكون الفورية،

0: كمان النتيجه للمدى البعيد. يعني احنا بهمنا جدا انه لما نعطي علاج مش لانه ناجح فوري انه نعطيه، مهم جدا انه يكون نظرتنا كمان مستقبليه، هل احنا اعطينا علاج اللي هو ناجع مستقبلا، او انه في حاجه لتغيير الصمام مستقبلا، هل ممكن نبدله كمان مره بالقسطره او لا، مش انه علاج لمره واحده. وبهيك الابحاث دائما بتتم وتتطور. وفي يعني نقطه مهمه اللي انا دائما بشرحها للاهل، يعني اللي بنعرفه اليوم هو غير اللي بنعرفه راح نعرفه بالمستقبل. يعني بسبب التطور السريع خاصه في موضوع القلب، فدائما في اختراعات جديده، في استكشافات جديدة، ممكن يعني أكيد بالسنوات القادمة رح يكون أمور اللي اليوم مش عم نحكي عنها لأنه بعدها مش معروفة، رح تتطور، رح تكون حديثة. فدائما هذا يعني كمان يعطي أمل للأهل والأطفال أنه توقعوا كمان حتى لو أنها المشكلة مركبة اليوم، أنه إذا اعطينا الطفل إمكانية أنه يكمل السنوات الجاي، أنه بالمستقبل دراستنا للماضي وشو كيف شايفين الماضي كيف كان وكيف اتطور، أنه كمان المستقبل بنتوقع يكون أفضل.
1: نعم.
0: وهي نقطة مهمة يعني بتعطي أمل كمان للأشخاص وللمرضى اللي عندهم مشاكل اللي اليوم صعب نحلها بشكل جيد.
1: بنظرة للمستقبل أو بتوقعك دكتور، لوين ما خدنا موضوع يعني التطور في زراعة صمامات القلب من خلال القسطرة؟
0: توقعي أنه مستقبلا يكون هو العلاج الأول.
1: العلاج الأول.
0: الأول أنه يكون زراعة الصمام عن طريق القسطرة بسبب تطور التقنيات وتطور الصمامات، والأبحاث دائما جاري، وفي صمامات جديدة أكثر من نوع، صمامات اللي تثبت نفسها لمدى سنوات طويلة. يعني مثلا الصمام الأورتي اللي هو الأطباء قلب البالغين اللي يزرعوه، بدأ عادة للمرضى اللي عندهم صعوبة ان ينجوا من العمليه، فكان يحاولوا يزرعوا الصمام بالقسطره. اليوم مع الوقت تغيرت المعايير وصار شوي شوي الجيل ينزل، وصار في امكانيه نزرع حتى لشباب بجيل صغير صمام ابهر اورتي، مثلا نساء بجيل الحمل، انه احيانا بنفضل انه يكون صمام بيولوجي مش صمام مزروع من معدن، وانه بحاجه لتميع دم لكل الحياه.
1: يلا هاي في كتير حالات بدنا نخفف شغل على جراحين القلب بهذا الموضوع، بس انا متاكده ان راضين كمان بما انه نتحدث عن تطور طبي وجراحي. دكتور قبل الختام خليني اسالك عن اذا في فكره خاطئه بتحب انك تصححها، يمكن الاهل مرات بيجوا الناس اليوم عم تفحص وفي كل موضوع الاي اي بتيجي مع معرفه معينه اساسيه، في فكره عم تتكرر نمطيه بتحب انك تصححها؟
0: التفكير انه اذا في مشكله بالقلب مصيبه كبيره، فهون مهم جدا ندرس موضوع القلب كاهل او كمرضى، ونفهم كيف القلب بيشتغل، ونفهم المشكله. انه احيانا ممكن نقول مثلا في صمام فيه مشكله معينه، لكن قلبنا عنده قدره انه يتعامل مع المشكله بدون ما احنا نتدخل او نعالجه.
1: فعلا ممكن وكانه الجسم يصحح، يعني القلب يصحح
0: عند الاطفال ممكن اذا كان في مشكله بالجدار ممكن الجسم يصلحها والجدار يتصلح، او انه اذا احنا سكرناه بقسطره انه خلص انحلت المشكله. ومهم جدا الأهل يقتنعوا أنه انحلت المشكلة، أنه يضل يعني أحيانا بتكون حماية زائدة للطفل اللي أهله يمنعوه من ممارسة الرياضة أو اللعب أو أنه الرحل، أو أنه مع أنه المشكلة يعني خفيفة وممكن يكون يشارك زي مثل أي طفل عادي، أو أنه المشكلة حلت حلنا وأنه ممكن يعيش حياته طبيعي، ممكن بحاجة مراقبة متابعات لكن بدون تقييد،
1: بدون تقييدات وخوف مش بمكانه.
0: صحيح، مهم جدا. ومهم يعني بالحالات المركبة انه الاهل وكمان الاطفال لما يكبروا انه يدرسوا المشكلة اللي عندهم، لانه جدا مهم كل ما كانت المعرفة اعلى، هاي اقتناعي يعني عند الاهل الطفل او الطفل نفسه بعد بلوغه، كل ما كانت معرفته اعلى فهو تخوفاته بتكون اقل. احيانا طبعا ممكن يكتشف انه الحلول قليلة ويكون الرد فعل عكسي، لكن ولا مرة المعرفة بتضر.
1: طبعا بالعكس المعرفة قوة أيضا في هذا السياق. دكتور إيهاب بدي أسألك عن أصغر حالة رافقتها في غرفة القسطرة.
0: كان مولود من الخدج، كان وزنه 1200 جرام.
1: 1200 جرام.
0: أي نعم. كان في شيبة اللي سكرت شريان بين الأورطة للشريان الرئوي اللي هي اليوم علاج مقبول عند الخدج في حتى في وزن 800 جرام وفوق ممكن عالجهن عن طريق القسطرة. فهون التقنيات ساعدتنا، التطور طبعا بيساعد، والله أعلم المستقبل شو رح يجيب.
1: دائما عم نقول التطور متسارع. كلمة أخيرة، توصية أخيرة بتحب تختم معها دكتور إيهاب؟
0: توصيتي أنه دائما ننظر للمشكلة بحجمها، يعني إذا كانت المشكلة بسيطة نحاول نعالجها بالإمكانيات الموجودة ونتغلب عليها، إذا كانت المشكلة مركبة أنه يكون عندنا الصبر أنه نتابع ونكمل ودائما نطور نفسنا، دائما نبحث عن حلول جديدة، ندرس مواضيع جديدة، أفكار جديدة، ونحاول نشتغل كتعاون مشترك بيننا كأطباء، كطواقم طبية، وكأهل. يعني أحيانا كثير أفكار ما أحيانا بتيجي كمان من المريض نفسه. يعني أنا بهمني جدا كيف المريض بشعر حتى أنا كمان يكون عندي إمكانية أتطور معه، أعطيه علاجات اللي تكون أفضل لإله وأفضل لتطوره كمان هو كمريض.
1: صحيح، وهذا لا يقل أهمية. المختص المفيد دكتور إيهاب خطيب، جزيل الشكر لك على حضورك وعلى كل هذه المعلومات، وكذلك أيضا المحاور اللي ناقشناها بما يتعلق بقسطرة قلب الأطفال. مسؤول وحدة قسطرة قلب الأطفال في مستشفى رمبم، أخصائي طب الأطفال وقلب الأطفال دكتور إيهاب خطيب كان ضيف حلقتنا اليوم. بقي أشكركم على حسن المتابعة، على أمل تكونوا استفدتوا من كل ما جاء في هذه الحلقة، والشكر موصول أيضا لزملائي في الهندسة الإذاعية الياس عبد الملك، في التنسيق ماجي علوتي، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعري نصار، وكنت معكم في إعداد البرنامج وتقديمه عفاف شيني. دمتم بخير وأمان وصحة وعافية أنتوا وأطفالكم، وإلى اللقاء.
2: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
3: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك بيبني.
2: بيبني شو؟
3: بيبني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
2: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
3: بالضبط، المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
2: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
3: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر، بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
4: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
5: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
1: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
5: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا.
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
7: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكن، اقامه،
8: كنت بحاله ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا.
7: شفت طلاب وسالت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: منظم،
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
12: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
13: انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: المنتصف راديو الناس، أهلا بكم وإليكم العناوين. غموض يحيط باختفاء الطفلة غزة الحمامي، ورسائل مجهولة للوالدة التي تناشد بحرقة أين ابنتي. يافة الناصرة، مقتل شاب من الرينة برصاص الشرطة.
1: صباحا حتى التقيت اليوم مع الشرطة باكرا انه كان في ملاحقة لهذا الشاب، وطبعا كيف حسب ادعاء الشرطة انه اصيب. احنا طبعا بنطالب الشرطة انه تحط زمام الامور، هي اللي عندها الامكانيات وعندها الوسائل. كان طبعا لازم يعني قبل ما يكون

0: إذا في ملاحقة يكون ملاحقة ما يكون لا سمح الله تقتل بشكل مباشر. وهذا طبعا بغض النظر إذا أنت مع إثبات اللي هو مذنب أو غير مذنب بشكل أو بآخر، مش لازم يكون في ملاحقة ويكون في قتل لهذا الشاب أو شاب آخر. يعني للأسف هذا اللي بصير على نقبلنا شاب عربي أو إنسان عربي من قبل الشرطة، بيكون زي ما تقول الزناد على إيدنا على زناد سريعة جدا بشكل بغض النظر عن الأسباب والأشياء اللي بنعرفها.
1: إلغاء آلاف الرحلات إلى دبي، شركات الطيران الإسرائيلية بانتظار الموافقة الأمنية. إذن أهلا بكم عبر أثير راديو الناس 103.3 107.8. تسود حالة من القلق والغموض في عقاب اختفاء الفتاة غزل حمامي 14 عاما من مدينة الناصرة منذ 4 أيام، وسط تكثيف عمليات البحث عنها في مناطق نوفا جليل عين ماهل وأيضا في مدينة الناصرة. الوالدة بنفسها تقوم الآن بالبحث عن ابنتها مع الإشارة إلى أنها تعاني من حالة صحية وظروف خاصة، وكان آخر ظهور لها وهي ترتدي القميص الأسود. والدة الفتاة غزل حمامي تنضم إلينا الآن، أهلا بك.
2: صباح الجميع.
1: هذا اليوم الخامس على اختفاء غزل.
2: نعم صحيح، أنا اليوم السادس لإلها. أنا بناشد الجمهور العربي بعد تقصع الشرطة بالبحث عن بنتي المفقودة من 6 أيام. أنا بصلني رسائل تهديد، بصلني رسائل ابتزاز، أنا حولتها للبوليس، أنا أتواصل مع الحكيرة أول بأول. لحد إسا الحساب المجهول هذا مش عم يعرفوا مين صاحبك الحساب المجهول هذا. معاها تليفون بنتي، الشباك وينه؟ ليه مش عم يطلع تليفونها؟ ليه مش عم تحسب للميكوم تاعها؟ أنا بناشد الزمن يطلع يدور معي على بنتي. أنا بنتي قاصر عمرها 14 سنة، ما بتأذي هذا، ما بدي هذا يأذي لي بنتي. أنا بناشد الجميع يطلع يدور معي على بنتي. ليه الناس مش عم تجاوب؟ ليه مش حد عم بتجاوب؟ أنا حكيت مع فرقة ساند ما خليتش شيء. أنا عم بدور على بنتي، أنا مش عم بنام، أنا تعبت، بدي بنتي. أنا مش عارف عنها ولا أي خبر ولا أي أثر. البوليس أنا وقفت قبل يومين سيارة بوليس بحكي لهم دوروا معي على بنتي، اتفاجئوا بالمعلومات، أول مرة بسمعوا عن بنتي انها ضايعة ما بعرفوش إشي. أنا بناشد الجميع عبر موقع الناس وراديو الناس، يطلعوا الناس تطلع كلياتها تدور معي على بنتي منطقة الناصرة نوفا جليل عين ماهل.
1: طب عمليا أول اختفاء لغزال أختي؟
2: هاي أول مرة عم تطلع بنتي فيها هيك، بتختفي بترجع، هاي لأول مرة بحياتها هيك. هي بتعاني من ظروف صحية خاصة.
1: عمليا انت كنت بمركز الشرطة، شو قالوا لك شرطة الناصرة؟
2: حكوا لي عم بيدوروا كل يوم، اليوم بكرة ان شاء الله بيبين، لحد إسا عم بفحصوا، لحد إسا مش عم بيبين معهم إشي. بنت زي هاي كاميرات الدولة هاي كلياتها بالدولة، هاي شو بتساوي الكاميرات؟ ليه مش عم بطلعوني بنتي؟ ليه بنتي مش مبينة؟ وين راحت البنت؟
1: وعمليا انت الان موجودة اللي فهمتوا بالناصرة برضو بتبحث بنفسك يعني؟
2: مش فاهم عليك، ما سمعتك.
1: انت عم بتدوري بالناصر الان؟ موجودة بالناصر بتدور على بنتك؟
2: انا حاليا بمنطقة الدوت، كنت بنوفا قليل اللي بحسب ما بوصلني اخبار كلياتها كذب. كل ما بوصلني خبر عم بطلع بدور ما ملكيهاش، اخبار كذب عم توصلني. عم بسأل الناس فيش اخر اشي الناس شافوها يوم السبت، بعد السبت فيش. انا بنتي من يوم الاحد لغاية اليوم مش مبينة، فيش إلها اي اثر، فيش إلها اثر.
1: عمليا يعني لما طلعت من البيت طلعت بسبب انت يعني اخر اتصال بيناتكم؟
2: لا ما في اي اشي، بس هي عم بتعاني من ظروف صحية خاصة.
1: ظروف نفسية المقصود؟
2: نعم صحيح.
1: نعم. والشرطة ما بتدور معك يعني الشرطة؟
2: انا وقفت قبل يومين، انا بنفسي سألتهم بتدوروا معي على بنتي؟ بكيل انا عطيته معلومات بنتي، اتفاجأ البوليس، اتفاجأ بالمعلومات اللي عم بعطيه بنتي. انا فكرته بدور معي على بنتي. الكل متخاذل، فيش لو انها بنت يهودية كانوا صاروا طايلينها، لو انها بنت يهودية الشباك كان خلال 24 ساعة عن طريق التليفون اللي معها كان صار مطلعها.
1: وهي طلعتوا معها تليفون؟
2: معها تليفون بس مش فيه سيم، بس بيقدروا يطلعوها. هاي دولة الكاميرات اللي بالدولة هاي ايش؟ وينها؟ وين الشباك؟ وين؟ ليه لحد لسه مش مطلعين لي بنتي؟ 6 أيام مع كل بنت عمر 14 سنة، 6 أيام لحد لسه مش عم بيبين عنها أثر.
1: نعم، وإحنا يعني من ضمن صوتنا إذا في يعني صورة جديدة محدثة اللي ممكن ينشرها

0: احنا كمان
1: نعم صحيح في صورة بآخر إشي كانت فيها بالباص لأنه مش عم تستخدم مندي من يوم الأحد لغاية اليوم مش عم تستخدم كرتيس الباص شالي. فالبنت يعني الحساب الوهمي اللي عم بتواصل معي بحكي لها مخطوفة. أنا متأكدة الحساب الوهمي هذا اللي البوليس عاجز يعرف مين صاحبة الحساب الوهمي هذا اللي عم تبتزني. أنا متأكدة إنه بنتي عندها وقت ما بنتها بترد علي
0: لهذا الحساب الوهمي. إيش بيقولوا لك إنه شافوها يعني بمحل فلاني
1: وش... عم تبتزني بتحكي لي مبارح بتحكي لي كمان يومين بتلاقي بنتك عم تبتزني إنه أبعت لها صور لإلي ولا بنتي عشان تحكي لي وين بنتي ترشالي إياها.
0: وهاي المحادثات الابتزاز وصلت للشرطة؟
1: بعتها أول بأول بس يوصلني أي أول بأول ببعت للحكيرة لحد الساعة عاجزين يعرفوا مين صاحبة الحساب الوهمي.
0: هل كان في تهديد إليك لحدا من عيلتك بكل ما يتعلق بيكو ممكن يعني يكون أنت قلت ممكن حدا خطفها فهل في كان في تهديد؟
1: احنا من سنتين عانينا هيك من ظروف وش اسمه من ظروف فيك خاصة ما بدي اشرحها للجميع. فكل الاحتمالات واردة كل الشكوك يعني واردة. انا ما بقدر احكي واجزم انه اتهم حدا.
0: ما بتتهم حدا ومن ما اختفت ما اتصلت هي ولا تواصلت لا
1: ولا
0: برسائل او
1: ولا
0: باي شيء.
1: غزل بنتي كان لما يخلص شحن تليفونها تكون مروحة من المدرسة ترن علي تتواصل معي من الناس من العامة تتواصل معي تتواصل على تليفون أختها تتواصل معي. غزل تشيلها ولا أثر في إشي مش صح. أنا متأكدة إنه بنتي مخطوفة متأكدة إنه بنتي مخطوفة.
0: طيب يعني من ضم صوتنا لصوتك وعلى أمل إن في حدا بسمع هذا البث عبر أثير راديو الناس يتواصل معنا. هي كانت لابسة بلوزة سودا وبنطلون جينز يعني شو التفاصيل؟
1: بلوزة نصكم سودا وبنطلون أسود وشنطة بإيدها سودا
0: شنطة سودا. غزل 14 سنة طولها تقريبا
1: هي بنيتها الجسدية أكبر من عمرها. الناس بتفكرها أكبر من عمرها بس هي لساتها صغيرة طفلة 14 سنة.
0: طيب لكل من يريد أيضا إذا في حدا بده يساهم ويدور معكم من متطوعين في أنا كثير من الشباب المتطوعين العرب
1: منست الجميع عبر وسائل التواصل الاجتماعي نست الجميع يطلع يدور معي على بنتي.
0: طيب احنا بدنا نشكرك وعلى أمل بالفعل إنه في حدا يسمع هاي الصرخة صرخة هاي الأم هذا الاستصراخ ويريد أن يساهم وأن يبحث مع الأم عن الإبنة عن غزل حمامي. طبعا 14 عاما كانت تلبس اللباس أسود إن كان القميص أسود أو البنطال باللون الأسود وأيضا كانت تحمل حقيبة صغيرة. على أمل بالفعل أن يكون أحد قد شاهد أن يتوجه إلى أقرب محطة شرطة اتصال إلى بدالة 100 أو أي شيء آخر من الممكن أن يساهم ويساعد هذه العائلة يساعد الأم بالعثور على ابنتها. نشكرك أختي وعلى أمل بالفعل الاتصال القادم يكون بعد ما تلاقي غزل.
1: يا رب شكرا لك.
0: يعني بالفعل غريب تم بالفعل أعتقد قبل أيام مش كثير يومين أو ثلاث الشرطة نشرت بيان اللي من خلاله نشرت صورة الفتاة 14 عاما غزل الحمامي وقالت بأنها اختفت أثارها يعني تطالب مساعدة الجمهور. السؤال غير مساعدة الجمهور وغير هذا البيان ما الذي قامت به شرطة إسرائيل؟ هنا أتوجه إلى الناطق بلسان الشرطة إذا كنت تريد الرد على توجهات الأم هذه هي الفرصة للرد وللتعبير وللطرح وأيضا للتفسير ما الذي قامت به الشرطة مع اختفاء فتاة. يعني ممكن اختفاء بيعطوا أول 24 ساعة بعدين ببلشوا موافقة الأهل على الاختفاء. هنا مرقوا مش 24 ساعة مرقوا 6 أيام في موافقة من الأهل على نشر اختفاء البنت. السؤال ما الذي قامت به الشرطة وماذا تعلم الشرطة عن اختفاء هذه الفتاة؟ أسئلة مفتوحة مطروحة حتى الآن لم نحصل على إجابات عليها. قتل الشاب عمر حواري من الريني برصاص الشرطة الليلة الماضية في يافة الناصرة بعدما قالت الشرطة أن أفرادها رصدوه يحمل السلاح.

0: زمام الأمور هي اللي عندها الإمكانيات وعندها الوسائل. كان طبعًا لازم يعني قبل ما يكون في إذا في ملاحقة كل ملاحقة ما يكون لا سمح الله تقتل بشكل مباشر. وهذا طبعًا بغض النظر إذا أنت مع إثبات اللي هو مذنب أو غير مذنب بشكل أو بآخر، مش لازم يكون في ملاحقة ويكون في قتل لهذا الشاب أو شاب آخر. يعني للأسف هذا اللي بصير على نقبلنا شاب عربي أو إنسان عربي من قبل الشرطة، بيكون زي ما تقول الزناد على إيدنا، على زناد سريع جدًا بشكل بغض النظر عن الأسباب والأشياء اللي بنعرفها.
1: إذن هذا بكل ما يتعلق بهذا الموضوع. نذهب الآن إلى ما ينقل عن وسائل الإعلام بالأساس اللبنانية بأن طيران الحرب الإسرائيلي يحلق في أجواء العاصمة بيروت والعديد من المناطق اللبنانية في الساعات الأخيرة. عبد القادر عبد الحليم الزميل في راديو ناس مراسل التلفزيون العربي، أهلا بك.
2: أهلا بك فرات وبكل المستمعين.
1: هل اتضحت أسباب التحليق وهل ما زالت الطائرات الحربية الإسرائيلية تحلق في سماء بيروت؟
2: يعني جولات تحليق كما رصدتها أيضا وكالة الأنباء اللبنانية في كل لبنان، وليس فقط فوق بيروت، في بيروت، في البقاع، وكذلك في الجنوب اللبناني للطائرات الحربية. ولا أعرف إن كان على علو منخفض، ولكن الصوت كان جليا للبنانيين على الأقل، وتداولوا هذا الأمر بقلق في وسائل التواصل الاجتماعي دون اتضاح حتى اللحظة أسباب يعني وصول طيران حربي إلى تلك المناطق. عادة ترصد بعض المسيرات على ارتفاعات شاهقة تقوم بعمليات تجسس، وبين الفينة والأخرى لا يستبعد أيضا، ليست المرة الأولى التي يعني نشهد فيها الطيران الحربي في أجواء لبنان، لكنها ربما المرة الأولى على الأقل منذ أسابيع بهذا النطاق الواسع جغرافيا داخل الأراضي اللبنانية. الهدف غير واضح، هل هو مجرد حضور وإثبات حضور، أو قد تكون جزء من تدريبات جوية خارج الحدود، أم أنها جزء من شيء آخر؟ لا يعني لا نستطيع أن، لم يحدد أي طرف إسرائيلي هذا الأمر، ولم يتم التطرق إلى ما تحدث عنه الجانب اللبناني حتى اللحظة في أي من وسائل إعلام إسرائيلية أو تصريحات إسرائيلية رسمية وعسكرية. لكن فرات أشير إلى ما كان عليه الحال أمس في الجنوب اللبناني. ليلة أمس وسائل الإعلام الإسرائيلية تحدثت عن عملية أخرى لم يكن معلنا عنها برية على الأرض، تماما كما حدث في مرتفعات علي الطاهر. نذكر كان هناك تكتم، ثم أعلنت إسرائيل بصورة مفاجئة أنها استولت على المنطقة واحتلتها وقامت يعني بتمشيط ما وصفته ببنى تحت أرضية في تلك المنطقة. أمس أيضا أعلن عن إتمام عملية قرب قرية المنصوري جنوبية لبنان، ليست بذات الأهمية الاستراتيجية ولا بذات الموقع الاستراتيجي ولا بذات البنى التحتية، ولكنها كانت تعمل، كان الجيش الإسرائيلي يعمل في تلك المنطقة أيضا لأيام دون بيانات رسمية ودون أن يعني ودون أن يدلي بوقائع ميدانية من على الأرض، ليعلن فجأة دون إعلان رسمي. ولكن يعني القناة المراسل العسكري للقناة 12 الإسرائيلية ذكر أن الجيش أتم مهمة برية عقب العمل لأيام بتكتم أيضا في قرية المنصوري. وصباح اليوم كانت أيضا مداهمة برية لإحدى المزارع في إحدى القرى اللبنانية جنوبية لبنان. بالتالي هناك عمليات فرات تجري على الأرض بصورة مستمرة داخل المنطقة الأمنية من خلال عمليات النسف التي لم تتوقف، ولكن أيضا نحو توسيع هذه المنطقة الأمنية لمواقع جديدة كما كان في المنصوري وكما كان قبل ذلك في تلة علي الطاهر. والطيران الإسرائيلي والمسيرات الإسرائيلية كذلك لا تفارق الأجواء اللبنانية.
1: ويعني عبد القادر، ممكن أن نربط هذه الأمور وهذه التطورات أيضا لما حصل ربما بالأمم المتحدة؟ أريد أن أبعد معك، أن أبعد معك كثيرا، وخاصة بعد خطاب نتنياهو، الخطاب الذي أنا ضد الكل والكل ضدي.
2: صحيح، يعني هذا كان فحوى الخطاب، لم يترك لا زعيما أوروبيا ناقدا لإسرائيل إلا وهاجمه، سواء كنا نتحدث عن فرنسا أو عن حتى بريطانيا. يعني تحدث عن أن بريطانيا، وهي من منحت الإسرائيليين بشكل أو بآخر بلدا عبر وعد بالفور إلى آخره، تحدث عن أنها كانت دولة استعمار وتعطي الآن دروسا في هذا الأمر. تحدث عن فرنسا وعقب تصريحات ماكرون الحادة جدا، هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هاجم حتى الرئيس السوري أحمد الشرع، وهاجم حزب الله وكذلك حركة حماس، وحمل معه البيجر إلى منصة الأمم المتحدة، مذكرا بعملية البيجر الشهيرة التي كانت ربما بادئة التصعيد الأكبر في لبنان وما لحقها أيضا من اغتيالات لاحقة عقب عملية البيجرز. لا أعرف إن كان يمكن

0: ربط بين يعني هذه العمليات، لأننا نتحدث عن عمليات كانت مستمرة قبل هذه الكلمة فرات. لكن الرسالة الإسرائيلية من يعني على لسان نتنياهو في الأمم المتحدة كانت أنه ضد الكل كما ذكرت، وأنه لا ينفع لأحد، وأن المسارات السياسية عمليا لا قيمة لها. تحدث عن يعني أن الأولويات الأمنية لإسرائيل هي ما تحدد عمليا هذه المسارات، لم يتطرق لا إلى خطة 15 بندا التابعة لمجلس السلام، لم يتطرق إلى المفاوضات الإسرائيلية اللبنانية المباشرة، ولا إلى خطة الانسحاب من المناطق التجريبية، لم يقدم أي إجابات في هذا الإطار، وكل ما تحدث عنه كان فقط يعني هجوم وتصريحات موجهة نحو دول تعتبر ذات سياسات ناقدة لإسرائيل.
1: وعمليا أيضا في هذا السياق ربما عبد القادر، تم بالأمس الكشف عن غواصة جديدة، هناك من يقول سباق تسلح بدأ ما بين تركيا وإسرائيل أكثر من أنه ما بين إسرائيل وإيران أو إسرائيل ودول أخرى.
0: صحيح، وربما يمكننا أيضا فرات أن نخصص يعني هذا الموضوع تعمقت فيه كثيرا، ونستطيع أن نخصص
1: نعم أكيد
0: مداخلة لاحقة أيضا للحديث عن هذه الفجوات وهذا السباق. لكن فيما يتعلق بالغواصة تحديدا، هذه الغواصة وصلت بتأخر عدة شهور، كانت بعض يعني بعض الإجراءات المترتبة على تسليم الغواصة تتطلب أن تذهب هذه الغواصة إلى موانئ لدول أوروبية، أن تقوم ببعض التدريبات في تلك الموانئ لاستكمال إنتاجها. وحين علمت هذه الدول أنها موجهة نحو إسرائيل من ألمانيا، رفضت يعني أن تقوم بالإجراءات المعتادة، لسيما حين كانت إسرائيل منخرطة بالحرب بصورة فعالة، وبالتالي تأخر تسليم هذه الغواصة لعدة شهور. هي مجدولة منذ فترة طويلة، وهي جزء من برنامج تسلح بحري يعني طويل المدى. إسرائيل وتركيا، الفجوة الأكبر لمصلحة الجانب التركي هي في سلاح البحرية. تركيا لديها عدد كبير من الغواصات، لديها عدد كبير من السفن البحرية والمنظومات البحرية التي قد تتفوق على ما يعني حصلت عليه البحرية الإسرائيلية. وبالتالي أمس إسرائيل تحدثت عمليا عن سد جزء من هذه الفجوة من خلال غواصة دعت أنها قادرة على التخفي بقدرات كبيرة، وتحدثت عن أنها قامت بمهام يعني سرية في مناطق قد تكون بعيدة حتى عن الحدود البحرية، عن يعني النطاق البحري الإقليمي لإسرائيل إلى مناطق أبعد، وبالتالي قادرة على القيام بمهام بعيدة عن السواحل الإسرائيلية. في المقابل يعني هذه هي فجوة لصالح تركيا، لكن في سلاح الجو على سبيل المثال هناك فجوة كبيرة لصالح إسرائيل التي تملك ثلاثة أسراب من مقاتلات F-35. بالتالي هناك يعني هذا يتعلق بالسلاح، يتعلق ب إذا ما كنا نتحدث عن سلاح البحرية وسلاح الجو، لكن المنظومة الأمنية تعرف الفجوات الموجودة في سلاح البحرية، ويبدو أنها نتيجة يعني الصراع على النفوذ شرق البحر المتوسط، سواء ما يتعلق أيضا يعني الصراع على الطاقة، الاتفاقيات مع اليونان ومع قبرص. كل هذه الأمور ستحتاج إلى تقوية البحرية الإسرائيلية، وهذا ما تعمل عليه إسرائيل من خلال هذه الصفقات.
1: عبد القادر، بكل ما يتعلق بالفعل بالحاصل السجال دعنا نسميه، أو خطابات متبادلة ما بين تركيا وإسرائيل، خاصة في إسرائيل يتم اتهام أردوغان بأنه يعني سلطان من ورق، وليس فقط في إسرائيل. يعني إذا تابعت المعاقبين في غالبية المنصات وفي غالبية المواقع، التعقيبات هي ضد أردوغان بأنه مجرد كلام ومجرد خطابات. هل بالفعل كما يتم الإيحاء وكأنه أردوغان فقط يعني ضريبة خطاب لا أكثر من ذلك، أم أن بالفعل تركيا تستعد لإمكانية مواجهة فعلية مع إسرائيل؟
0: يعني فرات، منذ الحرب الإيرانية اتخذت تركيا أو استخلصت تركيا بعض العبر، وحاولت أن تغير من بعض منظوماتها، سواء في طريقة تسلحها أعطت أهمية أكبر للصواريخ البالستية، في أهمية منظومات الدفاع الجوي، في أهمية الحرب الإلكترونية، وحتى في أهمية إنشاء ملاجئ. هناك مخططات لإنشاء ملاجئ كبيرة عامة في كافة الولايات التركية. يعني من يعتقد أن تركيا تقوم بإنشاء هذه الملاجئ فقط لصرف الأموال، فهذا غير منطقي. هذه عبر استخلصت من الحرب على إيران، وربما باتت تركيا تعرف أن لا منطقة حين يتعلق الأمر بإسرائيل. من يعرف أي حكومة إسرائيلية يمكن أن تكون بعد 5 سنوات أو 10 سنوات أو حتى الحكومة المقبلة؟ يعني كل شيء، من قطف الدوحة قادر على أن يقصف أو أن يتورط يعني في أي حرب حتى مع الجانب التركي، ومن وصل إلى بعد 70 كيلومترا عن الحدود التركية حين قصف مطار أبو دور العسكري في ريف إدلب، أيضا قادر كان بوصوله هذا، حتى أن لا أقول يعني ربما كان حتى لن يعني حتى لو تدخلت تركيا في حينه ربما لم يكن الأمر لينزلق إلى حرب مستمرة، ولكن هناك حالة توتر قائمة. تركيا تقوم بتغيير بنيتها التسليحية بناء على حالة التوتر الجديدة، بناء على الصورة الأمنية الجديدة في الشرق الأوسط، وفي هذه الصورة وفي وسط هذه الصورة هناك مسيطر واحد تقريبا وهو الجانب الإسرائيلي، أظهر فوقية عسكرية غير مسبوقة، وبالتالي تحاول تركيا أن تتأقلم وأن تسد ما أمكن سده من فجوات استعدادا ربما للخيار الأسوأ. ليس بالضرورة أنها تريد هذا الخيار لكنها تستعد له، يعني لا يوجد أي مسؤول تركي أدلى بتصريحات أنه والله سنقوم بقصف إسرائيل أو الانخراط في حرب مع إسرائيل. على العكس من ذلك، التصريحات التركية معظمها تصريحات دبلوماسية، لا سيما وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في أكثر من مناسبة حاول حتى أن يتحدث عن أنه هناك في إسرائيل من هم عاقلون في السياسة الإسرائيلية، ولو أن المعظم ليس كذلك، لكن يعني يحاول أن يبقي بعض الإمكانية لإعادة فتح الباب أمام المفاوضات وأمام المشاورات، لا سيما مع المعارضة الإسرائيلية، رغم أن تصريحات نفتالي بنت تعتبر معادية بدرجة كبيرة وحادة في لهجتها تجاه تركيا. هناك أطراف أقل حدة في لهجتها كيير لبيد أو يائير جولان أيضا، وتحاول تركيا أن تترك الباب مفتوحا للدبلوماسية، وفي ذات الوقت هي تستعد يعني أيضا مسألة التحالف مع السعودية وباكستان. التحالف منذ أيامه الأولى كان يلقى اتهامات بأنه تحالف من ورق لأنه لم يتدخل في اليمن التي قصف منها الحوثيون مثلا أهدافا سعودية، وكان فيدان كذلك وزير الخارجية التركي رد على هذا الأمر بالإشارة إلى أن الناتو رغم تفعيله لعشرات السنين لم يتم تفعيل البند الخامس في حلف الناتو الذي ينص على الدفاع المشترك إلا مرة واحدة، وكان هذا يتعلق بالعراق، وبالتالي قال نحن تحالف لا يزال في بدايته، ويعني منحوه بعض الوقت لنرى النتائج النهائية لهذا التحالف. بالتالي هناك أمور تتغير، هناك محاولات تركية لتقوية العلاقات الأمنية والعسكرية كذلك مع الجانب السوري. من الواضح أن هناك فيتو إسرائيلي على أي تسليح حقيقي للجيش السوري، والساحة ربما خلال السنوات المقبلة هي من ستحدد أي طرف يستطيع أن يعني يحظى بنفوذ أكبر في الشرق الأوسط، سواء باستخدام الدبلوماسية أو باستخدام الحلول العسكرية.
1: وضحت الصورة، شكرا جزيلا لك الزميل عبد القادر عبد الحليم على كل هذه الإضاءات بكل ما يتعلق بالملف التركي الإسرائيلي وملف اللبناني وأيضا الطائرات الإسرائيلية الحربية التي تحوم في سماء بيروت. شكرا لك من جديد.
0: شكرا لك.
1: نذهب إلى تطبيق ناس، وفي تطبيق ناس عدة عناوين بين العنوان المركزي والرئيسي: فضيحة تحرش جنسي تهز الشمال، اعتقال مشتبه تواصل مع 150 طفلة، يعني بنات 9 ل 13 عام، أو ما يسمى بالبيدوفيليا الغلمانية، وأيضا في الاعتداء على بنت خلال زيارة لبني براك واعتقال مشتبه به، وأيضا في غرفة المراسلين والأخبار العاجلة إصابة خطيرة لشاب 35 عاما إثر تعرضه لإصابة خلال عمله في مدينة بئر السبع، وأيضا الجيش الإسرائيلي يقول بأنه قام بتفجير نفق بطول نحو 2 كيلومترين في قطاع غزة، وأيضا صورة للجمل في مركبة أو في دورية الشرطة، الشرطة تعتقل قاصرين في بلدة بئر هداش في الجنوب بشبهة سباق جمال غير قانوني وتضبط أحد المتسابقين أي الجمل. ومطار النجف في العراق يعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى إيران، ليست الدولة الأولى التي تقوم بهذه الخطوة، وأيضا الغارات الإسرائيلية على عدد من المناطق في جنوبي لبنان كما يقول الزميل عبد القادر عبد الحليم، وهذا بكل ما يتعلق بتطبيق ناس، وأيضا الصورة البارزة رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيده اليسرى يحمل البيجر، وطبعا ومتحدثا عن هجوم البيجرم في لبنان أو يعني ما حصل في لبنان من هذا الهجوم، وأيضا أخبار أخرى وكثيرة. وفي الرياضة ما الذي حصل مع أبو فرخ؟ يسجل ويطرد.

نفسها طبعا تقوم تهزم وتنتصر على إسرائيل بثلاثية قاتلة، بينما أبو فرخ يطرد بعد أن سجل هدف التعادل للمنتخب الإسرائيلي بادعاء أنه حمل العصا التي في ركن أو في زاوية الملعب والعلم، وأقام وكأنه يطلق النار، بينما تم التفسير بأنها عبارة عن عصات السنوكر البلياردو. هذا يفسر كذا وهذا يفسر كذا، يعني يا سيد كان ممكن ما تعملش هاي الحركة لأنها مستفزة بكل الأحوال، وخاصة مع المنتخب الذي تلعب معه، فبالتالي يعني كان في غضب عليه من كل حدب وصوب، ولا تليق هذه الحركات بلاعب كرة قدم ولا برياضي مهما وصلت وإلى أين وصلت. فاصل ونواصل.

0: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهيبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكم من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد. خاضع للأنظمة.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
2: التسجيل للجامعة العربية الامريكية في رام الله وجنين في اوجه. 25 عاما من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم، وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
4: طلعنا من اليابان، اجتنا عاصفة قوية.
5: الموجة قديش علوها؟
4: يعني الموجة تيجي من أول الباخرة تغطي كل الكونتينرات والبيت تبع الباخرة.
5: ولو؟
6: خارج الضوء مع وديع عواودي.
4: الباخرة صارت الطج بالبحر، طج، والموجة غطيها، نزلوا 6 كونتينرات بالبحر.
5: إلكو قصص مع الكراسنة مثلا؟
4: قصة الكراسنة صارت معنا بالبرازيل، زتينا المرساة وخافنا نستنى دورنا. في معاي ضابط جديد بالبحرية، حوالي ساعتين ونص شفنا ضي صغير عم بكرب على الباخرة، ولا بقول لي مفيد بيتعشوب طلع هدول كراسنة. قلت خبش فيش كراسنة هنا، قال بلا كراسنة. خليتين يكربوا، ونزلت ركاض أنا على البويلر تبع المياجن، حبيته سطل مي سخني تسلق، خليته طلع على نص الحبل ودلكت عليه المي سخني، ولا هو بطج بالبحر هداك أخذوه وانهزمه.
5: بس هياهم من العاصفة.
2: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر. كونسرت مع الياس مرجية.
1: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني، كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
7: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
1: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
8: كتبت على ظهر علبة السجاير، ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
9: الله ده الله،
8: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
1: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن. أيام الأحد، الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماء.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة. القبان، من منا لا يعرف نزار قباني وما علاقة اسم عائلته بلفظة القبان؟ وما هي بيضة القبان؟ نقول قبن الرجل الغلال أي وزنها، والقبان هو الميزان، ويمكن أن يكون بأحجام ومقاسات مختلفة، من كبير الحجم الذي يكون ذا ذراع طويلة مقسمة أقساماً ويستخدم لوزن الأشياء الثقيلة، ومنها صغير الحجم الذي عادة ما يكون ذا ذراعين مربوطين بكفتين توضع في إحداها البضاعة الموزونة وفي الأخرى وحدة القياس الوازنة التي تعرف باسم بيضة القبان، والتي غدت مجازاً للتعبير عن الأمور التي تحسم في وزن الأشياء ومقاساتها. وفي المعاجم نجد في مادة قببة أن قب الميزان هو الذي تعلق به الكفتان، ومن الجدير ذكره أيضاً أن لفظة قب بالآرامية والعبرية تعني وحدة قياس الحجم وجمعها قبين. أما لقب القباني فمأخوذ من لفظة القبان ومنسوب إليها، فالقباني هو صاحب حرفة القبانة الذي يقبن الأشياء أي يزنها، وكذلك القبان من كان بمنزلة الأمين أو الرئيس الذي يتبع أمره.
2: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
3: المنتصف مع فرات نصار.

0: عدنا إليكم من جديد. نذهب الآن إلى ما كشفت عنه الشرطة قبل قليل، وهو العثور على قنبلتين داخل مدرسة.
1: في ريمونين متاخد لمزجان نعمنوها.
0: وكما تقول الشرطة في بيانها وهذا الفيديو المرفق، العثور على قنبلتي شظايا مخبأتين داخل مدرسة في بلدة طوبة الزنجرية. وأعلنت الشرطة بأنه تم العثور على هاتين القنبلتين بمساعدة كلب مدرب وتقصي أثر، وبالتالي تم في نهاية المطاف العثور على القنبلتين، وهذا بالتعاون ما بين الشرطة وسلطة السجون. وأكدت الشرطة ومصلحة السجون مواصلة العمليات المشتركة لضبط الأسلحة غير القانونية ومنع إخفائها وحيازتها، نتحدث عن إخفائها داخل مدرسة. يواصل الجيش الإسرائيلي منذ أمس الخميس إغلاق معظم الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية المحيطة بمحافظة رام الله والبيرة والقرى والبلدات المجاورة، ما أدى إلى شل حركة المواطنين وتعطيل التنقل داخل المحافظة وإليها ومنها. فيحاء شلش الصحفية من رام الله تنضم إلينا الآن، أهلا بك.
2: أهلا بكم، حياكم الله.
0: هل ما زالت هذه الحواجز وهذه الإغلاقات أم أقل؟
2: حتى هذه اللحظة منذ الساعة 9 صباح يوم أمس الخميس، وحتى هذه اللحظة ما زالت معظم الطرق مغلقة. دعني فقط أوضح ما حصل يوم أمس الخميس، حيث منذ الساعة 9 صباحا وحتى الساعة تقريبا 2 بعد منتصف الليل قام الجيش الإسرائيلي بإغلاق كامل الحواجز في محيط مدينة رام الله، خاصة نحن نتحدث هنا عن حواجز عطارة وعين سينيا، بالإضافة إلى إغلاق بوابة مدينة روابي الحديدية، وكذلك إغلاق حاجز جبع العسكري الذي يعني يوصل المركبات إلى بقية أجزاء الضفة جنوب الضفة. أما حواجز عطارة وعين سينيا طبعا هي توصل إلى أجزاء شمال الضفة الغربية. نحن نتحدث عن يوم خميس، أي نهاية أسبوع عمل، وبالتالي معظم موظفي مدينة رام الله يتوجهون ويعودون إلى منازلهم ومنازل عائلاتهم في

0: في المدن والقرى المختلفة في أرجاء الضفة، وبالتالي هذه الإغلاقات أدت إلى أزمات عنيفة على الطرق، يعني اكتظاظ المركبات، آلاف المركبات كانت تجمعت لساعات طويلة. نحن نتحدث هنا عن يعني نساء وأطفال كانوا داخل المركبات لساعات طويلة، حتى أن بعضهم اضطر إلى العودة إلى رام الله، ويعني ربما المبيت في منازل أقربائهم أو يعني التوجه إلى الفنادق المحلية داخل مدينة رام الله لعدم تمكنهم الخروج من المدينة. لكن في الساعة تقريبا الثانية بعد منتصف الليل قام الجيش الإسرائيلي بفتح هذه الحواجز من جديد، ف يعني كانت هناك حركة سير كثيفة على الشوارع الرئيسية بين مدن الضفة، خاصة بين رام الله ونابلس وغيرها. لكن مع ساعات صباح هذا اليوم فوجئ أيضا الفلسطينيون بإعادة إغلاق جميع هذه الحواجز. المنفذ الوحيد ما بين يعني رام الله والجهات الشمالية من الضفة هو مدخل بلدة عطارة، وهو مسلك صغير جدا تضطر آلاف المركبات لسلوكه، وأيضا من يريد التوجه إلى شمال الضفة الغربية سيضطر إلى سلوك طريق طويلة جدا ربما تتجاوز ثلاث ساعات بدلا من 40 دقيقة كانت تستغرقها للوصول إلى مدينة نابلس مثلا أو سلفيت أو غيرها. طبعا هذه الإجراءات لم يعلن الجيش الإسرائيلي كان عنها مسبقا، ولم يعلن حتى هذه اللحظة السبب وراء الإغلاق. بوابة مدينة روابي، البوابة الحديدية ما زالت مغلقة. حين نتحدث عن بوابة مدينة روابي نحن لا نتحدث فقط عن المدينة وسكانها، وإنما نتحدث عن عشرات القرى في محيط مدينة رام الله والتي تمر من هذه البوابة، مثل عجول، عرورة، وعبوين، سنجل وغيرها من القرى التي تضطر المركبات فيها للتوجه أو إلى سلوك هذه البوابة، وبالتالي إغلاقها يعني حرمان الآلاف من الفلسطينيين أو ربما عشرات الآلاف من التوجه إلى أو يعني التنقل والحركة. طبعا اليوم الجمعة هو يوم عطلة رسمية، ولكن مع ذلك هناك يعني مركبات ما زالت تنتظر على هذه الحواجز، وحتى العالقين منذ يوم أمس يعني استطاعوا نوعا ما، بعضهم استطاع صباح هذا اليوم الباكر العودة إلى منازلهم، ولكن هناك بعض العالقين ما زالوا داخل مدينة رام الله وهم ينتظرون فتح هذه الحواجز. طبعا العديد من أهالي مدينة رام الله، سكان المدينة وبلدات بير زيت وسردة وغيرها التي تقع قبل هذا الحاجز، حاجز عطارة أو حاجز عين سينيا، كانوا أعلنوا عن فتح منازلهم أمام العالقين، وقاموا أيضا بتوزيع بعض الوجبات الخفيفة والمياه على العالقين داخل المركبات، خاصة كما قلت يعني كنا نتحدث عن نساء وأطفال. يوم أمس أيضا على حاجز كراميلو العسكري وهو القريب من بلدة الطيبة شرق مدينة رام الله، كان شهد اعتداء من المستوطنين، يعني حتى الجيش الإسرائيلي قام بإغلاق الحاجز وكانت هناك مئات المركبات العالقة، وفوق ذلك قام المستوطنون بالاعتداء على هذه على ركاب هذه المركبات، وبالتالي أدى ذلك إلى إصابة إحدى الفتيات بكسر في الأنف وهي من عائلة البرغوثي، وكانت نشرت مقطع فيديو مصور لها داخل المركبة وهي تنزف وتتحدث عن ما حصل معها. يعني الوضع مأساوي، ربما هذا الوضع لم نشهده هنا في مدينة رام الله يعني منذ أكثر من 3 سنوات على هذا الحال.
1: نريد أن نشكرك على هذه المداخلة في حق شلش الصحفية، كنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا لك. فعل هذه الأوضاع في الضفة الغربية والأوضاع أكثر قساوة وأكثر شراسة وأكثر صعوبة، خاصة أيضا ما حصل مع أستاذ مدرسة، حيث كما فهمنا من شهادة العائلة قام الجيش برميه بالشارع فاقدا للوعي بعد أن اعتقل وتم التحقيق معه ميدانيا. ينضم إلينا جمال، أو ربما ينضم إلينا، كان متوقع أن نتحدث مع جمال سبعني والد هذا الأستاذ الذي تم الاعتداء عليه من قبل الجيش، ونحن يعني طبعا نسقنا معه على أمل أن يكون رد لكي نستمع إلى هذه الشهادة، شهادة الوالد بعد الاعتداء على الابن، ربما بعد الفاصل. نخرج إلى الفاصل ثم نعود نواصل.
2: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كارت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو.

0: اتصلوا الآن على نجمة 5501 خاضع لأنظمة الحملة.
1: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية، شو يعني؟
2: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
1: ببني شو؟
2: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
1: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
2: بالضبط، المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
1: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
2: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
1: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى اعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعه الامريكيه في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنه. الجامعه الامريكيه رام الله وجنين تقدم مسارات تعليميه معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزاره الصحه. سجل الان والتحق بالسنه التعليميه القريبه 2026-2027. اخر موعد للتسجيل الاحد 27/9/2026. اتصلوا الان 04-999-4888.
5: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
6: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
7: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة، وما أن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، ومع ضيوف مهنيين من كبرى الشركات نطلع على المستجدات التقنية وعن بعض قصص النجاح المميزة للشركات الناشئة. محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
8: صوت التك كل يوم ثلاثاء عن الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.
5: تستمعون إلى راديو الناس.
6: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
9: المنتصف مع فرات نصار.

0: مقررة خلال الشهر المقبل وسط استمرار عدم حصول لشركات الطيران الإسرائيلية على موافقة الجهات الأمنية لتسيير الرحلات إلى دبي. أمير عاصي مستشار لشركة الطيران وخبير بشؤون المطارات والمعابر، أهلا بك.
1: أهلا بك، تحياتي لك ولكل المستمعين.
0: شو السبب؟
1: بداية نوضح للمستمعين نقطة مهمة جدا، يعني دبي وأبو ظبي مش مغلقات أمام الإسرائيليين، الرحلات بين إسرائيل والإمارات لم تتوقف بالكامل. المشكلة اليوم تتعلق تحديدا بشركات الطيران الإسرائيلية كلها، أركية إسرائيل وشركة العالة، التي لا تستطيع في هذه المرحلة تشغيل رحلات هذه الإمارات بسبب يعني متطلبات واعتبارات أمنية وجغرافية لا يمكن تجاهلها. طبعا الإمارات قريبة نسبيا من إيران، ومع ذلك نرى أن شركات طيران الإماراتية وعلى رأسها فلاي دبي والاتحاد تواصل العمل على الخط بشكل مكثف. هناك أكثر من 16 رحلة يوميا بحسب المعطيات من تل أبيب إلى دبي. النتيجة على أرض الواقع واضحة جدا، يعني غياب الشركات الإسرائيلية بسبب القيود الأمنية يترك الساحة طبعا كليا للشركات الإماراتية ويمنحها السيطرة شبه كاملة على هذا الخط. و طبعا هذا الآيب بيكون له تأثير على المنافسة، على أسعار التذاكر. آلاف المسافرين يجدوا أنفسهم أمام خيارات أقل وأسعار أعلى، وهذا نشأ يعني وضع غير عادي، إنه الطلب موجود، المسافر الإسرائيلي موجود، الطائرات تسافر، لكن شركات الطيران الإسرائيلية بقيت خارج هذا السوق. ولما نحكي إحنا عن أمور أمنية، لا يوجد بالنسبة للإسرائيليين والجهات الأمنية مجال للمساومة. طبعا شركات طيران تحترم هذه القيود الأمنية كلها. والأهم شيء إنه لازم نعرفه إنه المشكلة الكبيرة إنه المسافر بس فقط يعني موجود في حالة عدم اليقين. المشكلة الأكبر مش للسفر لدبي، أغلبية المسافرين اللي طالعين لدبي مخذين طيران كونكشن اللي من خلال دبي بدهن يسافروا على بوابة، يعني بيعتبروها بوابة الشرق، منها لتايلاند، للهند، لسريلانكا، لليابان. هذول بحالة يعني التغت تذكرتهم، فالمسألة لا تعود مجرد خط الأبيب دبي، وإنما بوابة الربط بين إسرائيل والشرق، وخسارة أكبر للمسافرين واعتماد أكبر على الشركات الإماراتية.
0: وعمليا هل متوقع أن يستمر هذا، وكيف يؤثر على الأسواق؟ نحن نقترب من نهاية العام، رأس السنة،
1: طبعا هذا يخلق اعتماد أكبر كيف ما ذكرت، ضغط على أسعار يقلل المنافسة والخيارات أو المتاحة أمام المسافرين، خصوصا ونحن في موسم السفر والضغط والأعياد. يعني هؤلاء الناس بهم كيف ما أنت ذكرت يحصلوا على جواب، هل سيتم تمديد المنع، هل سيعرض عليهم تغيير لموعد الرحلة، هل سيحصلون على التعويضات. هاي الأسئلة كل مسافر في هذه الورطة يسأل نفسه هذه المسافر. فهذاك أنا نصيحتي لكل شخص يحمل تذكرة إلى دبي أو أبو ظبي على شركة طيران إسرائيلية خلال هذه الفترة، إنه لا ينتظر لآخر لحظة، يتابع مباشرة مع شركة الطيران، يفحص وضع الحجز وأيضا شروط التغيير والإلغاء اللي موجودة أمامه من قبل هاي الشركات. لا تقوم حاليا بحجوزات إضافية غير قابلة للاسترجاع اعتمادا انه على اذا كانت الرحله غير مؤكده. حاليا لا يوجد يعني اي تسهيلات او حل لهذه القيود من قبل الجهات الامنيه. وايضا انه نقطه مهمه جدا، لا اعتقد ان نقول انه الجانب الاماراتي لا يريد الشركات الاسرائيليه، هناك اتفاقيات بين الدول بعدد شركات الطيران من كلا الطرفين، إلا إذا كان لدينا موقف. طبعا لا يوجد موقف رسمي يثبت ذلك، ولكن الحقيقة هي القيود الأمنية اللي فرضها جهاز الأمن، المتطلبات الأمنية اللي لا تسمح لهذه الشركات بالسفر إلى هناك. اقتصاديا استمرار الوضع الحالي كيف ما ذكرت يعطي أفضلية تجارية لكل الشركات الإماراتية، والمنافس الإسرائيلي الشركات الإسرائيلية غير موجودة في هذا السوق. السؤال طبعا إنه لا داعي للهلع، أنا بقول إذا استمر الوضع لحديت شهر أكتوبر نوفمبر، طبعا اللي بيحمل حجز لشركات إسرائيلية لازم أن يكون يقظ ويتواصل مع شركة الطيران لمتابعة التحديثات. شهر بعض المسافرين إذا كان في هناك طبعا تعويض للمسافرين، أنا أعيد وأكرر، المسافر لازم يعرف إنه إلغاء الرحلة هذا لا يعني إنه خسر مصير. من حيث المبدأ في للمسافرين حقوق استرجاع لثمن التذكرة أو إعطائه رحلة بديلة. القانون يشمل مفهوم الرحلة اللي بتضمن كمان كونكشن، يعني إذا أنت كنت حاجز طيران إسرائيلي مربوط مع طيران إماراتي لتايلاند، التعويض يشمل أيضا وجهة السفر الأخرى. ولكن إذا أثبتت شركة الطيران إنه الإلغاء نتج عن ظروف استثنائية خارجية عن سيطرتها، لا يمكن منع الإلغاء طبعا من قبل شركة الطيران، فهذا يعفي شركة الطيران من دفع التعويض. طبعا شركات الطيران الإسرائيلية كلها بتحاول جاهدة من خلال وسائل الإعلام تبين إنه إحنا عم نجتهد، عم نحاول، عم نتوجه، عم نطالب يرجعونا الخط، على أساس إنه هي تحمي حالها قانونيا في حال كان هناك قضايا إنه يا عمي إحنا طلبنا وما أعطونا، هذا إشي من فوقنا من جهات أمنية ورفضوا يعطونا. فهذا يعيد الكرة للمواطنين للمسافرين، افحصوا حقوقكم، اللي بده يلغي يلغي، اللي بده يسترجع يسترجع وإلى آخره.
0: شكرا لك أمير عاصم، مستشار شركة الطيران وخبير بشؤون المطارات والمعابر. نذهب الآن إلى هذا النبأ الذي ورد قبل قليل، والحديث عن إصابة شاب بجروح خطيرة جراء تعرض إطلاق النار. ورد قراقرة ينضم إلينا الآن. أهلا ورد.
2: أهلا بك فرات وبجميع المستمعين. نعم فرات، يعني قبل قليل نجمة داود الحمراء كانت قد أعلنت عن إصابة خطيرة لرجل يبلغ من العمر 30 عاما جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة سخنين قبل قليل. وهذا يعني ما حدث قبل دقائق، يعني تواصلت مع بعض من المصادر، مع بعض من المحليين في مدينة سخنين، والذين أكدوا على أن ما يجري في مدينة سخنين وما جرى منذ دقائق حول إطلاق نار بالقرب يعني من مدخل مدينة سخنين الرئيسي، حيث قاموا بإطلاق النار على أحد الأشخاص، ونتحدث عن إصابة شاب بجروح خطيرة. الطواقم الطبية قامت بتقديم الإسعافات الأولية للمصاب، ومن ثم تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقبل دقائق يعني نتحدث أيضا الشرطة تحاول الوصول إلى مكان ومسرح الجريمة لفتح تحقيق في ملابسات هذه الجريمة. ونتحدث عن إصابة شاب بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار ويبلغ من العمر 30 عاما من مدينة سخنين. إليك فرات.
0: إصابة خطيرة جراء تعرض شاب لإطلاق نار في مدينة سخنين.

بعد أن نكون قد وصلنا ختام المنتصف، الإعداد والإنتاج ماجي علوطي، الهندسة الإذاعية الياس مرجي، وفي إخراج والديجيتال دانا أبو بكر. إلى اللقاء.

0: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: قبل ما اتعرف على انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن اقامه،
6: كنت بحاله ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا،
5: شفت طلاب وسالت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
9: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
7: منظم
10: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
11: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
12: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيب رجل في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة أثر جريمة إطلاق نار في مدينة سخنين، وأفاد طواقم الإسعاف بأنه تم نقل المصاب بحالة خطيرة ومستقرة إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لتلقي العلاج. أصيب عامل يبلغ 35 عاما بجروح خطيرة أثر حادث عمل في مدينة بئر السبع، أسفر عن إصابات متعددة، وأفاد طواقم الإسعاف بأنه تم نقل المصاب بحالة خطيرة ومستقرة إلى مستشفى سوروكا لتلقي العلاج. أصيب فتى يبلغ 16 عاما بجروح متوسطة أثر حادث دراجة هوائية في بلدة الشبلي، وأفاد طواقم الإسعاف بأنه تم نقل المصاب إلى مستشفى عيمك في العفولي لتلقي العلاج. تتواصل عمليات البحث عن الفتاة غزة الحمامي التي تبلغ 14 عاما من الناصرة والمفقودة منذ 6 أيام، وسط قلق متزايد على مصيرها، خصوصا أنها تعاني من ظروف صحية خاصة. في حديثها لراديو ناس ناشدت والدة غزل تكثيف الجهود للعثور على ابنتها، معربة عن استيائها من عدم التوصل إلى أي معلومات عن مكانها ومتسائلة عن دور الشرطة.
1: بنتي انا بنجد الجماعة يطلع يدور معي على بنتي، ليه الناس مش عم تجاوب؟ ليه مش حد عم بتجاوب؟ انا حكيت مع فرقة ساند ما خليتش شيء، انا عم بدور على بنتي، انا مش عم بنام، انا تعبت بدي بنتي، انا مش عارفة عنها.

0: اثر كاميرات الدوله هاي كلياتها بالدوله هاي، شو بتساوي الكاميرات؟ ليه مش عم تطلعوني بنتي؟ ليه ليه ليه بنتي مش مبينه؟ وين راحت البنت؟ الكل متخاذل. فيش لو انها بنت يهوديه كانوا صاروا طايلينها، لو انها بنت يهوديه الشباك كان خلال 24 ساعه عن طريق التليفون اللي معها كان صار مطلعها.
1: أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق منزل منفذ عملية إطلاق النار في مستوطن نفيتسوف تمهيدا لهدمه، وذلك خلال عملية نفذتها قوات الجيش وحرس الحدود الليلة الماضية. أوضح الجيش أن المنفذ أصيب برصاص أحد عناصره واعتقل عقب العملية التي وقعت مطلع الأسبوع وأسفرت عن مقتل إسرائيلي، مشيرا إلى أن إغلاق المنزل جاء بموجب أمر عسكري تمهيدا لاستكمال إجراءات هدمه. أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير نفق بطول نحو كيلومترين جنوبي قطاع غزة خلال عمليات تنفذها قوات الجيش في منطقة الخط الأصفر. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال عنصرين من حركة حماس في غارتين منفصلتين على دير البلح وسط قطاع غزة وخان يونس جنوبي القطاع. زعم الجيش أن أحدهما كان يدير شبكة لتحويل الأموال إلى الحركة بملايين الشواقل، فيما عمل الآخر قناصا في جناحها العسكري، مدعيا أن الاثنين شاركا في إعادة بناء قدرات الحركة والتخطيط لعمليات ضد إسرائيل. رفضت الخارجية التركية اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأنقرة خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة. كان نتنياهو قد وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالطاغية واتهم تركيا بإيواء قادة من حركة حماس. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في مقابلة مع فوكس نيوز استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن طهران لن تستسلم ولن تفاوض تحت وطأة الهجمات العسكرية. إلى ذلك نقلت شبكة CNN عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن بلاده قدمت للولايات المتحدة عبر وسطاء مقترحا لإعادة فتح مضيق هرمز، موضحا أن المقترح يشترط على واشنطن تنفيذ مطالب محددة خلال 7 أيام مقابل استئناف المحادثات وإعادة فتح المضيق. أحوال الطقس. يبقى الجو حارا خلال ساعات النهار دون تغير يذكر، وتبقى الأجواء ضمن معدلاتها السنوية. ختام النشرة، بعد قليل تلتقون زميلنا سبود عابس في صوت التك. في أمان الله.

0: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
1: سلام. في عصر الريلز والتيك توك كل قواعد التسويق الرقمي بتصرخ بوجهك بجملة واحدة: اختصر.
2: لا ايه بتقول؟ ايه انا مين يا
1: اختصر؟ اذا حاب تنشر وتنتشر، صور اول ثانيتين هوك بخطف العين وقلل مدة الفيديو، وممنوع طبعا تطلب اي شيء بحاجة لتركيز المشاهد لاكثر من 15 ثانية.
3: كتير اوفر، كتير كتير.
1: أصبحنا نعيش في ثقافة استهلاك خاطفة، الخوارزميات فيها بتكافئ الصدمة السريعة، وأخبار العنف والجريمة صارت تمر علينا بإشعار عاجل. هذا الإشعار ممكن حتى ما يسمح لنا نترحم ثانيتين، وإلا بلمسة الأصبع بتأخذنا وبتنقلنا على مقطع مضحك اللي بعده، وكأنه الدم صار مجرد رقم عابر. إلا من رحم ربي. لكن وسط السباق المجنون مع انتباه الناس، فجأة بيطلع فريق مبدع اللي بيقرر يسبح حرفياً عكس التيار للخوارزمية الرقمية. بيقرروا يستثمروا في إنتاج سينمائي مستقل، يكتبوا نص عميق ويصنعوا فيلم قصير، مش بس ليحكوا قصة إنما ليحبسوا أنفاس المشاهد ويواجهوه بالمأساة وجهاً لوجه، وهذا كله بتأني بدون فلتر وكثير من الحوارات. فيلم اختار اسم ليكون توقيت كل مخاوفنا: بعد منتصف الليل. المعادلة بهذه الحالة مش بس فنية، هي معركة بين صانع العمل والمحتوى وبين المنصة. هل صارت الخوارزمية تجلس معنا في غرفة الكتابة والمونتاج وتفرض علينا حتى كيف نحكي قصصنا؟ وهل الفن والسينما

0: السينما المستقلة بعد فيها قدرة أنه تعمل اللي عجزت عنه الأخبار والبرامج التلفزيونية، ويرجع للإنسان إحساسه الحقيقي، إحساسه بفداحة الوجع قبل ما يتحول العنف لعادة يومية. والأهم من هذا كله، مين بيربح الرهان في شبكات التواصل؟ فيلم واحد عميق بصنع أثر حقيقي، ولا 50 ريلز بيشوفوهن ملايين الناس وبينسوهم في نفس اللحظة؟ لحتى نفكك هذه التجربة بين عدسة المخرج وعقل المسوق الرقمي، بنستضيف صناع فيلم اللي غالبا وصلكم من خلال شي مجموعة بالواتساب أو بالفيد بتيك توك وفيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وغيرها بعد منتصف الليل.
1: بعت لي سلامة لأخوك
2: وفهم العربدة على التلفون بتقصر العمر.
1: تقول له هاي المرة النص التحتاني، المرة الجاي نص الفكاني.
3: ولا مين انت تتقرر مين يعيش ومين يموت، ولا كل حياتنا احنا عايشين محترمين بهالبلد، ولكن الناس بتحلف باسمنا.
1: وشوف عندك الاحترام، مين اتطلع عليك لما كنتش معك مصاري؟ بلشوا يحترموك لما صرت تقعد تحدم سيارة جديدة.
0: رح نحكي معهم عن كواليس الرهان على عقل المشاهد في مجتمعنا العربي، كيف منواجه ماكينة محتوى السوشيال ميديا بعمل سينمائي عميق، وهل في بعد مكان لقصة طويلة في زمن الذكاء الاصطناعي والمحتوى السريع ولايك وشير؟ ركزوا معنا وافصلوا الإشعارات. جاهزين؟ لوج إن بلاي.
4: انطلقنا.
0: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحب. صوت التك الموعد الأسبوعي لحديث تكنولوجي بضم يعني مثل كل أسبوع أبرز القضايا في عالم ديجيتال، الحداثة، ذكاء اصطناعي، سوشيال ميديا وكل ما بينها. وأكيد يعني شفتوا بالأيام الأخيرة واحد من أبرز الأعمال اللي كانت على شبكات التواصل، جايين نحكي عنه اليوم. والسيرة وانفتحت رح تكون مع ضيوفنا هذه المرة اثنين في حلقة استثنائية، بنحكي أهلا وسهلا بالضيف الأول محمد نائل جبرين. أهلا وسهلا.
5: الله يسعدك ويسعد مساء أو صباح جميع المستمعين.
0: أهلا وسهلا فيك، وكمان نحكي أهلا وسهلا بجميل محميد.
6: يا هلا فيكم. يا هلا.
0: أهلا وسهلا فيكم. يعني أول شغلة نعرف المستمعين بحضراتكم، محمد نائل جبرين فنان كوميدي، ممثل، مخرج وصانع محتوى، يعني أسلوبه يعني الجمهور بيعرف أكثر بالأسلوب الساخر بتناول قضايا اجتماعية، كمان من مؤسسي المبادرة الشبابية الاجتماعية أجا دورنا، قدم مشارك في العديد من البرامج والسلاسل الكوميدية، وطبعا مؤخرا كمان أخرج عدة أفلام قصيرة منها اتق الله، ومؤخرا أيضا الفيلم جايين نحكي عنه بعد منتصف الليل، وكمان مع ضيفنا الآخر. الاثنين شريكين مؤسسين في إكس كرياتيف ميديا، بنحكي كمان تعريف جميل. محميد مختص في التسويق الرقمي، مؤسس أوريو إكس ميديا. بتحب الإكس أنت جميل. وكمان طبعا بيشتغل على تطوير مصالح بكل ما يتعلق بالتسويق الرقمي، ومسؤول علاقات عامة في بعد منتصف الليل. قبل ما نحكي عن الفيلم وعن هذا العمل المؤثر، أول شغل بسأل عن علاقتكم الاثنين. يعني أنا كان واضح لي أنه ما بينفع أجيب واحد لحاله، لازم أجيب الاثنين مع بعض. كيف علاقة صناعة المحتوى بين الاثنين محمد؟
5: علاقة ضراير بس كراب على بعض، بعرفش العلاقة. أنا وجميل يربطنا يعني زي ما تقول كل واحد عنده، أنا وظيفتي كصانع محتوى بشكل عام أترجم الأشياء المكتوبة لصورة أو فيديو اللي الناس تشوفه، جميل وظيفته أنه ينتقد هاي الصورة دائما، هاي واحد، وبعدين يجي يساعدني كيف أوزعها أو أنشرها بالقدر المستطاع لجمهور أكبر. فعلاقتنا بتكمل مع بعض حتى ما قبل الإنتاج والتفكير مع بعض، وما بعد الإنتاج مرات الشخص هذا اللي بيكون حدك أو بنتقدك أو بدعمك هو بيكون الدافع أنه تضلك تمشي.
0: هذا الشيء مرات ببطئ الشغل بالعادة، يعني صناع المحتوى بيحب يفكر بالشغلة وثواني إلا هو موجود على الستوري.
5: لا بالعكس، بالعكس أنا حتى يعني بطريقة عملي قليل ستوري وهي الشغلات، أقل من أنه لا بنزل عمل معين بريل وبيكون يعني زخم أو تقيل. بشكل عام بجرب هيك، بس لا بالعكس بيكون دافع جميل يعني. لما مرات مرات يعني انا بصير اقول له ليه ما نبهتنيش لازم انزل هاي الفتره او كذا، فبصير الومه انه انا مقصر، ومرات هو بيجي بدفعني انه لا يلا شد لازم ننزل كذا كذا، فهن بيكملوا بعض يعني بالاخر هي علاقة

0: انه انا وظيفته كله لا بالاول اقول شو بيعمله شو ما يبقى شو ما يعمل بجنن حلو ومش حلو ونص نص لازم بالاول كله لا بعدين تعال نفكر نشوف اذا الاشي هذا ملائم مزبوط مش مزبوط الخطوه اللي عملناها لازم نطورها نحسن منها ولا لا وانا بثق بكل اشي بيعمله محمد يعني من الاشي الابسط اشي موجود من ناحيه حتى الفكره لدرجه انه يوصل للمنتج النهائي اللي الواحد يرفع فيديو وانه عن جد كل شيء بيعمله أنا بثق فيه فبالمختصر أنا عارف أنه راح يطلع إشي حلو بس لازم بالأول أقول استنى شوي لا بعدين تعال نتطور ونعمل إشي اليوم
1: كيف التواجد خلف الكواليس مع شخصية بارزة اللي في عندها حضور وفي عندها يعني أعمال بشكل مكثف ومستمر
0: طلع في يعني أنا بعتبر يعني محمد تعرف بتشوفه من بالسوشيال ميديا بتشوفوا شخصية معينة بس بالكواليس بتشوفوا شخصية مختلفة كليا انه مش انه هي عكس اللي بتشوفه بس انه انت بتشوف انه في عنده طقوس معينة فاهم انه لازم يعمل امور معينة لازم مثلا يشرب شغلة معينة لازم يصحى ويفكر بطريقة معينة انه فيش شيء انه يعني خلص واضح انه لا اسمع بصحى من النوم بيعمل فكرة ويلا لا يعني مرات الفكرة بتاخذ معه وقت تنا تطلع يا بتبقى يعني فكرة بسيطة يا بتطلع مرة واحدة فكرة مجنون تقدرش تفهم من وين اجت
1: بخبرك انه وجهه صار احمر
2: مش الله يزيد من هاي المقابلات هاي اول مره بعرف هالمعلومات يعني عكسك عاد بتقربنا من بعض
1: يلا ممتاز
0: يعني الفرصه يعني
1: هذا نوعا ما بدايه الموضوع لانه من هنا وطالعا الموضوع يعني ممكن شوي يكون محتدم بس تعالوا نبدا مع صراحه مع هذا المشروع كثير من الناس شافت يعني فيلم قصير باسم بعد منتصف الليل حضرتك يعني محمد لربما وليد الفكرة وأيضا المخرج فشوي يحكي لنا عن هذه الفكرة اللي ما سمع عنها يمكن أو بعدها ما قفزت عنده على الفيد عرفنا عنها شوي
2: فيلم بعد منتصف الليل هو فيلم قصير مدته 6 دقائق قمت بإخراجه والتمثيل فيه بدور رئيسي وكتابته أيضا الفيلم يعني بالبداية كمان اللي له دور كبير بهذا الفيلم هو محمد طميش كمان الدي او بي مدير التصوير اللي كان معانا في الفيلم بحب يعني الله يذكره بالخير ونوجه تحياتنا احكي لك من الاول نرجع انا عملت فيلم بشكل عام الواحد لما يفوت عالم الاخراج في السينما ببلش بافلام قصيره فانا سويت العكس بالاول فسويت فيلم اتق الله مدته 1 ساعة فكان فيلم طويل روائي طويل وكان يعني كنت محتار جدا انه اساوي هذا الفيلم او لا اجى علي منتج وجدي عودي كمان كان اللي تعالنا نعمل فيلم انت شاطر بالاخراج بشكل عام انا صار لي 6 سنين بس دعايات بساوي دعايات او بخرج دعايات او سكتشات كوميديه فتجربه الدراما وتسلط الضوء على الدراما هاي راح تكون تجربه مخيفه وبسينما الناس بدها تيجي تحضر يعني او بتزكف الناس او راح تجيب العيد يعني راح تطلع عليك ويعني انت بالاخر المخرج هو مسؤول على العمل كاملا كل شيء موجود في الكادر فسوينا هذا الفيلم ولما انعرض اتق الله في السينمات بتذكر الدقيقة اللي كان المفروض 40 فيها مقطع مشهد اللي هو هيك بلامس القلوب ومؤثر فلما طلعت حد لقيت نساء بتعيط وكذا وباخذوا محارم وهيك فمن هناك اول مره بقى انه والله انا مخرج عن جد
1: الناس اللي انت معتاد تشوفها ارقام خلف السوشيال ميديا الان انت بتشوفها في داخل قاعه وبتشوف عمليا تاثرهم فعليا يعني
2: صحيح ومسؤوليه اكبر يعني انت بالسوشيال ميديا بتنط لهن بيعملوا سكرول او بيروحوا هون دافع تيكت جاي مخصص وقت اللي يجي يقعد يحضر اذا انت ما عجبتوش راح ينزل عليك فيش مزح يعني جاي لعندك مخصص وقته حياة ودافع مصاري من هون أنا يعني بعد نجاح اتق الله وعرضناه في كذا سينما وعمل ضجة كتير قوية فحمدت ربنا وقلت هات الروح على نعمل كمان فيلم ثاني صراحة ما كنتش دعمل على العنف وده اتجنب موضوع العنف وأعمل خلص مواضيع جديدة لأنه بديش أكون كئيب على مجتمعي ولكن يعني أقول لك قديش واقعنا أنا مبارح انطخ واحد باب بيتي امبارح انا بديش العنف بس العنف عم بيجي لعندي عشان انه لازم لازم لازم فبعرفش كيف كتبت كمان مره فكره على العنف كمان مره
1: فكره نوعا ما يمكن استثنائيه انها بتاخذ جوانب احنا مش معتادين عليها نشوفها يعني لا بالاعمال نفسها ولا يعني اكيد بالشبكات التواصل
2: صحيح هسه الفكره بلشت بانه احنا دائما بنيجي من لوم طرفين من لوم الاهل على تربيتهم للولد ومنلوم الشرطة على تقصيرها بسبب العنف. فالتنتين هيك قلت كيف أفكر فيهن في نص في فيلم اللي أطرح هاي الفكرتين، أخلي الأهل عن جد يوعوا لهذا الموضوع وأفهم الناس أنه والله صراحة الشرطة إلها التقصير. الفيلم كتب بثلاث أيام هيك سريع سريع، يعني حتى عينت يوم تصوير بدون ما يكون عندي فيلم.

0: يعني اجيت انا ومحمد طميش بقول له بدي اعمل فيلم خلص يعني مش غادر بحكي جسمي بدي اعمل فيلم حتى نعمل بعشرين الشهر فيلم كان يمكن خمس الشهر طيب خلص عينا يوم تصوير بدناش نضلنا مفلسين يعني نعمل طب معناش مصاري مش مهم خلص مندبر حالنا طب معناش اشي معناش ميزانيات معناش ولا اشي بدنا خلص فتيسرت من رب العالمين كتبنا الفيلم بخمس الشهر ست الشهر كتبته يلا انتاج حكيت مع اصدقاء اجت الشباب بادرت بشكل شخصي يعني 90% من الشباب اللي اشتغلت في الفيلم اشتغلت بنص ميزانية نص ميزانية يعني جد الفيلم لازم يكلف 200 ألف شيكل مثلا الفيلم انعمل حتى ب 50 ألف يعني ربع ميزانية حتى
1: كمية بشكل عام اللي احنا بنشوفه بهذا المجال إجراءات كثيرة هون يمكن برضو الجانب الشخصي بيساعد على أنك تتخطى عدة أمور إنتاجية وتفوت على هذا المحل لكن قبل ما نكمل القصة وإيش المحتوى اللي كان ينتقل عندك جميل وإحنا بنحكي على محتوى اللي بالآخر يعني مش مثل فيلم اتق الله إنما هذا الفيلم بيكون بس بالديجيتال كيف نظرة إنسان اللي بتعامل مع الشبكات بشكل يومي إنه يجي عند محمد نائل جبرين بقول لك اسمع ده نعمل فيلم مدته طويلة نسبة لشبكات التواصل قصيرة نسبة للأفلام وطبش رأسك لازم نطلع فيه على شبكات التواصل
2: طلع عن حد ذاته خلينا نقول تحدي نوعا ما اليوم لما انت بدك تيجي تنزل الفيديو اللي هو طويل انت بيضل في عندك هاي التساؤلات انه هل الناس رح يعني يعجبها المحتوى او خلينا كل الفيديوهات هل فعلا رح يوقفوا عليه ويجوا يحضروا للاخر هل انه المحتوى نفسه هذول اللي بيدوروا عليه انه يحضروا فيديو اللي هو بشكل تعرف انه بالعرض والسينمائي وكذا مش بالطول فهاي الاسئله كلها تبقى مطروحه يعني فعلا كان تحدي لنا بس احنا لما شفنا انه عرضناه وشفنا انه في عن جد اقبال عليه وشفنا انه في ناس بتحضروا للاخر وحتى يعني إذا اليوم تفحص بالوسائل التواصل الاجتماعي موجود اليوم صار عندنا ما يقارب نص مليون مشاهدي
0: 800 ألف خلال 30 ساعة
2: أنا
1: هو بعد على أول 24 ساعة
0: لا صار بالعشر ساعات لهذا صار 800 ألف
2: يعني أنا على اللي تبعت وراء أكل من 24 ساعة بقى في عندنا ما يقارب النص مليون واليوم بعد ال 24 ساعة تجاوز هذا الرقم ما أنا بتخيل أنه رح يتجاوز أزيد عن هيك كل الوسائل التواصل يعني موجود عندنا باليوتيوب وبالتيك توك بالإنستغرام بالفيسبوك فكل محل هو موجود الفيلم على أساس نقدر نصل لأكبر شريحة ممكنة من الناس ومن مجتمعنا وحتى برا مجتمعنا اللي تشوف الفكرة وعن جد تتابع كم الجهد اللي نحط في هذا العمل كان الإشي بالنسبة لنا هو تحدي بحد ذاته وبتخيل إنه إحنا مع النتائج هاي إحنا قدرنا حقق نوع من الهدف اللي احنا نوصله
1: وهذا مفرح جدا يعني اولا انه ما يكون بس افعال اللي هي هدفها انه تجميع مشاهدات انما فعلا تغيير واقع وبرجع عندك محمد يعني انت يمكن الجمهور عرفك اكثر بالجانب مثل ما ذكرت الكوميدي الساخر وما الى ذلك وهذه المره الانتقال هو لشيء جدي اكثر كيف هذا الانتقال ويمكن كان بادر لي بالاول صراحه يعني لما انا فهمت انه في تصوير لفيلم محمد موجود على السيت بالاخر استنى اللحظه اللي فيها بالضبط في انا عارف لحظه ساركازم وفي كوميديا سودا المفروض انها تكون وما جاءت
0: صراحه هذا اول دور الي دراما بشكل كامل يعني كان الي دراما بس مع كوميدي دائما اكسرها بالقلب الكوميدي هاي الدراما اول شيء حبيت اكون بهذا الدور وافرج القدرات الدراميه الموجوده مع انه الكوميديا بالنسبه الي كتمثيل اصعب من الدراما شوف الفنان لازم يكون قريب على شارعه وعلى بيته وعلى أهله وعلى ناسه وعلى اللي حواليه وحياتنا سوداوية مش ناقصة كمان دراما كل الوقت بكلش إنه تضلك لا مسودها بحياتي كل الوقت أعطيني كوميدي وبضلني دائما جرعات الكوميدي خليها موجودة في السوشيال ميديا ولكن من سنة 21 لما أخذت خطوة درامية في مشروع أجا دورنا اجتماعي وكذا بين الناس بحاول أكسر أو ألامس القلوب بالآخر أنا شغلتي ألمس قلبك ووصل لك رسالة عن طريق الكوميديا أو عن طريق الدراما شو الأدوات الموجودة واللي بتلامس قلبك أكتر رح أستعملها والموضوع زي موضوع العنف شوي حساس تمزح فيه أو تضحك فيه صحيح. أو تعمل كوميديا فيه كل الوقت
1: بفهم بين الكواليس إنه في شغلات بالفرن
0: بالفرن في شغلات أكيد
2: دائما في بالفرن
1: طيب محمد يعني شغلة عن جد كانت مثيرة بالنسبة لي بس يمكن أخذها الآن على الجانب شوي تقني مع جميل بشكل عام إحنا معتادين بشبكات التواصل إنه بتعرف نشوف هذا المبنى اللي بيكرر حاله في هوك اللي هدفه يستقطب الناس وفي شغلات بأول ثانيتين ومونتاج سريع واللقطة ممنوع تكون أكثر من ثاني ونص و كثير من القوانين اللي هدفها بالآخر إنه إحنا نحكي الخوارزمية بتحب هذا الشيء هيك يعني لازم نشتغل والآن أنت مش بس بتشتغل عكس الخوارزمية أنت كمان بتشتغل عكس الشاشة يعني أنت عاملين فيلم اللي هو حتى مش بالطول إنما بالعرض صحيح. أنت بتطلب من الناس يا جماعة كمان ثواني في فيلم اقلبوا الشاشة يعني

0: كمية تحديات للخوارزمية مش سهلة، كيف بتواجه هذا الشيء وكيف وصلت عن جد لهذا النجاح لكمية هائلة من المشاهدات من أول يوم؟
1: طلع يعني أنا زي ما قلت النقطة الأولى أنه بالآخر هو نوع من التحدي، فمن ناحية التقنية إحنا ما جيناش فكرنا أنه والله الخوارزمي إذا هي بتشتغل بالطول فأنا لازم آجي أعمله بالطول، لا، قلنا أنه بالآخر شو بيخدم الهدف والفكرة من الموضوع فإحنا بدنا نعمله. يعني أنا اليوم لما بشوف في ازدحام من نوع من المحتوى، فأنا لما بشوف كل المحتوى هو محتوى سريع، محتوى اللي هو خلينا نقول 15 ثانية عند نص دقيقة دقيقة، اللي الناس بتطلع أول 3 ثواني وبتمرق عنه بسرعة، فإحنا كنا لا استنى شوي، إحنا نعمل إشي اللي هو مميز عكس شو موجود في شبكة التواصل. يعني اليوم إذا أنا اليوم بشوف كل الناس قاعدة بتكلم بسرعة، لا، أنا بدي الناس توقف تشوف فيديو غريب عكس شو هم شايفين دائما، تنجبر تشوف انه في اشي عكس شو هم متعودين عليه، تقول في هون اشي مميز، تعال نشوف شو الجماعة قاعدين بيعرضوا علينا. انه احنا متعودين يلا نكلم بسرعة بالطول اول 3 ثواني، تعرف الهكات السريعة هاي، اذا انت كنت كذا اسمع هاي الاشي للاخر، لا احنا جينا كلنا اسمعناش نحط ولا اي اشي بالاول، نعمل عكس الشاشة شو بتعطي وخلي المشاهد هو يقرر. فاحنا صراحه قلت لك اياها من الاول، هو عباره عن تحدي، واحنا حسب شو احنا شايفين احنا يعني قدرنا نوقف قدام هذا التحدي ونجحنا فيه.
0: كثير من التجارب اللي كانت سابقه بالبلاد وخارج البلاد ما نجحت بهذا الشيء، لانه الناس بتدور بين قوسين برضو على راحتها بالفيد، بهذا السكرول اللانهائي. وانت الان كمان بتجبر الناس هذه انه توقف، انه يعني في زي نوع من الفومو دائما، ايش الفيلم الجاي وايش المشهد الجاي، الان انا بجبر حالي انه لا لحظه، والست دقائق بعالم الشبكات التواصل هي مش مثل الست دقائق بالسينما. بالسينما انت رايح في عندك مقعد مريح، في ناس حواليك كلها بتطلع على نفس الشاشة، والآن إشي مختلف.
1: ما هو أنا سنتي شوف شغلي، الناس أول شغلي لما بدأتي تحضر الفيديو في شغلتين، يبدهم يحضروا لأنهم حابين يتسلوا، أو إذا أنت بدهم حابين يحضروا لأنهم شايفين في قصة. فأنت لما بتقدم لهم قصة وبشوفوها وبحضروها للآخر، افهم إنه القصة عن جد اشتغلت. فكل فيديو لازم يبقى مدروس، إنه مش مجرد فيديو عشان بدنا نمشي الموجود والمحتوى هذا وبس، لا، لازم يكون في قصة. الفيلم أنا بتخيل إنه لأنه كان في قصة عن جد موجودة هون قوية، فالناس وقفت عليها وكملت فيها وحضرت للآخر.
2: واسمح لي عشان المصداقية كمان، عشان نكون واضحين مع الجمهور، كرافق الفيلم ما قبل الفيلم كمان فيديو دعائي عن الفيلم وانه جاي فيلم
0: صحيح.
2: وما الى ذلك،
0: كان
2: في زخم
0: تصويت.
2: جاهز
0: صحيح.
2: هاي واحد. تنين كمان احنا استعملنا ادوات الخوارزميات لمصلحتنا. يعني الفيلم لما شفته انا قبل ما انزله ب5-6 ساعات لما حضرناه، طلعت شفت انه اول 15 ثواني اسود، بعدها وبطلع العنوان وبفوتوا، فكنا بحاجه لهوك. بنفعش نقول لا بنفعش لهوك، لانه الجمهور اللي بده يشوفه طب ما يعني رح يقلب رح أخسره. فحطينا مقطع من الفيلم اللي هو تانيتين ثلاثة جذاب جدا اللي يشوفوه بعدين بيبدأ الفيلم. فلا استعملنا هاي الأدوات لصالحنا. وحتى الانستجرام أول إشي أعطاني تحذير إنه فيديو 6 دقائق مش رح أعرضه لناس جديدة، فانتبه الفيديو طويل. فرغم ذلك كمان جاب. فلا استعملنا خصصنا الأدوات هاي والخوارزمية وكيف تشتغل الخوارزمية لصالحنا نقدم هذا المحتوى. فمش بكرة حدا يجي يعمل فيلم 10 دقائق نزل طب ما اشتغلش ما هو حلو.
0: لا صحيح.
2: خصصها
0: لا في نوع من الملائمة اللي كانت واضحة يعني بعدة أمور. يعني حتى مثلا كتابة أسماء الأشخاص اللي كانت موجودة هي كانت على المحتوى نفسه، مش في وقت إضافي. كان في أكيد برضو اهتمام يعني بأنه حتى النهاية يكون فيها شيء مشوق اللي بيكمل الفيديو من جديد. واضح الملائمة للديجيتال اللي هي مختلفة عن الملائمة السينمائية اللي هناك، يعني بينفع تحط شاشة سودة قد ما بدك، ما في حد راح يقوم من الكرسي ويطلع
2: بزكفولة
0: يعني.
2: ايه واو شاشة سودة اكيد يحكي لي اشي هيك.
0: طبعا فيعني تخيل انه هذه كمية تغييرات. وطبعا بالاضافة ل يعني كمان العمل المتواصل اللي كان لكم على شبكات التواصل اللي هو بيحضر جمهور لهذا المحل. في كثير من التفاصيل راح اسالها عن الموضوع، ولكن راح نطلع بالبداية فاصل قصير مستمعينا، وبنرجع لحتى نكمل هذا الحديث مع ضيوفنا الاثنين محمد نائل جبرين وجميل محميد. خلونا على البال.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: سجلت لامتحان لبسيخومتري؟ والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
6: قبل ما اتعرف على ما انت لك دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا.
7: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
8: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
7: سكن اقامه،
9: كنت بحاله ضياع،
10: كنت متخربط بالبلاد برا،
8: شفت طلاب وسالت ناس،
11: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
12: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
13: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
10: منظم
13: كل شيء، مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
14: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
15: انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
16: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
17: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعبس.
0: المستمعات والمستمعين يا مرحب. القسم الثاني من حديثنا هذه المرة التكنولوجي عن شبكات التواصل، عن المحتوى المعمق أكثر. هذه المرة ضيوفنا اثنين مش واحد. أهلا وسهلا من جديد بمحمد نائل جبرين وبجميل محميد. صراحة يعني برجع لعندك محمد بهذا المحل، يعني كصانع محتوى، كحد اللي هو يمكن معتاد على الشبكات بشكل دائم، المقعد تبع المخرج، يعني صح انه هذا مش اول اخراج لك، ولكن عمليا هو مختلف عن صانع محتوى اللي كثير مرات بدور على محتوى سريع، محتوى فاست فود، والمخرج اللي من ناحيته ما في دائما خوف انه اي انسان يطلع من القاعة. هل بكتابة سيناريو من هالنوع، يعني حضرتك بتفكر هل أنا لازم مجبور أدخل شغلات اللي هي سريعة عشان ما أخسر ولا مشاهد إنه يطلع من الفيلم ويعمل سكرول؟
2: يعني طلع باخد هاي بعين الاعتبار حتى في السينما، يعني كمان بهمني إنه المشاهد ما يملش هاي بكل الأحوال. بس كصانع محتوى أنت عندك الفرصة تقول أنا بجرب. كمخرج بصير الحكم عليك أصعب، إنه بنفعش تجرب خلص، يا بجنن يا لا. يعني عشان هيك بسمي حالي صانع محتوى مش مخرج، لأنه التايتل تاع المخرج إنه أنت لا، مخرج لازم يكون بيرفكت أو رح تأخذ الصدى تاع ليش هيك سويت، رح يهاجموك من الفن الوسط الفني ورح يقولوا لك ليش هيك وليش هيك. تعرف في مخرجين كبار عندنا،
1: عليك مسؤولية من الآخر.
2: طبعا في مسؤولية. يعني هات أحكي لك، أنا بتعلم إخراج وسينما، شاركك بهالقصة. أحد المحاضرات مخرجة يعني عظيمة وبوجه لها التحية ورائعة. أنا فرجيت هالفيلم قبل ما ينزل.
0: متوقع إيش اللي راح يكون؟
2: قلت لها إيش رأيك بالفيلم؟ ده أخذ منها فيدباك. يعني كانت أول رأي هيك لها، كانت لي سيء جدا. فتنزل هوش، بقول لها لا أنا حعمله سوشيال ميديا، مع احترامي بحترم، أنت مخرجة بتجنني وهيك وعندك أسلوبك وكذا.
1: البارف محمد، بس مداخلة بسيطة. البارف محمد بارف إنه إذا قلت له لا يعني لازم ينزل. يعني خلاص ما عنده لازم.
0: هي كبست على
1: الزر
2: اللي دروح أنزله خلاص. إنه سيء جدا، فش فيه سينما، ديالوجات سيئة، بقول لها يعني بالحديث اللي وصلنا إنه أوكي ولا همك. بس هي في نوع إخراج اللي إحنا متمسكين فيه كفلسطيني الداخل عندك نوعين. نوع اللي أو بخرج أرتيست وبستنى بادجت من فرنسا ويعمل الفيلم اللي صار له 54 وهذا مهم وبحاكي مهرجانات وبحاكي الناس اللي برا وأرتيست كتير وكذا، ولكن انزل على الشارع فرجي لحدا بقول لك إيش هاد، يعني بتطلعوا في قسم منهم عاملين أفلام والله

0: هن مش فاهمين شو الفيلم يعني, مش انه ومرات انه المشاهد مش فاهم مرات. هذا نوع اسلوب توستوفسكي وانا عارف انوار وحلو بجنن, بس هذا بوقته هناك بحكي مشكله هناك في معهن بادجتات كبيره بيعمل الشيء هناك. وفي نوع اللي حبشتك يلا خد كاميرا وصور. فانا اللي بحاول اسويه امزج بين اثنين, يكون عندي لا الاضاءه اللي بديش استمعيش مصاري اخليها تحكي الاضاءه وتفهمني, بس بقدر قدر المستطاع اخليها توصل إشي معين درامي او كذا. استعمل الاليمنت من اللي عندي بالبادجت الصغير اللي عندي وامزج ما بين الشعبوي وما بين النخبوي واعمل عمل اللي يحاكي الطرفين.
1: وانتبهت انه كان عندكم يعني عمليا طاقم كله يعني ابن البلد
0: اولاد البلد وبيحكوا وجعهن بيحكوا كذا يعني بفعش اسا وجع ابن بلدي اعرضوا اسا بفلسفة كبيرة وكذا اللي خلوا لا انا بحب البساطة, انا انسان احكي معي ببساطة. فحتى في لغة الاخراجية والسينمائية بحب أتعمق في الشخصية أفهم خلفيته أفهم كذا, لما أكتبها بتفهم فيه, بس بحب أحاول بفلسفش الأمور أكتر من لازم, لأنه بالآخر المشاهد شو بده؟ مشاهد جاي يا دافع تيكت يا أنه يحضر فيديو, بدي أفكر بدي أتفكر, بس أنه إسا تقعدش خليني تحضرني إشياء مش فاهم 100% إيش بدك وأفكر مليون مرة وهذا وأطلع لا لا لا, بدي إشي لكمني إياه لكمي لكمي أعطيني أفهم إيش قاعد تحكي لي شو بدك توصل لي رسالة وطلعني أفكر.
1: انتبهت أنه كان في ناس كتبوا لكم بالتعقيبات يعني أفكار لا تكملة المشاهد يعني بذاكر أنه كان في يعني واحد من التعقيبات لفتني إيش بيعملوا الشرطيين بعد ما يكونوا, أنا طبعا مش معني أحرق الفيلم لأنه ما حضروا يعني ولكن يعني كان في هالقد تمازج من الناس مع الفكرة لأنه شافوا أنه هذا شيء بمس القصة اللي موجودة عندهم في البلد من كثر ما موضوع هذا الفيلم يعني بنحكي على فيلم اللي بيلامس عن جد كثير من بيوتنا. طبعا فيلم بعد منتصف الليل. بنتقل لعندك جميل, وبشكل عام كشخص اللي بيشتغل بعالم شبكات التواصل أكيد أنت شفت يعني الميزانية الموجودة على الفيلم وقلت لحالك أكيد أنه يعني بنقدر نعمل فيها 50-60 ريل بنفس الميزانية ويمكن نوصل لكمية مشاهدات يمكن حتى أكثر. ما راودتك هذه الفكرة؟ ما فكرت فيها قلت لا أنا ممكن أعمل نفس هذا الأثر بشكل أكبر, ولا أنه لا في ميزة خاصة اللي موجودة في فيلم قصير اللي هي مش موجودة بخمسين وستين ريل مدتهم 20 ثانية؟
2: تعرف حلم كل واحد بيشتغل في التصوير تعطيه بادجت معينة تقول له خذ 50 فيديو وعمل لي بكل فيديو يبقى 1,000,000 مشاهدة, تفضل حلمه أنه يحقق كل هاي المشاهدات. طلع برضه بس هون في شغلة نقطة مهمة, انت شغل كل شغلة عشان التعليقات. الموضوع هون أنا حسب رأيي بينكاس, أول شغلة الهدف أنه لكل شغلة في لها هدف معين, يعني لا هاي أحسن من هاي ولا العكس. بس في شغلة مهمة اللي شغلت لكل تنتي مهمة شغلت التعليقات. أنا بقيس الأثر تبع كل شغلة هو بما بعده, يعني اليوم إذا أنا جبت من الفيلم مثلا 500,000 مشاهدة بس هذا لا يعني أنه أنا بغش أقيس أنه الفيلم عن جد وصل للكل ولا عن جد أثر فيه. وأنت أنا بقدر أفهم أنه أثر فيه فعلا لما يقعد يصير يتفاعل معي, لما أنا بنزل الفيديو بشوف فيه تعليقات قاعدة بتعطيني مثلا تكملة لما بعد الفيديو أو للفيلم, أو بتيجي بتقول لي اسمع بس لو أنك عملت كذا, أو بتصير تقول لك لو أنك كملتوها بطريقة معينة. يعني أنا بشوف هنا المشاهد أو المتلقي اللي بحضر الفيديو أو الفيلم أنا بشوف أنه شريك صار معي, صار عن جد أثر فيه يعني وصله حضره للآخر. فهي هي أمور اللي أنا بقدر أقيس فيها مدى نجاح الفيلم, مش بس أنه أشوف عدد معين من المشاهدات, إنما بشوف أنه شافه للآخر, شفت كديش مدة المشاهدة تبعته, شفت كدي وصل للناس كدي أثر فيها. وبرضه بشوف في عدة أمور ثانية, اللايكات طبعا والمشاركة ولمين وصل وبرضه وين موجود على أي منصات يوتيوب وغيره. فعدة أمور في هنا اللي هي بتقدر انه تكمل الصوره كلياتها. عدد الريلات طبعا هذا إشي ثاني موضوع ثاني مختلف كليا, بس انه كل واحد له هدفه. فانا ممكن اكمل الفيديو او الفيلم بعدد ريلات معينه قبل او بعد, لانه كان محمد شغله الترويج انه انا بدي اروج للفيلم, فانا يعني عن جد بحتاجه وبعتاز شغله انه يبقى في عندي ريلات قبل. وبرضه ممكن اكمل الفكره أمور تكملية اللي هي زي عدة ريلات حتى لفترة معينة.
0: أنا مقياسي مختلف على فكرة, مقياسي رسائل وكومنتات من الناس. الرسائل اللي بتصلني أنا هذا مقياسي, يعني مرات بعمل فيديوهات بتساوي 50,000 فيو, مرات تعمل 1,000,000 فيو 50,000 فيو بيجيني منه في فيدباك صدى ناس كديش هاد حلو شو هاد اللي سويته شو هاد. أنا بالنسبة لي هذا المكياس إنه أثر فيه مش حضره مجرد فيو ومرك عنه، فهذا مكياس الأساس.
1: هذا يعني ما يسمى السوشيال إمباكت كونتنت، بمعنى إنه كمية

0: الأثر الحقيقي اللي بيكون بهذا المحل. ولكن السؤال يمكن محمد بهذا الجانب كصانع محتوى كيف ممكن نقيس إشي من هالنوع؟ يعني بشكل عام إحنا بشبكات التواصل تعودنا على الأرقام، تعودنا على كمية مشاهدات وما إلى ذلك، أما كمية النقاش والحوار اللي بيصير بالشبكة إحنا نوعا ما شوي أبعدنا عنه، يمكن لأنه الشبكات عودتنا على الأشياء اللي هي سريعة الاستهلاك. كيف بتشوف اليوم أنه شبكات قابلة على خوض قصص معمقة أكثر، ممكن تحاكي يعني نسميها قصص اللي هي مش بس سريعة إنما كمان قابلة للنقاش واللي بحاجة لصبر وتعمق وما إلى ذلك؟
1: الشبكات قابلة، بدك تعرف كيف تترجم هذا العمق وهذا هاي القصة أو هذا الوجع أو هاي الإشي الحلو للشبكات. تختلف كيف يعني، أنا بقول مرات يعني خد فيه الهوك في الكذا، هاي الأمور الأساسية لعملان فيديو عشان تحبوا الخوارزميات وتنشره، تقدر تترجمها أنت بفلسفتك لأمور تانية وتوصل رسالتك للناس هاي. بس الإمباكت والتأثير بالناس برأيي هو يعني، أنا في فيديو نزلته في الانستجرام، لا في اليوتيوب، يمكن 10,000 فيو. ال10,000 فيو نسبة للإنستجرام وفيديو 20 دقيقة غطسة في دهب كان، وكده صعوبة رحت على أخطر مكان في العالم وغطست فيه. وفي فيديوهات في الإنستجرام عليها مليون فيو، يمكن وصلني 200 رسالة شخصية وأرقام واتساب وهيك من الناس، واو وكده أخذنا بالجو وكملوا هذا. فالتأثير تاع الفيديو 20,000 فيو كديش كان كبير ومؤثر عليهن وقريب عليهن وهيك. فنفس الشيء اللي بحسه بالفيلم، أي نعم 6 دقائق وطويل وكذا، بس التأثير تاع والله أنت وعيتني على شغلي كل احترام، أنا فخور يعني بالرسائل هاي الشخصية. أنت بتشوف أنه لا، الفيو زي مش المقياس، والألغوريثم حتى أنه أعطى فيديو قيمة وفيوز عالي هو مش المقياس، ولا اللايكات المقياس، ولا الكومنتات فقط المقياس تاعت أضحك أو كذا. لا، المقياس هو تفاعل الناس بشكل حقيقي، زي ما هذا مقياس التأثير بسميه، مقياس مش كده ضحكته خلال ثانيتين، لا كديش أثرت فيه لمدى بعيد. لما يبعث لك واحد رسالة هتستثمر بدقيقتين أو دقيقة من وقته
0: بادر
1: عشان
0: صحيح. هذا يعني أنا بتذكر يعني بالأمس يعني عرضت الفيلم على الشاشة بالصالون مع العيلة، وكان يعني عمليا ما بعد هذا الفيلم يعني نقاش يمكن مدة نص ساعة ساعة بس حوالين الرسالة والمفاهيم اللي موجودة فيه. وبتسأل إنه ليش ما في أكثر بشكل عام، مش بس محمد نقل جبرين إنما ككل، يعني إنه يكون في أكثر أنواع محتوى من هذا النوع، محتوى اللي هو معمق أكثر، يمكن يعني مواضيع مثل ميزانيات، ولا إنه إحنا خلاص صرنا نتعود على الأشياء السريعة من الشبكات شو بتطلبها؟
1: لا بالمشار ما حفش مصاري يعني هذا النوع
2: مش نقول يعني
1: هذا النوع من المحتوى بالذات أفلام قصيرة، أنت بحاجة مصاري، بحاجة لميزانيات، بحاجة لدعم، بحاجة، فهذا الاشي غير متوفر وغير موجود يعني. والناس اللي بتاخد دعم لما توصل لمرحلة كاتب سيناريو عميق وهيك تتقدم لمؤسسات خارج البلاد، فبتصفي عندها متطلبات هاي المؤسسات، كيف انت تسرد قصتك وكيف تغير السيناريو تاعتك وكذا، وتلائمها لمهرجانات عشان يقدروا يعطيك مصاري. فبصفي الاشي انه ما حداش بكرب على، شوف هاي صناعة، ما حداش بكرب لانه فيش فيها ربح، فيش فيها مصاري،
0: انه في سيرورة كمان بحاجة انك تمرها لحد ما توصل حتى لإنتاج العمل نفسه يعني، وهذا مش عند الكل في صبر لحتى انه يتخطى كل هذه المراحل من الإنتاج.
1: بالضبط. وبالآخر يعني هذا الفيلم القصير لولا شغف الشباب الصغير اللي معنا بعد منتصف الليل، وجه لهم تحية واحد واحد اشتغل في الفيلم، لولا انه هاي الشباب بتحب تعمل افلام وبتدور على فرصة تعمل افلام، هذا الفيلم مستحيل تأجب له بجت وتنو تنو تنو تنو. لا، اجت هاي الشباب كلنا يعني بشكل شخصي استثمرنا، أنا ومحمد طميش بشكل شخصي من مصرياتنا من جابتنا، ولكن الشباب استثمرت بوقتها إنه كلتلنا بدل ما أخذ 100 أخذ 20. فهذا كله مجهود بفرجيك قديش الشباب متعطشة إنها تعمل محتوى زخم وتقيل وقوي، بس ببساطة ما فيش الميزانيات اللي تعطينا الإمكانيات.
0: هذا يمكن صراحة محمد بحكيها إنه كمان يعني في دور مجتمعي كمان للشركات الموجودة في مجتمعنا، للمؤسسات الموجودة منا وفي فينا لحتى أنه كمان تأخذ هذا الدور اللي ربما في يعني تمويل مشاريع نوعية بهذا المكان. وهذا شيء يعني مطلوب جدا, بنشوف أثره على الشباب وعلى الناس من خلال الشبكات. وعندك جميل محمد يعني شوي

0: بنحكي عن الرسالة كأنه الموجودة داخل هذا الفيديو، ونحكي عن موضوع العنف والجريمة داخل الشبكات. ذكرنا هذا الموضوع صراحة في أكثر من حلقة، في حلقات سابقة في صوت التك. بنعرف لأي درجة شبكات التواصل هي، يعني أنا بعتبرها شريكة في زيادة وتيرة العنف والجريمة في مجتمعنا. مثير أصعدة كمان، هي يعني بيئة مرحبة بالضبط، يعني في كل ما يتعلق في التهديدات وفي نشر التوثيقات وما إلى ذلك. والآن أنت بتنشر شيء اللي هو مخالف لهذه الشبكات هناك، لأي درجة كان يعني في مخاطرة بأنه هذه الخوارزميات بالعكس راح تخمد إمكانية المشاهدات وانتشار الفيديو؟
1: طلع، أول شغلي أنا بدي أعلق على شغلة أنه مجتمعنا، أول شغلي قد ما هو حتى العنف اللي موجود، بس في المقابل في عنا برضو الوجه الآخر للمجتمع تبعنا، إنه في عنا شباب اللي هم عن جد في خير، يعني حابب إنه عن جد يساهم، حابب إنه يطور، حابب إنه والله يتطوع من وقته. يعني زي ما قال، إحنا نشكر الطاقم اللي عن جد شارك في الفيلم. أنا طاقم بجنن اللي حاول يعطي كل طاقاته وكل خبرته وكل المهنية اللي عنده بس عشان يقدمنا بالآخر منتج اللي عن جد اللي يوصل لوضع إنه عن جد الفيديو هذا يطلع بطريقة مميزة. فأنا إحنا عشرة إنه الدعم، لأنه بالآخر إحنا بحاجة لدعم عشان هاي الأمور تستمر، يظل في استمرارية. إحنا بدناش إنه الفيلم يوقف بس هنا وخلاص، لأن إحنا حابين نطرح نقطة معينة وهاي النقطة لازم تتطور وتكمل لبعدين. عشرة إنه المحتوى اليوم موجود، إنه صح بدعم خوارزميات، بتدعم الأمور السريعة، الأمور اللي خلينا نقول العنيفة. الإشي الصراحة في نوع من، خلينا نعلق عليها شغلة إنه الخوارزمية تفهمش اليوم إذا هو محتوى منيح ولا هو مش منيح، إذا هو عنيف ولا مش عنيف. الخوارزمية تفهم شغلة واحدة، إذا اليوم أنت في عندك محتوى أنت شاهدته للآخر فيبتقترح عليك مشاهدات وبتقترحه لعدة أشخاص ثانيين.
0: صحيح.
1: فأنت هون برضو بصير في عندك نوع من التحدي. أنا الفيديو تبعي بطرح نقطة معينة، لو أنا بدي أعمل إشي معاكس، فأنا بدي أستغل الخوارزمية هاي لأنه لنقطة معينة، إن أنا أحط بالأول إشي اللي يقدر يصير نوع من الهوك، اللي يقدر يتابعه المشاهد يوصل لنقطة معينة اللي أنا أظن ماسكه بهاي النقطة ويكمل الفيديو للآخر. فأنا بستغل الخوارزمية لصالحي، إنه أنا خليته يحضر الفيديو العنيف بين قوسين،
0: مصيدة إيجابية
1: بالضبط، فمصيدة فهذا نوع من الخداع الذكي اللي أنا أقدر إني أستغله لمصلحتي في النهاية. أنا بالأول بقول اسمع الفيديو فيه طخ، فيه كتل، فيه كذا كذا كذا، أوصل لنقطة معينة فأنا باجي بعكس له، بقول له اسمع صح إنه فيه كذا، بس أنا بطرح له النقطة اللي هي وصالح، انه انا اقول له هذا صح الاشي نعمل بس هذا غلط، هذا مثلا في اشي انه لازم ننتبه لشغلة معينة، اوجه له نصيحة بطريقة اللي الف، يعني استغل الخوارزميات عشان اوصل لنقطة او لهدف لرسالة عن جد سامية بالاخر.
0: هذه يمكن واحدة من اهم الامور، لانه كثير مرات بنسمع عن الناس اللي بتقول انا بس بتابع بس عشان اعرف شو فيه، بس فعليا انت بتساهم في انتشاره بالضبط. فاحنا يعني رح نكمل في حديثنا عن كل موضوع المحتوى وشبكات التواصل، ولكن رح نطلع لفاصل قصير أخير في حلقتنا هذا اليوم. نرجع مع ضيفينا في هذه الحلقة، محمد نائل جبرين وجميل محميد، خلونا على البال.
2: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
3: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
5: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.

0: تستمعون إلى البودكاست التقني صوت التك مع أنس أبو دعابس.
1: المستمعات والمستمعين الرقميين غير الافتراضيين، يا مرحبا بالقسم الأخير من صوت التك لهذا الأسبوع، وهذه المرة ضيفين مش واحد. أهلا وسهلا من جديد بمحمد نائل جبارين، فنان كوميدي وصانع محتوى، وبجميل محميد مختص في التسويق الرقمي. أهلا وسهلا فيكم من جديد شباب. يعني بشكل عام بعد إطلاق يعني فيلم بعد منتصف الليل، تساءلت بيني وبين حالي، يمكن السؤال لك جميل في كل ما يتعلق في الذكاء الاصطناعي. إحنا صايرين نشوف إنه طبعا الشبكات والفيد معبة بمحتوى أغلبه يعني ذكاء اصطناعي توليدي. ذكرته قبل صعوبة تمويل المشاريع من هالنوع. بيجي شخص بسمعنا بيقول يا جماعة ما هو اليوم في الاي اي بيعمل ألف شغلة، أنا مش بحاجة لفنان إضاءة ومش بحاجة لممثل بارع يجي يعني يشتغل في الموضوع ومهندس صوت وإلآخره. الذكاء الاصطناعي بيعمل كل شيء، على إيش بتتشكون؟
2: صح، خلص معنا، خلينا نسد البصة زي ما بيقولوها ويلا خلي الذكاء الاصطناعي. طلع يعني هاي الشغلة صح، نقطة الكل بتفك عليها. اليوم الذكاء الاصطناعي وأنا بعتبرها أدوات ذكية، مش بس إنه ذكاء اصطناعي، اليوم هي أجت عشان فعلا اللي بيستغلها صح هي جاية تخدمني، مش جاي إنه أنا بدها تبدلني. فإذا اليوم جيت استغليتها لصالحي على أساس إنه أنا أطور من شغلي، أختصر وقت، أستغله للماكسيموم زي ما بيقولوها، فأنا بقدر أنجح أعملها وأوظفها بالمحلات الصح. اليوم أنا الفيلم اللي عملناه مثلا، أجي أقول الذكاء الصناعي بيجي بيبدلني، ما بظنش هذا صعب، لأنه بالآخر العمل اللي احنا عملناه هو مركب، مش بس من أنه تعال اكتب صور ويلا مشي. في هون بعد اللي هو الناس اللي لازم تنتبه له، هو بعد الخيان كل الفني، بعد الإنساني. أنا حسب رأيي الذكاء الصناعي مش هيقدر يبدل. لما تيجي تكتب فكرة تلائمها للخيان كل المجتمع تبعنا، لازم تبقى أنت عندك خيان كل تعيش من المجتمع هذا، تعيش جواته، تفهم عن جد مواجهه، تفهم برضه شو مشاكله، تفهم شو عن جد هو بيعيش، عشان تقدر تكتب فكرة زي هاي وتفكر فيها وتطلعها على يعني لحيز النور. فأنا هون عن جد اللي بقوله إنه الذكاء الاصطناعي مش راح يبدل، ما هو راح يقدر يوصل لوضع إنه يجي يساعدني. فأنا حسب رأيي الذكاء الاصطناعي بيساعدني بالكتابة، ممكن يساعدني إنه أنا أعمل بحث معين، ممكن إنه أنا يقربني لخلينا نقول لسيرورة العمل نفسها. أما يجي يبدل يعني نهائيا، أنا حسب رأيي هذا جدا صعب. فهي هي النقطة اللي أنا بحبها أقولها.
1: محمد يعني
3: بس يصير يحس ببدلنا بشي مرحلة. بس أنا مثلا بالفيلم استعملت ذكاء اصطناعي بإنه بالتريتمنت قبل ما نصور، عشان أشوف المشاهد كاملة، ولدت صور للمشاهد كيف شايف الشخصية واقفة، شو المحل، كيف كذا، ولدته عن طريق الذكاء الاصطناعي. ولما رحت أدور كان عندي فيجن وصورة شايفها قدامي، فوظفته يساعدني. أما هو يجي يبدل محمد بأنه يمثل الدور هذا، أو إياد الشيتي كمان يمثل دور الأب محله بوجه له تحية، بتوقعش الذكاء الاصطناعي بغلب إياد الشيتي بالأداء ولا بالإحساس.
1: أنا شايف هزة الرأس الموجودة عند جزء من المستمعين اللي بيقولوا لك استنى شوية، رح يعني أطلع لكم فيديو اللي ينافس.
2: خلينا نشوف تحدي هذا، خلينا نشوف
3: بنافس. وأنا هسه جديد صراحة متفاجئ، عم بحضر أشياء بنصدم منها قد جميلة وفيها إحساس، يعني فيها انه والله مش مبين انه ذكاء اصطناعي، بس في احساس. وكبر التحدي اسه علينا، صارت تغذي المشاهد بصريا بعد الذكاء الاصطناعي كتير صعب.
1: يعني يمكن برجعك لكراسي الاكاديمية والتعليم في كل ما يتعلق بالاخراج والسينما، في كثير من موجات الغضب حول كل موضوع إدخال الذكاء الاصطناعي من هوليوود وجر. صحيح. يعني ما بتشوف أنه هذا الشيء تهديد للمستقبل كحد اللي هو ناوي أنه يكمل يشتغل بالأفلام؟
3: 70% من اليوم من الناس اللي بتشتغل بالأفلام قاعدة يعني راح تقعد بالبيت لكمان سنة ماكسيموم. يعني أنه هتعطيك إشي بسيط، إحنا لما اليوم نسجل صوت، أنا بعمل ميكس صوت، ببعته لساوند من يعمل ميكس عشان يوظف الصوت بالضبط ويكون يلائم بين يعني مشهد ومشهد بالصوت. اليوم إذا بتزدته للذكاء الاصطناعي بعمل لك إياه بخمس دقائق، فأنا بدلت رجل هون، ونفس الشيء بوظيفة تانية على الست، ونفس الشيء بوظيفة تالتي. فبعتقد مبلغ رح يأخذ محل ورح يكون له تأثير، ولكن اللي بتعلمه على البكير وبخصصه بوظفه أنه يساعده في مهمته على الست، بوفر عليه مصاري، بوفر عليه تعب، بوفر عليه طاقات، ولكن مش راح يقدر يبدل. يعني اذا دي يعني ببدلك الذكاء الاصطناعي وبيعمل معي مقابله
1: مبدئيا احتمال انه يطلع احسن مني.
3: لا اول شيء زي نغاني.

0: فيش تاخذ طريقة حكي.
1: أنا زو واحد فيش عندنا غيره يعني.
0: لا فيش شو فمش راح يبدلك لا برأيي، ولكن بساعدك ترتب محاورك، بساعدك إنك تشوف كيف حلقتك سيرورتها راح تمشي توظفه في حلقتك. بس يبدل أنس مستحيل يجي يوم، أي ذكاء يبدل أنس.
2: الله خلاص أنا بقدر أنهي الحلقة. ولكن قبلها راح أسألك جميل محمد بشكل عام، يعني كمان كحد مسؤول عن العلاقات العامة كمان لهذا الفيلم، ولكن بشكل عام كمان بإكس كرياتيف، شو الخطوة الجاي؟ في كمان أفلام على الطريق، أو هل هذا الفيلم راح تعمل منه كمان أمور إضافية؟
1: طبعا هسه احنا راح نتفق أنا ومحمد على موضوع أنه أول شيء الإكس كرياتيف هي موجودة عشان تدعم كل الطاقات وكل الشباب الموجودين في مجتمعنا. بالآخر احنا يعني بغض النظر احنا برضو موجودين كشركة، بس احنا برضو كل شركة لازم يكون في لها مبادرة اجتماعية، فاحنا هون جايين برضو نكون يعني نفتح ايدينا برضو لكل الشباب الموجودين في مجتمعنا حابين ينخرطوا في هذا السوق، في هذا العالم، صناعة المحتوى، صناعة برضو الافلام، صناعة كل هاي كل هذا العالم. بهمنا انه كل شاب في مجتمعنا بحاجة وعن جد بده استشارة، بده مساعدة، بدنا برضو يعني كل الطاقات هاي نجمعها محل واحد، نقدر انه يصير في نوع من الاستمرارية، نقدر ننتج اخرى افلام جديدة. احنا تخرفنا على الميزانية كل هاي الامور، بس حتى بدون الشباب والطاقم اللي كان موجود الفيلم مش رح يصير، بعد منتصف الليل مش رح يصير لولا الشباب الموجودين معنا. فكل شاب يعني طبعا وكل حدا كان في هذا الطاقم احنا بنشكره. فاحنا برضو بنتوجه وهذا نداء برضو للشباب الموجودين في مجتمعنا والشابات، وبرضو احنا بنتوجه للخلينا نقول المؤسسات وطبعا وصناديق خلينا نقول تقديم المساعده وكل هاي الامور، انه تيجي برضو تستثمر في شباب مجتمعنا اللي فيهم خير، اللي بيقدروا يقدموا اخرى لقدام كثير شغلات، مش شغله وشغلتين بس، كثير كثير شغلات طاقات اللي ممكن تطلع من اكس كرياتيف. فهاي شغله مهمه. وعشرة الأفلام أنا بتخيل إنه مش ضروري نفس الفكرة، بس أنا متخيل إنه رح يبقى في عنا عدة أفلام لقدام اللي رح نستمر فيها وننتجها، بس هي بالآخر قضايا اللي بي يعني بتخص مجتمعنا، بتخص أوجاعنا وأفراحنا، وأشياء الإيجابية والسلبية رح نجي نتوجه لها ونعكسها وننتقدها ونحللها، وعن جد إحنا بالآخر من هذا المجتمع ورح نكمل معه.
2: واضح لي إنه عمليا الشهية موجودة.
1: طبعا
0: بإكس كرياتيف إحنا مهم أوضح
1: لمعن عينينا
0: إحنا تسويق في المحتوى، يعني إحنا عملنا وشغلنا نسوق في المحتوى للمصالح، وهي الخطوة الأولى بإنتاج فيلم. فإحنا عم نوسع حالنا شوي شوي بالطاقات اللي عنا، هاي واحد. تنين شو الخطوة القادمة؟ أحكي لك شغلي، أنا دائما أسا بفوت بديبريشن بعد الخطوة دائما. كل نجاح صحيح بقعد استحسان وببلش أفكر إيش الخطوة القادمة. في فيلم أكيد، يعني إحنا بنقول أكيد في خطوة قادمة في فيلم، بس خلص شو هي، وين هي، شو راح تكون، بعرفش.
2: إحنا متأكدين إن شاء الله أنها راح تكون كمان خطوة إبداعية وفنية، وكمان نكمل نشوفك ما بين مش بس الكوميديا، كمان الكوميديا وكمان الدراما وكمان حتى العمل المجتمعي، لأنه جدا مهم بهذه الفترة.
1: سؤال أخير بس قبل ما تنهي أنس، أنت شو تعليقك على الفيلم؟ بس بدي تقييمك. يعني أنت قلت بالأول مقدمة بسيطة، بس أنا رأيك الصريح،
0: تنصح الناس تحضروا كمان ولا لا؟
2: يعني حلو أنه حاليا
1: إحنا صرنا اللي نسأل،
2: ضيوف صوت التك صاروا يسألوا. ولكن صراحة يعني أولا أنا جدا بنصح أي حد من مستمعينا اللي بعده ما شاف هذا الفيلم بعد منتصف الليل أنه سريعا إلى يوتيوب وتحضروا، يعني حتى مع كمان أصحاب وكمان عيلة. الحقيقة أنه الفيلم فيه عمل مهني، الأمر جدا بشعر الإنسان بالفخر لما بيشوف طاقم كامل كله أبناء المجتمع العربي موجودين على مثل هذا العمل، على بيئة بتشبه حاراتنا، بتشبه أماكن تواجدنا من رفوف الدكان. مش معني أحرق الفيلم للناس، ولكن كل الأشياء الموجودة هناك يعني فيها نوع من الأمور اللي بتشبهنا واللي بتلامس وجعنا بشكل معتمد. وبتخيل أنه أكثر شغل يمكن أنه بكل مشهد فيه كمان نوع من المفاجأة، فيه كمان نوع من الأمور اللي هي صدمة، ولكنها صدمة للأسف تشبه كثير من بيئتنا. فبتخيل أنه هذا يعني الفيدباك جميل
1: كيف يوفي
2: جاوب على سؤالك. بكل الأحوال أنا بشكر تواجدكم معنا بهذه السرعة ما بعد إطلاق هذا العمل، وهذا المليون الأول للمشاهدات إن شاء الله أكيد راح يكون في بعده ملايين أخرى، وإن شاء الله ما بعدها إلى ما بعد أعلى من ذلك. فشكرا جزيلا محمد نائل جبارين وكمان جميل محميد،
1: بالنجاح
2: لكم كمان بإكس كرياتيف.
0: شكرا لك أناس، وبالنجاح في صوتك وبالنجاح بكل خطوة في حياتك.
2: ما تنسوا متابعتنا عبر تطبيق راديو الناس وجميع منصات الاستماع، جوجل بودكاست، أبل بودكاست، وسبوتيفاي. الشكر طبعا موصول للزملاء على الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل وإلياس مرجية.

0: وفي الديجيتال جواد العمري. أنا كنت معكم أنس أبو دعابس بالتقديم والإعداد. نلتقيكم بالأسبوع القادم مع ضيف جديد ومواضيع أخرى من عالم التقنيات والتسويق. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى اعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الامريكية في رام الله طب اسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الامريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الان والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. اخر موعد للتسجيل الاحد 27/9/2026. اتصلوا الان 04-999-4888.
4: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
5: قبل ما اتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا.
6: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
7: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكن، اقامه،
8: كنت بحاله ضياع،
9: كنت متخربط بالبلاد برا.
7: شفت طلاب وسالت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
9: منظم،
12: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
13: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
14: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أصيب رجل في الثلاثينيات من عمره بجروح خطيرة أثر جريمة إطلاق نار في مدينة سخنين، وأفاد طواقم الإسعاف بأنه تم نقل المصاب بحالة خطيرة ومستقرة إلى المركز الطبي للجليل في نهرية لتلقي العلاج. أصيب عامل يبلغ 35 عاما بجروح خطيرة أثر حادث عمل في مدينة بئر السبع، أسفر عن إصابات متعددة، وأفاد طواقم الإسعاف بأنه تم نقل المصاب بحالة خطيرة ومستقرة إلى مستشفى سوروكا لتلقي العلاج. أصيب فتى يبلغ 16 عاما بجروح متوسطة إثر حادث دراجة هوائية في بلدة الشبلي، وأفاد طواقم الإسعاف بأنه تم نقل المصاب إلى مستشفى عيمك في العفولي لتلقي العلاج. تتواصل عمليات البحث عن الفتاة غزة الحمامي التي تبلغ 14 عاما من الناصرة والمفقودة منذ 6 أيام وسط قلق متزايد على مصيرها، خصوصا أنها تعاني من ظروف صحية خاصة. في حديثها لراديو ناس ناشدت والدة غزل تكثيف الجهود للعثور على ابنتها، معربة عن استيائها من عدم التوصل إلى أي معلومات عن مكانها ومتسائلة عن دور الشرطة.
1: بنتي كان بلاجد الجماعة يطلع يدور معي على بنتي، ليه الناس مش عم تجاوب، ليه مش حد عم بتجاوب؟ أنا حكيت مع فرقة ساند ما خليتش شيء، أنا عم بدور على بنتي، أنا مش عم بنام، أنا تعبت، بدي بنتي، أنا مش عارفة عنها ولا أي خبر ولا أي أثر. كاميرات الدولة هاي كلياتها بالدولة هاي، شو بتساوي الكاميرات؟ ليه مش عم تطلعوني بنتي؟ ليه بنتي مش مبينة؟ وين راحت البنت؟ الكل متخاذل، فش لو انها بنت يهودية كانوا صاروا طايلينها، لو انها بنت يهودية الشباك كان خلال 24 ساعة عن طريق التليفون اللي معها كان صار مطلعها.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق منزل منفذ عملية إطلاق النار في مستوطن نفيتسوف تمهيدا لهدمه، وذلك خلال عملية نفذتها قوات الجيش وحرس الحدود الليلة الماضية. وأوضح الجيش أن المنفذ أصيب برصاص أحد عناصره واعتقل عقب العملية التي وقعت مطلع الأسبوع وأسفرت عن مقتل

الإسرائيلي مشيرا إلى أن إغلاق المنزل جاء بموجب أمر عسكري تمهيدا لاستكمال إجراءات هدمه. أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير نفق بطول نحو كيلومترين جنوبي قطاع غزة خلال عمليات تنفذها قوات الجيش في منطقة الخط الأصفر. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال عنصرين من حركة حماس في غلطين منفصلتين على دير البلح وسط قطاع غزة وخان يونس جنوبي القطاع. زعم الجيش أن أحدهما كان يدير شبكة لتحويل الأموال إلى الحركة بملايين الشواقل، فيما عمل الآخر قناصا في جناحها العسكري، مدعيا أن الاثنين شاركا في إعادة بناء قدرات الحركة والتخطيط لعمليات ضد إسرائيل. رفضت الخارجية التركية اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأنقرة خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة. كان نتنياهو قد وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالطاغية واتهم تركيا بإيواء قادة من حركة حماس. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في مقابلة مع فوكس نيوز استعداد بلاده للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن طهران لن تستسلم ولن تفاوض تحت وطأة الهجمات العسكرية. إلى ذلك نقلت شبكة CNN عن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قوله إن بلاده قدمت للولايات المتحدة عبر وسطاء مقترحا لإعادة فتح مضيق هرمز، موضحا أن المقترح يشترط على واشنطن تنفيذ مطالب محددة خلال 7 أيام مقابل استئناف المحادثات وإعادة فتح المضيق. أحوال الطقس. يبقى الجو حارا خلال ساعات النهار دون تغير يذكر، وتبقى الأجواء ضمن معدلاتها السنوية. ختام النشرة.

0: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
2: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
3: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
4: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
3: تعال مندبرها.
5: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الآلاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
6: خارج الضوء مع وديع عواودي، مقابلات خاصة وقصص شخصية.

0: كما هو الحال مع الطب المكملي مقابل الطب التقليدي، هكذا هي الرواية الشفوية مقابل الوثائق المكتوبة كمصدر في كتابة التاريخ. بهذا المبدأ عمل الطبيب دكتور محمد غضبان الذي أصدر هذا الشهر كتاب أيام التشريق عن بلدته المهجرة لكويكات قضاء عكا. غضبان ضيفنا اليوم في خارج الضوء في راديو الناس، معه سنعود إلى الكويكات وملامح الحياة اليومية كمثل لحياة الريف الفلسطيني قبل النكبة. كذلك سنرافقه في جولة متشعبة الدروب من عكا إلى صفد والناصرة وبيروت وغيرها، مثلما ستصل أيضا إلى بولندا. قبل ذلك لنستمع لموجز عن سيرته بصوت الزميل رجاء كنعني ونسافر.
1: ولد دكتور محمد علي غضبان عام 1956 في بلدة المزرعة لعائلة مهجرة من بلدة الكويكات قضاء عكا. تتلمذ غضبان في المرحلة الابتدائية في بلدة أبو سنان، وأنهى الثانوية في مدرسة يني يني في كفر يسيف عام 74. بعد سنة دراسية في معهد التخنيون سافر إلى بولندا وتخرج من كلية طب الأسنان عام 84. كتب غضبان مقالات ساخرة، وهذا الشهر أصدر كتاباً عن التاريخ الاجتماعي لبلدته الكويكات بعنوان أيام التشريق كويكات، القرية التي تسكن الذاكرة قبل 48. الدكتور محمد غضبان متزوج من غازي غضبان ولهما 4 بنات وولد. ما زال غضبان يعمل في عيادته للعقد الرابع بحب وإخلاص، ومن هواياته المطالعة والكتابة والمشي في الطبيعة على مدار الفصول.
2: أنتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
0: دكتور محمد علي غضبان ابن بلدة الكويكات المهجرة المقيم في بلدة أبو سنان اليوم، أهلا وسهلا مرحبتين.
3: أهلا وسهلا فيك وبجميع المستمعين.
0: يا مرحبا بك، جاي من أبو سنان؟
3: وصلت من أبو سنان صحيح، بس بالأساس من الكويكات
0: البلدة الفلسطينية. تأخذنا لهناك؟
3: كويكات هي بلد كنعانية قديمة جدا، لحد اليوم بعد فيه حتى حجر المعصرة الكنعاني القديم الصغير اللي على الإيد كانوا فيه يعصروا الزيتون على الإيد.
0: موجود وين؟
3: موجود في ساحة البيادر
0: في داخل البلدة.
3: في داخل البلدة
0: اللي هي اليوم موجودة،
3: موجودة كيبوتس بيت عامك.
0: بيت عامك
3: الكنعانيين سموها بيت العامق كان اسم هالبلد، ظلت محافظة على هذا الاسم لحد الحروب الصليبية أيام ريتشارد قلب الأسد لما كان محاصر عكا، وكان عنده مشكلة في الإمدادات، فكانت في طريق اللي تقطع فلسطين من الشمال للجنوب اسمها طريق السلطاني،
0: درب الملك.
3: أيوة. فكانت هاي الطريق دائما مقطوعة من قوات صلاح الدين اللي كان محاصره من ناحية الشرق، فاضطر أنه يوجد طريق بديلة اللي حتى يقدر يأخذ المؤن من قلعة مونفورد ومن القلاع اللي بعدها موجودة عندهم بجنوب لبنان. فمرت هاي الطريق من كويكات من البلد من بيت العامق، فسموها كويك كات، ولما العرب عربوا الاسم صار اسمها كويكات، حتى في السجل العثماني في بيروت مذكورة باسم كويكت مش كويكات، أما كويكت كانت البلد مذكورة.
0: يعني في المصادر التاريخية وفي المخطوطات والأرشيفات المصدر الاسم
3: بيت العامق،
0: ثم بعد ذلك الاسم المستحدث المبتكر بعد العهد
3: بعد
0: الصليبي.
3: بعد
0: موجود هذا في الوثائق التاريخية؟
3: موجود في
0: مش روي على لسان الناس.
3: لا لا لا، موجود في الوثائق العثمانية في بيروت، أنا سألت عنها واستفسرت.
0: كديش تبعد عن عكا؟
3: شمال شرق عكا حوالي 6 كيلومتر.
0: مين جراتها في السابق وفي الحاضر؟
3: كانت حدها بلد كمان كنعانية قديمة، تل مماس، وبعد اليوم لحد اسم معروف تل مماس، الاسم بعده محافظ عليه. الشرقية بتيجي عمقة، البلد عمقة
0: اللي هي مش عموك، عموك لثلاث صفات.
3: لا لا لا،
0: مرات بخرب شو الناس فيها.
3: أيوة. وشمالية بتيجي الشيخ دنون والشيخ دهود، شرقية بتيجي أبو سنان وكفر ياسيف.
0: جميل.
3: جديدة والمكر.
0: طيب، يعني أنت أصدرت كتاب جديد جدا جدا اسمه أيام التشريق، كويكات القرية التي تسكن الذاكرة قبل سنة 48. الدكتور محمد علي غضبان حضرتك وانت هنا استندت في هذا الكتاب اللي يوثق رواية المكان قبل النكبة بالأساس، طبعا توقفت عند النكبة وما تلاها من تهجير وتغريبي، ولكنك أعدت ملامح الحياة اليومية في بلدتك، هذه البلدة الوادعة القريبة يعني تقريبا على بعد 5 كيلومترات من ساحل البحر، في مجالات الاقتصاد، في مجالات العمل،

0: يعني هاي مرة واحدة ولا كنت على فترات تجمع أو تسمع وتوثق وتكتب؟
1: لا كانت على فترات طويلة كتير. يعني الفكرة بديت من سنة 2000 اللي هي كانت أول زيارة إلنا بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، وطلعنا لهناك على أساس أنه نشوف خالي، هو الوحيد اللي كان بعده طيب
0: بعد حرب لبنان الأولى 82،
1: بعدها حرب 82 وانسحاب إسرائيل سنة 2000 بأيار 2000 سنة 2000.
0: بهاي الفترة كانوا الناس يروحوا يترددوا يشوفوا على لبنان، انت رحت على الحدود يمكن؟
1: احنا رحنا على الحدود، إما غدرة تفوت ب 82 على لبنان وتزور، شافت إما بس ملحت أبوها وشافت إخوتها قبل ما يموتوا كمان.
0: حرمت من كل عائلتها في
1: حرمت من كل عائلتها، إخوتها خواتها كلهم،
0: إمها وأبوها. أمك؟
1: آمنة مصطفى إشحادي غضبان.
0: ووالدك؟
1: علي محمد أحمد الغضبان.
0: شو علاقة الكتاب بهاي الزيارة؟
1: بعدي هاي الزيارة انتبهت إنه أبوي مش موجود، يعني في عم بفكر في أشياء تانية، نقعد نحكي معه وهو في عالم تاني.
0: شارد.
1: بيوم الصباح طلب مني انه بده ورقة كرتون مقوى بريستول، قلم رصاص وتلوين. سألته شو بدك فيهن؟ قال لي بدي ارسم خريطة كويكات، انا متذكرها حجر حجر وبيت بيت وطريق طريق.
0: يا سلام.
1: فقلت خليه يتسلى، يعني شو المشكلة؟
0: بعد 5 عقود تقريبا ونيف.
1: جبت له اياهن. تاني يوم بطلع راسم البلد، إجا واحد كمان من أهل البلد، يعني بس شاف الخريطة، هاي طريق جبل من هون، هاي طريق دنون، هاي طريق أم الفرج، هاي بيتنا كان هون، يعني كلياتن اتعرفوا الكبار في السن، اتعرفوا على بيوتن من خلال هاي الخريطة.
0: كانت دقيقة يعني.
1: دقيقة جدا يعني، وأنا استغربت إنه كيف عنده هاي الذاكرة كانت. فبدي يحكي لنا هاي القصص، هو يحكي وأنا أسجل، أكتب ملاحظات أو أسجله في المسجل. فلما اختمرت هاي القصة سنة 2016 بديت أكتب الكتاب هذا وأوثق شوي شوي، أبحث عن مصادر، أسأل الكبار في السن اللي بقيوا كمان من كويكات عندنا في أبو سنان أو في المزرعة عن الفترة هاي، هل صحيح هاي الرواية ولا بدها تنقيح بدها تزبيط. أخذ معي شوية وقت جمعهم.
0: يعني شاركوا الأهل مش بس والدك ووالدتك في والدك كان دور في إعادة ملامح الحجر وتنبه هو كلك في أنا كيف قرأت في الكتاب وصاك كلك، أنا أعطيتك خريطة الحجر صب رواية البشر. أعطاك أيوه. مما لديه من ذاكرته وذاكرة والدتك
1: كل إشي بتذكره عن كويكات أعطاني إياه.
0: ولكن طبعا استعنت أنت في آخرين، في مقدمة الكتاب الأستاذ عمر رزوق الشامي من أبو سنان اللي وعدوا الأمانة العامة لاتحاد الكتاب الفلسطينيين الكرم 48، كاتب لك مقدمة جميلة هناك ينطيل العافية، بقول هذا الكتاب واحد من تلك الأشياء التي سيحملها أبناؤها معهم عن أبناء الكويكات.
1: أبناء الكويكات.
0: إنه شهادة للقرية، وفاء للأهل، وحفظ للذاكرة، ومقاومة للنسيان. ولذلك فإن قارئ أيام التشريق لا يدخل الكويكات بوصفها قرية من الماضي فقط، بل يدخلها بوصفها مكانا ما زال حيا في الذاكرة، مكانا يمكن أن نسمع فيه وقع الخطوات ونرى دخان المواقد، نشم رائحة الزيتون وحلاوة التين، ونسمع أصوات النساء في الأعراس، ونكاد نرى البيوت وهي تفتح أبوابها لأهلها من جديد. يعني محاولة استعادة إيقاع الحياة اليومية في الكويكات.
1: هذا الهدف منه.
0: هكذا يبشر هذا الكاتب عمر رزوق في مقدمة الكتاب. حينما بدأت أنا بقراءة الكتاب وجدت أنه كان وفي عبر عما في يعني ثنايا هذا الكتاب. فعلا أنت تستعيد إيقاع حياة البلدي، حياة الريف في الكويكات. يكاد السامع أنه يسمع صوت المنادي في السوق اللي كان موجود في يوم 4 في كل أسبوع.
1: يوم 4 كان
0: كان فيها سوق الأربعاء. تعطينا فكرة عن قصة حكاية أهل الكويكات الكثيرة في الكتاب، بس بدي أبدأ معك بالقصة الجميلة جفراوية الرابع.
1: هي قصة يعني كيف سمعتها من أبوي ومن غيره كمان. الكلمة كلمة جفرة شو معناها بالأساس؟ دورت عليها بدي أعرف أنه، فقالوا لي أنه الجفرة هي السخلة اللي صار عمرها سنة وصارت جاهزة أنها تعشر وتلد.
0: المجاز لما حين
1: المجاز لاسم رفيقة نايف الحسن اللي هي كانت حبيبة أحمد عزيز حسن.
0: أسماء حقيقية.
1: أسماء حقيقية.
0: هذا الشخص اللي اسمه أحمد عزيز من الكويكات كان شاعر، أحب هذه الفتاة.
1: هو ما كان شاعر، بعد

0: ما تجوزها، تجوزها لمدة أسبوع. لا هي ما كانتش بالأول، بالأول كانت هي تحب ابن خالتها،
1: وأهلها راحوا قالوا لها بدك تتجوز أحمد عزيز.
0: أبوها جبرها إنها تتجوز ابن عمها أحمد عزيز. ابن العم كانوا زمان يقولوا إنه ابن العم بنزل عن ظهر الفرس.
1: مزبوط، طيح نفسه بالآخر عن الفرس.
0: شايف. بعدي أسبوع لما رجعت ردت الإجر، بسموها دائما كان في عادة عند العروس إنه بعدي أسبوع ترجع عند أهلها، ردت الإجر وتبات عند أهلها ليلة
1: أو الزيارة السرية ولا أي شيء ثاني.
0: لا هذيك قبل تاني يوم أو تالت يوم العرس. كانت السهرة المخفية كانوا يسموها.
1: اختصار بعد أسبوع رجعت على دار أبوها.
0: دار أبوها وظلت عند أبوها، ما قبلتش ترجع.
1: يا بيضة يا سودة
0: أبدا
1: ما رضيت،
0: ما بتاش. توجهوا كتير لحد ما المختار سليم الغضبان راح لعند إنه يجرب.
1: تعال يا مختار حلنا
0: الإشكال. تعال حلنا هالإشكال. فطلب من أبوها إنه يقعد مع البنت يشوفها. فبتسأله بتقول له يا مختار، حسب الشرع الجيز الغصب تنفع؟
1: شاطرة. حطته بالزاوية.
0: ضل طالع لعند أبوها سأله، قال له كنايف أنت سألت بنتك؟ قال له من وقت إحنا بنسأل البنات؟
1: طبعا.
0: قال له لا مجبورين.
1: بوكس بردكان ما
0: مجبورين، ومجبورين ننزل على مجبورين ننزل على عكا عند القاضي ونشاور ونسأله في لما نزلوا على عكا القاضي قال لهم إنه العقد باطل ولازم يطلقها
1: على المحل.
0: على المحل. فطلقها وبضل عنده أمل إنها ترجع له. بعدي 3 أشهر لما انقضت العدة تجوزت ابن خالتها اللي كانت تحبه إبراهيم عبد الله.
1: حققت الأحلام والأمنيات.
0: والأمنيات. فهو قطع الأمل وساعتها بدأ يكتب
1: ينوح.
0: أيوة، لأنه بيته لحد إسه يعني لحد العين، حد عين كويكات
1: حسب شهادة والدك
0: على الطريق اللي بتنزل على العين
1: اللي هو ممر النساء.
0: ممر النساء
1: روح عبو الجرة.
0: عبو الجرة. فكل ما تقلط جفرة من أو رفيقة من هناك صار
1: جفراويها
0: الربع
1: نزلت على العين.
0: جرتها فضة وذهب حملتها للزينة.
1: جفراوي هالربع عليها تكتك وبريني تدعس على كبر تطلع
0: تطلع من رمية.
1: ما يبغنوا الناس بالأفراح اليوم.
0: الأفراح اليوم هي أوام انتشرت يعني في كل أرجاء فلسطين وصارت لون شعبي مشهور.
1: بس في القصيدة كمان، في القصيدة كتب قصته هو كمان يعني أباح بالخلفية
0: بالخلفية تبعتها إنه شو سبب الطلاق والترك. إنه لما قالت جفراوي هالربع وتصيحي يا عمامي ما خذ ابنيكم لو تصحن عظامي. وإن كان الجيزة غصب بالشرع الإسلامي لرمي حالي في البحر
1: للسمك،
0: للسمك بالمية.
1: حلو. جميل. وين طب فيه، شو صار فيه الشاعر هذا أو العريس المطلق المخلوع؟ طب في لبنان.
0: بلبنان في 48 سكن في عين الحلوة هو، وهي سكنت في برج البراجنة. اتقابلوا لما كان عز الدين المناصرة، انه كمان كتب هو عن الجفرة وكان في له حبيبة كان يحبها في الجامعة اسمها كمان سماها جفرة وكتب.
1: بس انتو بتقول القصة الاصلية للكويكات،
0: الاصلية للكويكات
1: لأحمد عزيز.
0: اسا لما كان في لبنان
1: احمد عزيز ورفيقة.
0: ايوة لما كان في لبنان على اساس انه هو بده يقول انه انا صاحب الجفرة، قالوا له لا تعال تنأخذك لعند صاحب الجفرة الاساسي. اخذوه لعند احمد عزيز وهناك التقى هو وياه وراحوا لعند جفرة على برج البراجنة
1: عشان يقطعوا الشك باليقين،
0: يقطعوا الشك باليقين انه الجفرة الاساسية هي من كويكا.
1: ومين سمعك هاي القصة انت؟ منين سمعتها؟
0: الشاعر مثنى شعبان.
1: حقيقية يعني؟
0: حقيقية كانت.
1: وحدا حكى هيك على مسامعك حينما التقى العريس المخلوع بالحبيب اللي لم تحبه وتزوجت ابن خالتها؟
0: هي كانت عندنا في البلاد وبنتها متزوجة في أبو سنان.
1: سمني جيها. بس لما راحوا اجتمعوا هناك ما كان في نوع عتاب، بس راح ليقول
0: لا خلاص بس حتى انه شو اسمه.
1: طيب بنتها بتقول تزوجت في أبو سنان.
0: في أبو سنان.
1: كيف؟ أيوة. من بعد حرب لبنان ولم شمل.
0: بعد حرب لبنان لم شمل.
1: تزوجها أحد من الكويكات ولا؟
0: من قرايب أبوها.
1: من الكويكات.
0: من الكويكات.
1: المهجر مقيم في أبو سنان.
0: محمد سليم عبد الله اسمه، اسم جوزها مرحوم يعني توفى كمان هو.
1: طبعا هي لم تعد موجودة ولا هو موجود بفترض يعني، لا أحمد عزيز.
0: لا توفى أحمد عزيز في.
1: ولا رفقة.
0: ولا رفيقة نايف الحسن.
1: من العائلات طيب اللي في الكويكات.
0: كانت أكبر عائلة هي آل حسن، بعديها بتيجي بريء الغضبان عندنا البيتم نصرة خطيب اسكندر ملان يعني.
1: حلو. وانت من عائلة غضبان؟
0: في حوالي 30 او 32 يعني في عائلات اللي هي بيت بس كانت.
1: ليش سموكو غضبان؟ باين عليك زلمة رأيك انت.

0: ليش سمونا الغضبان؟ احنا في الاساس كمان دورنا على عشيرة الغضبان، يعني احنا في الاساس بننتمي لقبيلة بني حارث.
1: طيب.
0: باليمن، وطلعنا من اليمن اجينا على شرق الاردن.
1: سريعي الاشتعال يعني كانوا؟
0: كانوا ظاهر انه هيك.
1: زي اهل اليمن اليوم.
0: زيهم.
1: إذن يعني من انضم إلينا الآن الدكتور محمد علي غضبان، وأنت طبيب أسنان من الكويكات أصلا، مقيم في بلدة أبو سنان، أنت ضيف عزيز في خارج الضوء في راديو الناس. نعود للكتاب لاحقا، هيك أخذنا هيك فكرة سريعة عن الكتاب أيام التشريق، سنأتي على المزيد مما يتعلق في هذا الكتاب الجميل اللي هو بمثابة رسمي بلوحة بريشتك تعيد ملامح الحياة اليومية، الحياة الاجتماعية في هذه البلدة من بنات مدينة عكا أو قضاء عكا. أنت ولدت في قرية المزرعة قبل ما أهلك استقروا في أبو سنان، وفي كثير من المهجرين في منطقة الشمال في الجليل الغربي بالتحديد لجأوا إلى المزرعة.
0: لجأوا للمزرعة. إحنا كمان أول إشي، أول محطة لجوء كانت في أبو سنان.
1: بالبدايات بعد النكبة،
0: بعدين انتقلنا للمزرعة على أساس انه قالوا انه في شغل في الكيبوتسات اللي حد المزرعة حتى يقدروا يشتغلوا ويعيشوا. فسكننا في المزرعة لحد سنة 67. بال67 بديت المزرعة يوزعوا دائرة أراضي إسرائيل
1: قسائم بناء.
0: فأبوي قدم طلب بدل هالبركية اللي سكنين فيها نعمر. في لجنة التنظيم في عكا قالوا له نعطيك قسيمة بناء وبنعطيك كمان قرض من البنك اللي تقدر تعمر، مش راح ينقصك اشي، بس في شرط، في لك على اسم ابوك 20 دونم ارض في كويكات، انت واخوك بتيجوا تمضوا على تنازل عن هاي الارض، وحصة اختك اللي في لبنان بعدين احنا منصفيها.
1: اوف شو ابتزاز هذا.
0: هلا فقال لي مين قالكم بدي اعمر وبدي قسيمة بناء؟ شلخ الطلب قدامي وضل طالع على ابو سنان.
1: فعلا دار غضبان أبوك.
0: اشترى هناك دونم أرض ودار راجع على المزرعة، بعت عمي قال له أنا شريت دونم، في حد دونم حدنا، اطلع اشتري اليوم مش بكرة،
1: في أبو سنان.
0: اليوم في أبو سنان.
1: وهيك صار،
0: وهذا اللي صار، وانتقلنا على أبو سنان.
1: ومين من لك إخوة هناك كمان في أبو سنان اليوم؟
0: بعدين في إلي أخو عم برجع الأندلس الكبير أحمد،
1: كيف
0: درس في الطب عام في إسبانيا في برشلونة، وهو اليوم ساكن في برشلونة.
1: ظل في الأندلس. محب للأندلس
0: كتير.
1: جميل. وبقية الإخوة؟
0: في أخوي كان معلم ثانوي، معلم رياضيات، حسين إسا متقاعد، وأخوي كريم كمان إسا متقاعد، يعني هذا الشهر طلع التقاعد
1: كمان. معلم؟
0: لا، كان مسؤول قسم الجباية في مجلس أبو سنان.
1: جميل. وأخوات إلك؟
0: أخوات ثلاثة، فايزة الكبيرة اللي طلعت معهن بالنكبة، خلقت في كويكات يعني في 47،
1: طلعت عمرها سنة،
0: وفوزية وأمينة.
1: وصار لهن نصيب يتعلموا زي إخوتهن؟
0: تعلموا لحد صف 12
1: بهذيك الفترة. طيب، وحضرتك وين درست انت من المرحلة الابتدائية؟ كنت في أبو سنان وأكملت الثانوية كمان في أبو سنان؟
0: في كفر ياسيف في مدرسة يني، ما كانش في الغير مدرسة يني أو مدرسة الرامي أو ترسانتا في عكا.
1: وكنت مقرر أنك بدك تتعلم طب؟
0: لا، إجا القرار في البداية. أنا درست، بديت أدرس في التخنيون علم الحاسوب، بديت سنة 76 هناك. قدمنا طلب على أساس نأخذ تمويل للطلاب، كنا 30 طالب، 28 طالب يهودي والطلاب 2 عرب. إجت موافقة ل 28 طالب، للطالبين العرب اللي عم بدرسوا هذا الفرع إجانا رفض، ما فيش. فقلت معناته إذا إسا ما فيش، مش قابلين إنه يعطوني منحة حتى للدراسة،
1: كيف بدنا نلاقي شغل؟
0: كيف بدنا نلاقي شغل بكرة؟ فتركت التعليم وقررت انه لا، بدنا نتعلم مهنة حرة الواحد يقدر يعيش منها كمان.
1: شمعت الخيط على بولندا.
0: على بولندا.
1: ليش بالذات بولندا؟
0: اخذت منحة من الحزب الشيوعي الاسرائيلي وسافرت على بولندا.
1: اي مدينة؟
0: 78 على ووج.
1: ووج؟ أيوه. بعيدة عن وارسو؟
0: بعيدة حوالي ساعتين في القطار.
1: طيب، وهناك قعدت كمان يعني 6 سنين ولا اكثر؟
0: 6 سنين.
1: وكيف كانت بولندا؟ ودودة بشوشة؟
0: كانت الشعب البولندي شعب طيب، يعني أنا كنت مفكر حالي أنه طالع على شعب أوروبي

0: يعني له عادات وتقاليد. اتفاجأت انه اذا بتروح ضيف عندهم بخليش اشي في البراد او في المطبخ لما بحطه على الطاولة.
1: عندنا اريحية الشرق في استقبال عندن الضيف.
0: عندنا هاي بقول لي انتو
1: عرب.
0: اكيد فيكو اصل عربي يعني مش
1: ليكون بس الناس اللي كنت عندي انت ولا بشكل عام؟
0: لا بشكل عام. بشكل عام.
1: جميل. درست هناك طب الاسنان مش طب؟
0: طب اسنان.
1: يعني هذا كان قرارك انه
0: ايوه.
1: وفي نظرة للخلف اليوم بتقول لو اني نقلت للطب ومش طب اسنان ولا بالعكس؟
0: لا هاي لا، لانه حتى في سنة اللغة المعلمة اللي كانت تعلمنا رياضيات وفيزياء وكيمياء قالت لي انت شو عم بتساوي هون؟ انت ممنوع تدرس طب، انت لازم تدرس هندسة. قلت لها قصة مع الهندسة، انا ميولي هندسية صحيح من الاول.
1: اما اشتلكت عليك عرفت؟
0: عرفت. قالت لي انت حرام انك تكون هون.
1: يمك. بعدك حافظ اللغة البولندية ولا انتست؟
0: لا لا لا ما انتست.
1: واذا بدك تقول لي هسه الان مثلا هيك جملتين بالبولندي، اني انا جاي لعندك على راديو الناس ورجعت للذكريات الحلوة والأكثر حلو واللي أكل الحلو وهالتجربة حلوة، اللي بدك إياك جملتين بالبولندي، خليني أسمع الأكسنت البولندي.
0: جاي عبالك يعني؟
1: خلي المستمعين شوف شو هالبولندي إذا بتختلف عن كديش عن الروسي عن الألماني.
0: هي إيه بنت عم الروسي، كلات اللغات السلافية قريبة على بعضها كتير. جين دوبري وديع الجيشة يستميو توي جيست في راديو الناس يستم زادوفولوني برضو بو بشيز تي راديو يا باميانتام كويكات موي فيليج.
1: أنا فهمت فيليج، فهمت جستو، فهمت وديع، فهمت راديو الناس. حكيت علي ولا إلي ما بعرف. دكتور محمد علي غضبان من بلدة الكويكات المهجرة المقيم في أبو سنان، فاصل ونعود لسيناء في هذه الرحلة الجميلة معك من الكويكات إلى بولندا.
2: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك؟
3: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
2: شو بابا بدك تجلطني؟
4: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
5: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية، شو يعني؟
6: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
5: ببني شو؟
6: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
5: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة صح؟
6: بالضبط، المسرعة من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
5: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
6: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
7: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
8: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى اعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعه الامريكيه في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنه. الجامعه الامريكيه رام الله وجنين تقدم مسارات تعليميه معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزاره الصحه. سجل الان والتحق بالسنه التعليميه القريبه 2026-2027. اخر موعد للتسجيل الاحد 27/9/2026. اتصلوا الان 04-999-4888.
9: انتم تستمعون لبرنامج خارج الضوء مع وديع عواودي.
1: إذن أنتم في برنامج خارج الضوء، وضيفنا الأستاذ الدكتور محمد علي غضبان طبيب الأسنان ابن بلدة الكويكات المقيم في أبو سنان. كنا قبل الفاصل قد

0: تراوحنا معك بين الجد وبين المزح. قلنا لك أعطينا جملتين بالبولندي، فقلت إني أنا جاي ضيف على برنامج خارج الضوء في راديو الناس كضيف، وسأتحدث لكم عن الكويكات وعن بولندا حيث درست وأنهيت دراسة الطب. أي سنة خلصت؟
1: سنة 1984
0: وعدت إلى البلاد وبدأت من مزاولة طب
1: الأسنان. مهنة طب الأسنان
0: قديش صار لك هيك في من الأربعة وثمانين؟
1: الأربعة وثمانين 42 سنة.
0: ما شاء الله، ما تعبت؟
1: تعبت كتير.
0: كم سن خلعت حتى الآن؟ تعاملت أنت بالإضافة لطب الأسنان في عملك كمان في الكتابة، يعني أنت شغال ما شاء الله على الجسد وعلى الروح.
1: الفضل برجع على محبة اللغة العربية للأستاذ مطانس مطانس اللي علمنا لغة عربية.
0: ما شاء الله، هذا إله دائما
1: إله فضل كبير علينا.
0: الجمهور دائما في يعني عدد من ضيوف خارج الضوء في راديو الناس بيستذكروه في مدرسة ياني
1: في مدرسة ياني لأنه عن جد أسلوبه هو اللي حبب لنا اللغة العربية. صار الواحد يعشقها للغة العربية ويعشق الكتابة، يعني حتى أخوي أحمد الكبير كان يكتب شعر
0: كمان
1: في الثانوية لما كان.
0: وأنت تقول في سيرتك الذاتية أنه تكتب مقالات في الأدب الساخر.
1: صحيح.
0: بعدك تكتب؟
1: مش كتير.
0: ليش أنت اخترت تكتب الأدب الساخر؟ بماذا يتميز الأدب الساخر عن بقية الأساليب؟
1: أنه بشكل غير مباشر أنت بتنتقد ظواهر إن كانت في السياسات المحلية أو في المجتمع.
0: فعال أكثر.
1: فعال أكثر وبوصل رسالة أسرع من الكتابة العادية
0: الجادة. طيب أنت كاتب هناك كنت تكتب مثل هذه المقالات في الأدب الساخر تنشرها في جريدة الميثاق، جريدة الحركة الإسلامية للشرق الجنوبي، وأنت ذهبت إلى بولندا كشيوعي عدت إسلامي؟
1: لا،
0: ولا مجرد
1: نشر؟ مجرد نشر.
0: طلبت حضانة هناك؟
1: لا
0: يستضيفوك؟
1: يستضيفوني بس
0: للنشر.
1: للنشر في الاتحاد؟ لا ما
0: كان في، كانت قد قطعت العلاقات الدبلوماسية بينك وبين الحزب أو بين الاتحاد. أو بعدك رفيق باختصار ولا ما كنتش رفيق من أصله؟
1: لا كنت رفيق. انقطعت العلاقات مع
0: الدبلوماسية.
1: الدبلوماسية
0: يعني أقرب اليوم أنت للإسلامية الموحدة؟
1: لا
0: ولا
1: لا.
0: لا هذه ولا تلك
1: ولا لا، أنا غير منتمي حزبيا اليوم.
0: بس بداخلك متصالح مع نفسك؟ الحزب اللي علمك، أنطاك فرصة تعلم في بولندا؟
1: لا، في التصويت في الكنيسة وفي الهاي أنا بصوت للحزب للجماعة.
0: ما زال هذا الوفاء موجود؟
1: أكيد.
0: إنه هني اللي انتعب عليك فضل عليك
1: هني وللشعب البولندي، حتى في مباريات كأس العالم يعني
0: كنت منحاز لبولندا.
1: أنا منحاز لبولندا.
0: جميل. متزعل عليك إسرائيل؟ بس
1: بيقدروا يزعلوا، شو المشكلة؟
0: طيب لما بدينا هذا الحديث في بداية هذا العدد من خارج الضوء توقفنا عند الكتاب، هذا الكتاب الجديد جدا جدا طالع من الفرن.
1: أيوة.
0: أيام التشريق، كويكات، القرية التي تسكن الذاكرة قبل العام 48، وفي على الغلاف صورة البلدة، بيوت وجامع مأذن كبير. هاي الصورة الحقيقية ولا أنه هاي صورة الـ AI؟
1: لا، هاي صورة الـ AI.
0: بناء على إيش أعطيته معلومات؟
1: على الخريطة اللي رسمها
0: حياة والدك،
1: حياة الوالد
0: للبيوت وهيك. أيوة. ما لقيت صورة للكويكات في الأرشيفات البريطانية، في الأرشيفات الأمريكية
1: صورة كاملة للبلد؟
0: يعني مثلا مكتب الكونغرس الأمريكي مليان صور للبلد الفلسطينية.
1: دورت كتير انه الاقي، حتى في ايام الانجليز كمان كان في تصوير جوي.
0: طيب اللي بسمعنا وعنده صورة للكوكات او بعرفه ممكن موجودة يتصل فينا. هذا الكتاب انت مسميه ايام التشريق، وكما كنا هي محاولة موفقة جميلة وفية لرسم ملامح الحياة اليومية في الكوكات، اللي هي بلدة فلسطينية من قضاء عكا هجرت في النكبة 48، احتلت في مش في أيار،
1: بتموز.
0: ضمن عملية ديكل.
1: ديكل هي أول بلد سقطت في عملية ديكل. احتلوها
0: سوية مع عملية احتلال الجليل المركزي الناصري. أيوه. وبناتها طبعا. كاتب كثير انت اشياء عن الكويكات في هذا الكتاب. بدينا نحكي في البداية على قصة جفرة، هذه القصيدة الشعبية ذاكر الأسماء انت الحقيقية، قصة جميلة جدا. بعدين كاتب عن عيون الكويكات، شكلت العين ومراحها قلب الكويكات النابض، هناك كانت تقام حلقات الدبكة، زفة العريس على مراحها،
1: مراح العين
0: أو مراح الغزلان. كانت تقام كل يوم أربعاء سوق لتجار الجمل القادمين من جنوب لبنان وكرة جبال الجليل مثل سعسع، سحماتة وترشيح. نحكي على السوق كلمتين؟
1: نقدر.
0: سوق الأربعاء؟
1: سوق الأربعاء.
0: كيف عدد سكانها؟ ليه كانت البلدة؟
1: البلد سنة 48

0: بين كان 1200 نسمة،
1: ومع ذلك كان فيها كل هذا الكلام اللي كاتبه انت،
0: لانه هي كيف كانت ايام ريتشارد قلب الاسد لما كان، انه كانت هي عقدة مواصلات
1: في الحكم الصليبية.
0: ايوه استمرت انه هي عقدة مواصلات بين جنوب لبنان وبين سهل حران. التجار اللي جايين على عكا او على حيفا كانوا يقلطوا من كويكات ويكملوا، فكانوا يباتوا ليلة في كويكات وبعدين يكملوا على عكا أو حيفا. ففي سوق الخميس كان في كفر ياسيف مشهور، وهو سوق
1: يعني كان قبل ولا بعد النكبة؟
0: لا قبل النكبة بدأ
1: بكفر ياسيف،
0: بكفر ياسيف واستمر لحد قبل 10-15 سنة، يعني الأيام الكورونا وال
1: هن الخميس وانتو الأربعاء.
0: أيوة احنا كان الأربعاء سوق جملة، كان تجار يعني الجملة تيجي تبيع.
1: شو يعني بتقول انت مثلا انه جايين من جنوب لبنان؟ طبعا الكتاب مبني على شهادات شفوية، شهادات بالأساس.
0: كانوا يجيبوا المواشي يبيعوا ويجيبوا كمان الفواكه، أشياء اللي مش موجودة، يعني القطين، الزبيب، شغلات، التفاح. مشهورين كانوا بزراعة التفاح في جنوب لبنان، والدخان كان مهرب ممنوع
1: بس كان ينباع،
0: كان ينباع كمان
1: بالتهريب. طيب بتقول في الكتاب انه لم يكن مجرد سوق، بمعنى انه كان فيه عروض ترفيهية وثقافية. تتحدث شيء اللي يعني يكاد يستغرب من يسمعنا الآن. بتقول وفيه أيضا كانت تقام عروض مروضي الحيوانات، الكرود الراقصة ومباطحة الدببة. منين يجيبوا الدببة؟
0: كانت إذا قريت أنت الكتاب كلياته طبعاً. كانت في أرض بسموها حتى لحد اليوم ولحد في كويكات اسمها أرض النور. فكانوا النور يجوا ويقعدوا في هاي الأرض تين النور، وهن اللي كانوا يعملوا هاي العروض في بكويكات. الأعراس تبعتهم كانوا يعملوها بكويكات، حتى نصبوا مختار عليهن من كويكات.
1: يلا قريب من كويكات،
0: من كويكات، من سكان كويكات قالوا له انت بدك تكون المختار تبعنا. فلما يختلفوا مع بعض على اسمه تقسيم سرقة ولا تقسيم تخليص عروس او الهاي، كان المختار هو اللي يحلها.
1: وكان بتقول انه في مصارعة ثيران، مش كانوا يجيبوا الدببة معهم باختصار النوار
0: وقرود والهاي كله كانوا يجيبوا معهم.
1: بتقول انه كمان في السوق كان مصارعة ثيران،
0: مصارعة ثيران
1: هاي اللي بنشوفها في اسبانيا اليوم.
0: لا
1: ولا اشي ثاني،
0: اشي ثاني مصارعة انه
1: هاي مناطحة،
0: مناطحة ثيران.
1: حلو. يعني هاي اليوم تعتبر مخالفة بالنسبة
0: اليوم
1: الرفق بالحيوانات.
0: ايوه
1: بالرفق بالحيوانات في زمننا وعدم الرفق بالإنسان. يقتل الطفل والإنسان والمرأة بالألاف على الهوية في الحرب في غزة وغير غزة، وهذا يعني معليش حلال. أما مناطحة الثيران حرام. كاتب عن مدرسة الكويكات أنت يا دكتور محمد علي غضبان، بنيت في العام 1934، افتتحت أول مدرسة في بيت محمد اسكندر معلم، اللي كان أول معلم فيها الأستاذ نجيب الخضرة من صفد. بعدين يا سيدنا العزيز يا دكتور بتقول إنه حل مكانه الأستاذ أبو أنور النيازي من سكان عكا. يعني المعلمين كانوا من بريت الكويكات،
0: من بريت الكويكات
1: فترة الاستعمار البريطاني.
0: أيوة لأنه كل فترة الأتراك ما كانش في مدرسة عندنا في كويكات.
1: طيب بتقول 1200 نسمة، كيف بتفسر إنه في 5 معاصر زيتون طالما عدد البلد هالكد قليل؟ مفروض يكون في معصرة واحدة مثل ما في مدرسة واحدة.
0: لهيك كانوا متكلين بس على زيتون كويكات. أهل كويكات لأنه مساحة أراضيها المزروعة كانت قليلة، 4500 دنم. تشمل الوعر والسهل فراحوا فتشوا على مقولة علي بن أبي طالب، قال عجبت لمن لا يجد قوتا في بيته ولا يخرج إلى الناس شاهرا سيفه. فكانوا في أيام اللي ما فيش موسم زيتون عندهم وما بكفهنش، كانوا يطلعوا على زيتون القرى المجاورة.
1: بسيرة الزيتون نحكي على الكروم، أسماء الأراضي، إحبال البحرات، مع أنه أنتوا كراب على البحر، أخصب أراضي الكوكاك كانت تزرع عادة بالبطيخ. بعدين الحروش، الفكوس، وبعض أشجار التين السباعي والموازي سميت بهذا الاسم لأنها تتحول إلى بحرات في فصل الشتاء. جميل. بعدين عندك إلى يمين الطريق توجد جهورة رحان. شو هاي؟
0: أرض منخفضة تيجي ومساحتها شكلها دائري، فأخذوا اسمها من حجر الرحى، صيغة مبالغة يعني.
1: جميل. إلى يمين الطريق وعند منتصف حبال السودات،
0: السودات
1: كانت بيارة دار لافش حادي، يعني كاتب بالاسم انت ما شاء الله هناك مين اللي عنده مين ما عندهش. الى يمين طريق السمريه، السمريه كمان بلده فلسطينيه.
0: أيوة.
1: مهجره مجاوره للكويكات.
0: مزبوط.
1: كانت وقبل الوصول الى طريق السلطان تستقبلك حبال الطالع.
0: ايوه،
1: هاي برضو اسم واحده من
0: من قطع الاراضي، لانه من هون خلص انت طلعت من ارض كويكات عشان هيك سموها الطالع.
1: بعدين
0: وعلى بالها كمان
1: حبال الحمرات.
0: الحمرات
1: شو هاي؟ تربة الحمراء.
0: تربة الحمراء.
1: جميل. بعدين عندك زميتر.
0: زميتر
1: شو هاي؟ هاي من أي لغة؟ سريانية؟
0: لا، دورت عليها كتير، لقيت إنه المصدر تبعها هي الزميت. الزميت هو العرش. فإذا بتقعد أنت في الأرض هناك في أرض في الزميتر، أنت بتشوف كل الكويكات، فكأنك قاعد على العرش.
1: في عندكم كمان منطقة اللي اسمها جبيل.
0: جبيل، أيوة،
1: اللي هي تصغير جبل.
0: أيوة.
1: بعدين عندك كاتب هناك إم دواش، تزرع بالقمح، العدس، بامي، بندورة، أحيانا ذرة. مشتق من الفعل دوش،
0: نص صغير، إنه الأرض صغيرة، المساحة تبعتها صغيرة نسبة للجبيل. وهي كانت لسيدي كمان، هاي الأرض
1: كمان
0: أم دواش كانت لسيدي.
1: يعني أسد بتروح أنت دكتور محمد غضبان على الكويكات، بتعرف وين أراضيك وين كان البيت وهيك؟
0: أيوة، كل إشي.
1: مين كان يأخذك لهناك؟
0: مع أبوي الله يرحمه، ومع ستة أيام كانت تستنى عيد الاستقلال. في عيد الاستقلال مسموح نفوت بدون ما حدا يسألنا،
1: ما كانوا يتحسسوا.
0: فكانت
1: المستوطنين اللي في الكيبوتس اللي قام على أنقاض البلدة.
0: أيوة،
1: اللي اسمه بيت عيمك.
0: بيت عيمك اليوم.
1: كل كان حياة والدك زار بلده المرة الأولى بعد تهجيره أي سنة تقريبا؟ إيه؟ بعد فترة طويلة ولا كان دائما؟
0: هو كان دائما يزورها،
1: لأنه في ناس تحسسوا، في ناس بعرف
0: لحد 67. بال67 كان عنده مطور أبوي يركب
1: دراجة نارية.
0: أيوة، كان بده يروح على المزرعة، بقلط طريق كويكات على أساس إنه أقرب له، طريق السهل. منعوه يفوت
1: على أرضه.
0: على أرضه حلف يمين إنه ما يرجعش على كويكات إلا لما يرجع
1: عائد
0: لكويكات.
1: وصدق، ما عاد رجع لكويكات.
0: لا، حنت في قسمه بعد سنة 2000،
1: رد الحنين غلبه.
0: وتفاجأت لما طلب مني انه اخده على كويكات، على بلدنا.
1: غريب الانسان، يعني الحنين فيه لا يموت لايام الصبا والطفوله
0: بالمره.
1: من هاي الذكريات لا تنتسى ولا تباع ولا تشترى.
0: وكم من منزل يهواه الفتى وحنينه دائما لاول منزله.
1: وما الحب إلى الحبيب الأول. مزبوط. سياق الحديث عن الأراضي، وكانت أراضي زراعية خصبة، تتحدث هناك عن أنواع التين، ويستنتج الإنسان أنه يعني السم على ترشيحها والفعل للكويكات في التين. أنواع التين اللي أنت ذكرها هناك تدلل على وفرة كروم التين السباعي، اللي أنت بتقول عنه، هذا رأيك طبعا مش أنا، أطيب أنواع التين السباعي حسب تجربتك أنت.
0: ولحد اليوم، لا لحد اليوم الكل بيعترف انه سلطان التين هو سباعي.
1: ليش؟ طيب شو هو سباعي للي ما بعرف؟
0: حجمه كبير ولونه مش اسود، بيجي بني لما يستوي.
1: عسلي.
0: طيب هو عسل.
1: انا عندي تين سباعية باب البيت مدللها، مسميها ليلى انا. بقول انه هي اشهى واطيب شجرة تين في العالم. في ناس اللي بيعرفوها يعني بيجوا بتدايلوها، مثل بقولوا
0: معنا نفس
1: مع انه السنه كانت المواسم التين مش ولا بد، لانه الشتويه السنه اللي مضت كانت مجنونه. ما بعرف ليش، بس وين انا سالت، لاني انا عاشق للتين، بسمع انه انضرب موسم التين. بعدين انت حكي هناك على الموازي، شتاوي، السوادي،
0: الحراضي، الغزالي،
1: البكراطي، الغزالي، العسالي، البياضي، الصداوي، كل هاي انواع التين كانت في الكويكات.
0: كلها كانت لحد اليوم بعد في،
1: يعني بعد البرنامج اذا بنروح انا وياك هناك نتسلل على الكويكات بنلاقي
0: دائما البنات، يعني الاولاد بيسالوني موسم ايش اسا في الكويكات عشان نروح ننقي. يعني صاروا حافظين المواسم، موسم التين، موسم التوت، موسم الرمان.
1: بسمحوا لكم؟
0: نفوت.
1: بتتحدث في الكتاب يا دكتور.

0: أحمد غضبان في هذا الكتاب أيام التشريق عن بلدتك الكويكات عن رحلة الحج، كيف كانوا الناس يروحوا على الحج قبل 48، رحلة فيها مشقة كبيرة. سيراً على الأقدام،
1: سيراً على الأقدام كانوا في البداية، بعدين لما أجوا الإنجليز في أيام الإنجليز صاروا يطلعوا من حيفا بالباخرة على جدة، ومن جدة قناة السويس
0: ثم على السواحل السعودية إلى جدة، وفيها كان يجري وداع ديني وشعبي للحجاج في العكة،
1: في مدينة عكة،
0: في عكة لكل
1: الجليل الغربي.
0: يا زائرين النبي خذوني بمحاملكو، ماني حديد ولا
1: بولاد
0: ولا بولاد لأثقلكو،
1: لا تقلكو، أيوة
0: أنا ما ثقلش عليكو. وإن كان زادي وزوادي كرامي لنبينا لشبع من النظر إلكو.
1: يعني هذا كانت إذا كان بدكم تمنعونه عشان الأكل والشرب، لا أنا بشبع من النظر إلكم
0: بصوم. بعدين بتقول هناك في قصة من القصص اللي أنا سمعتها في بلدات ثانية، بدلوا العريس.
1: الاسم بعرفه بس كيف قلت في الكتاب أنا مش راح أقول.
0: تقولش بس أوجزنا إياها بجملتين.
1: من سعسع العروس كانت،
0: طيب راحوا أهل الكويكات على سعسع،
1: على سعسع
0: اللي هي البلد الفلسطيني المهجرة اللي عليها كيبوت ساسة اليوم، وهي من أعمال صفد.
1: أيوة
0: طيب رحتوا لهناك طلبوا العروس،
1: راحوا يطلبوا العروس، أخذوا أخو العريس
0: أحلى من العريس الحقيقي
1: بكتير.
0: طيب
1: فالعروس شافته ووافقت، وأهل العروس وافقوا،
0: قرأوا الفاتحة ووزعوا الشربات والحلاوة،
1: وجبنا العروس وإجينا،
0: جبنا العروس وإجينا،
1: دخلوا العريس على العروس، بس كشف الطرحة وشافته قالت لا مش هذا، قالوا لا خلص أهلك روحوا.
0: دبري حالك وهيك صار.
1: أيوة
0: والله جريمة لا تغتفر،
1: بعرفها هي وبعرف العريس. بالعكس عاشت معه أيام حلوة كتير، وكانت كتير تحبه بعدين،
0: دللها
1: كتير،
0: ضعف الإيمان. كاتب عن زفت العريس هناك، وكاتب أنت عن الأفراح. كانت بالأساس يعني سهرات الأعراس الشعبية، الحداؤون المعروفون في الجليل، الحطيني اللي هو ابن حطين اللي كان يبدأ السهرة أنا الحطيني أعور من عيني اليميني.
1: أيوة
0: مزبوط.
1: أيوة
0: واللي بده يحاديني هاي الساحة والميدان، هيك كان يقول،
1: كان يقول في بداية
0: هو فعلا أعور. بعدين عندك أبو سعود الأسدي، وعندك أبو غازي الرناوي، وأخوه أبو غازي لأبو سعود. وعندك ديب فرفحينة من عمقة،
1: من عمقة
0: هذا جاركو،
1: جار الكويكات.
0: وكيف هذا كان يقال عنه صوته كمان من
1: كمان صوته منيح وشعره كان منيح.
0: في دار فرفحينة لليوم بالبلاد ولا تهجروا؟
1: كلها تنتهجروا.
0: بعدين حكي عن زفت العريس، حكي كثير أنت أشياء جميلة عن الأعراس وكذا. صبيحة يوم العرس تبدأ كبار السن من النسوة بالتوافد إلى بيت أهل العريس مساعدة في إعداد الطعام، أما الصبايا والشباب فيتجمعون في دار العزوم استعدادا لحلاقة العريس وزفته عند العاشرة صباحا، زي أعراسنا الشعبية اللي كانت تماما. على العشرة تبدأ حلاقة العريس وسط أغاني النساء، احلق يا حلاق بالله عليك، جلي خمواسك وخفف إيديك، احلق يا حلاق بموسى الذهبية، تماهل يا حلاق تيجوا الأهلية. يا أخي طلع أنت على هذا التراث الغنائي الموروث وتنظر إلى الأعراس الاصطناعية اللي في القاعات، بتلاقي انه احنا يعني لازم نتحاكم في محاكمة الجنايات الدولية على اللي عملنا بحنا فيه. عرس اللي كان فيه في باب الدار ويرقصوا الخوات والعمات والجارات والأصدقاء والناس، ويجي كل إنسان على الفرح ويفرح، مش يجي لأنه مجبور يجي، و2000 عرس معزوم عليه، أجمل أكثر إنسانية وأكثر خير. بتروح على عرس اليوم بنكب الأكل، تشوف وجبات الأكل اللي في القاعات بتنزل على الساعة 10 بليل و11 بالليل. خلينا حرد شوي على أعراس القاعات، أنا
1: لا لا
0: أو على الحدايات،
1: أنا مثلك نفس الإشي.
0: بينما وين كنا إحنا في هاي الأفراح الشعبية الجميلة، إحلك يا حلاك بموس الفضة، تمهل يا حلاك زعلان تيرضى، إحلك يا حلاك ومسح له بكمه، تمهل يا حلاك تنهى تيجي أمه. قديش الكلمات بسيطة بس حقيقية ومعبرة. هذا كله موجود في كتاب التشريق. ليش سميته كتاب أيام التشريق؟
1: في البداية كان المفروض أنه حاتم علي كتب التغريب الفلسطينية.
0: الله يرحمه وسهل عليه، بعده بوجعني أنا حاتم علي لليوم رحيل.
1: أنا شخصيا بحبش جهة الغرب لأنه بتدل على الأفول،
0: مثل ما كانت تقول حياة
1: ستي كانت تقول ما في إشي بيجي من الغرب وبسر القلب. وبعدين تهجير الكويكات كان للشرق وللشمال، للبنان أو لأبو سنان وكفر ياسيف. ف كنت بدي أسميه التشخيص.

0: الموسيقى الفلسطينية. تذكرت أيام عيد الأضحى. أول يوم هو يوم النحر.
1: يوم التشريق.
0: اليوم الثاني والثالث والرابع أيام التشريق اللي كانوا يقددوا اللحن فيه وينشروه حتى يحفظوه وما يخربش يقدروا. فهذا الكتاب هو عمليا حتى نحافظ على الذاكرة.
1: جميل. كاتب عن السهرة المخفية وردة الإجر ودفع المعلوم والحمل والولادة. يعني في تشابه طبعا بين كل العادات وتقاليد البلدات كل الأرياف الفلسطينية قبل النكبة وأحيانا بعضها حتى بعد النكبة. متوقف عند أيضا ثورة 36 دور الكوكات فيها. بعدين تذهب إلى عام 48 وتتحدث كيف احتلت البلدة وكيف تم تهجير أهلها. وين طبوا أهل كويكات بالأساس؟
0: حوالي 60% من أهل كويكات هجروا للبنان وسوريا.
1: وين في لبنان؟
0: الأغلب في عين الحلوة الرشيدية وبرج البراجنة ساكنين.
1: وال40%؟
0: وال40% بقيهن عنا في البلاد. كمان تم تهجيرهم قسم كبير منهم بال48 لمنطقة جنين، لكنهم
1: كانوا يصمموا يعملوا اللف يروح على الأردن على سوريا ورجعوا على
0: سوريا على لبنان عادوا رجعوا على
1: تسللوا. في منهم اللي تسللوا كثير
0: كثير
1: موجودين بالأساس اليوم في أبو سنان.
0: في أبو سنان.
1: وهناك تتحدث أيضا يعني بشفافية عن أسماء العائلات وأسماء الناس، ولكنك تتحدث أيضا عن الألقاب. ألقاب الناس، لأنه اللقب أقوى من الاسم.
0: أقوى من الاسم.
1: ومن هذه الألقاب دار الدب، الدبس، السلال، أبو سيخ، طناجر. كان أهل البلد سموه طناجر.
0: طناجر. بيت واحد كان.
1: العمكاوي، الضبع الصغير، الأشكر، القليط، بلح، أحموز، الواوي، دار عركي، الرخ، قشطة، غربيل، جمجوم، الزير، لوكس، العاصي. يعني أسماء غريبة عجيبة المزبوط الألقاب. كمان عائلة بريك، عائلة صديقنا البروفيسور أشرف بريك اللي هو
0: ابن كويكات،
1: ابن الكويكات
0: ومعتز فيه
1: طبعا، لأنه ولد في عائلة عصامية، رمز من رموز علم الكيمياء والبيوكيمياء في معهد العلوم التطبيقية التخنيون في حيفا، ابن الكويكات. بعدين أخيرا معركة الكابري، وهي أنا لابد أن أنصفها لأنه أنا سمعتها من الراحل الجميل عرفات أبو رياض المؤرخ ابن المشهد.
0: أيوة.
1: عن المعركة اللي حصلت في النكبة في 48 بما يرتبط بما يعرف بشيرة حيعام. أيوة. اللي هي كانت قافلة صهيونية خرجت من منطقة نهرية لكيبوتس حيعام اللي كان محاصر في هذه الفترة، والثوار من بلدات الجليل، هذا الحكي في أذار 48، عملوا كمين في منطقة قريبة من قرية الكابري، وصار اللي صار، اشتبكوا مع القافلة، قتل 47 جندي إسرائيلي في الواقع هاي. ولا تزال اليوم هناك
0: المصفحات
1: اللي تم تعطيلها في المعركة، يعني دليل شاهد على ما حصل. طيلة الوقت كان الحديث انه شباب الكابري كان الهندور في هاي المعركة. جميل عرفات الله يرحمه سهل عليه انتصر لكو، قال كانت السمعة للغابسية ولا الكابري، لكن الفعل الحقيقي كان لشباب الكويكات كمان. هذا أنا سمعته هناك في أرض المعركة، وإن كانت في زيارة من الزيارات. أنا رفقت لجنة الدفاع عن المهاجرين في رحلات كل يوم 11 سنوات، منه تعلمت، وهي فرصة أني أنا أترحم عليه جميل عرفات. وكذلك الأمر نجم من الرملي اللي هو من أصله من عسقلان، ونمر أبو فكري من حرفيش أطال الله بعمره الله يحميه. تعلمت الكثير من هذه الثلاثية في الإرشاد، وهم حملوا الرواية الفلسطينية رواية المكان بالتفصيل، أسماء المواقع في كل بلد وبلدة، أسماء العائلات، والعائلة هاي مناسبة مع أي عائلة إلى آخر القصيدة.
0: كمان يعني الزيادة
1: كاتب أنت عن القصة هاي
0: عن كويكات أيام الحكم العسكري. لما كان واحد من الكويكات ينزل بده تصريح من الحاكم العسكري كانوا يسألوه.
2: قبل ما أتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن، اقامه،
5: كنت بحاله ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
4: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي، قررت اني اسجل،
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: منظم،
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
10: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
11: انطلق
3: برنامج مرافقة كامل.

0: وصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
1: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
2: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
4: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. تتواصل عمليات البحث عن الفتاة غزة الحمامي التي تبلغ 14 عاما من الناصرة والمفقودة منذ 6 أيام وسط قلق متزايد على مصيرها، خصوصا أنها تعاني من ظروف صحية خاصة. في حديثها لراديو ناس ناشدت والدة غزل تكثيف الجهود للعثور على ابنتها، معربة عن استيائها من عدم التوصل إلى أي معلومات عن مكانها ومتسائلة عن دور الشرطة.
1: بنتي انا بنجد الجماعه يطلع يدور معي على بنتي، ليه الناس مش عم تجاوب؟ ليه مش حد عم بتجاوب؟ انا حكيت مع فرقه ساند ما خليتش شيء، انا عم بدور على بنتي، انا مش عم بنام، انا تعبت، بدي بنتي. انا مش عارفه عنها ولا اي خبر ولا اي اثر. كاميرات الدوله هاي كلياتها بالدوله هاي، شو بتساوي الكاميرات؟ ليه مش عم تطلعوا لي بنتي؟ ليه بنتي مش مبينه؟ وين راحت البنت؟ الكل متخاذل. بش لو انها بنت يهوديه كانوا صاروا طاينينها، لو انها بنت يهوديه الشباب كان خلال 24 ساعه عن طريق التليفون اللي معها كان صار مطلعها.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق منزل منفذ عملية إطلاق النار في منطقة بنيامين تمهيدا لهدمه، وذلك خلال عملية نفذتها قوات الجيش وحرس الحدود الليلة الماضية. وأوضح الجيش أن المنفذ أصيب برصاص أحد عناصره واعتقل عقب العملية التي وقعت مطلع الأسبوع وأسفرت عن مقتل إسرائيلي، مشيرا إلى أن إغلاق المنزل جاء بموجب أمر عسكري تمهيدا لاستكمال إجراءات هدمه. أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير نفق بطول نحو كيلومترين جنوبي قطاع غزة خلال عمليات تنفذها قوات الجيش في منطقة الخط الأصفر. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال عنصرين من حركة حماس في غارتين منفصلتين على دير بلح وسط قطاع غزة وخان يونس جنوبي القطاع. زعم الجيش أن أحدهما كان يدير شبكة لتحويل الأموال إلى الحركة بملايين الشواقل، فيما عمل الآخر قناصا في جناحها العسكري مدعيا أن الاثنين شاركا في إعادة بناء قدرات الحركة والتخطيط لعمليات ضد إسرائيل. يحقق الجيش الإسرائيلي في ملابسات إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه رصد في منطقة انتشار قواته جنوبية لبنان. وأوضح الجيش أنه لم يتم تفعيل صفارات الإنذار في المناطق المعنية وفق التعليمات المتبعة. أعلنت الخارجية القطرية استضافة اجتماع بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بشراكة مع الأردن وبريطانيا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأكد وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة ودون عوائق، وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء مهامها بأمان وحماية الطواقم.

الطبية والمنشآت الصحية ووسائل النقل الطبي. رفضت الخارجية التركية اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأنقرة خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة. كان نتنياهو قد وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالطاغية واتهم تركيا بإيواء قادة من حركة حماس. أحوال الطقس. يبقى الجو حارا خلال ساعات النهار دون تغير يذكر، وتبقى الأجواء ضمن معدلاتها السنوية. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: ابني جنني بده أجيب له لعبة وجبت له سكوتر كهرباء.
1: أول إشي سكوتر مش لعبة. ثانياً ليش ابنك صار 16؟
2: لا ليش شو خاص؟
1: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
3: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاماً وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحاناً نظرياً خاصاً. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
6: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD. تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25-9 وحتى 12. BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
7: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
8: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم، وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.

0: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهيبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكم من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد. خاضع للأنظمة.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
3: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك؟
4: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
3: شو بابا، بدك تجلطني؟
5: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
6: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية،

رايحين مع أصحاب أو طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.

0: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية، شو يعني؟
1: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
0: ببني شو؟
1: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
0: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
1: بالضبط، المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
0: خلص، أنا سجلت، سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
1: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياديين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداءً من 100

0: 9990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل؟ تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
2: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
3: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. مددت محكمة الصلح في حيفا اعتقال رجل يبلغ 28 عاما من سلوان شرقي القدس لأربعة أيام للاشتباه بقتل زوجته في المدينة الليلة الماضية، فيما نفى المشتبه به خلال تحقيق الشبهات المنسوبة إليه، وكان قد عثر على الضحية وهي في الثلاثينيات من عمرها بحالة حرجة في شارع الاستقلال بحيفا، وتم نقلها إلى مستشفى رمبم حيث أقرت وفاتها. تتواصل عمليات البحث عن الفتاة غزة الحمامي التي تبلغ 14 عاما من الناصرة والمفقودة منذ 6 أيام وسط قلق متزايد على مصيرها، خصوصا أنها تعاني من ظروف صحية خاصة. في حديثها لراديو ناس ناشدت والدة غزل تكثيف الجهود للعثور على ابنتها، معربة عن استيائها من عدم التوصل إلى أي معلومات عن مكانها ومتسائلة عن دور الشرطة.
1: بنتي انا بنجد الجماعه يطلع يدور معي على بنتي، ليه الناس مش عم تجاوب؟ ليه مش حد عم بتجاوب؟ انا حكيت مع فرقه ساند ما خليتش شيء، انا عم بدور على بنتي، انا مش عم بنام، انا تعبت، بدي بنتي، انا مش عارفه عنها ولا اي خبر ولا اي اثر. كاميرات الدوله هاي كلياتها بالدوله هاي، شو بتساوي الكاميرات؟ ليه مش عم تطلعوا لي بنتي؟ ليه بنتي مش مبينه؟ وين راحت البنت؟ الكل متخاذل، فش لو انها بنت يهوديه كانوا صاروا طايلينها، لو انها بنت يهوديه الشباب كان خلال 24 ساعه عن طريق التليفون اللي معها كان صار مطلعها.
0: أعلن الجيش الإسرائيلي إغلاق منزل منفذ عملية إطلاق النار في منطقة بنيامين تمهيدا لهدمه، وذلك خلال عملية نفذتها قوات الجيش وحرس الحدود الليلة الماضية. وأوضح الجيش أن المنفذ أصيب برصاص أحد عناصره واعتقل عقب العملية التي وقعت مطلع الأسبوع وأسفرت عن مقتل إسرائيلي، مشيرا إلى أن إغلاق المنزل جاء بموجب أمر عسكري تمهيدا لاستكمال إجراءات هدمه. أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير نفق بطول نحو كيلومترين جنوبي قطاع غزة خلال عمليات تنفذها قوات الجيش في منطقة الخط الأصفر. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال عنصرين من حركة حماس في غارتين منفصلتين على دير بلح وسط قطاع غزة وخان يونس جنوبي القطاع. وزعم الجيش أن أحدهما كان يدير شبكة لتحويل الأموال إلى الحركة بملايين الشواقل، فيما عمل الآخر قناصا في جناحها العسكري مدعيا أن الاثنين شاركا في إعادة بناء قدرات الحركة والتخطيط لعمليات ضد إسرائيل. يحقق الجيش الإسرائيلي في ملابسات إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه رصد في منطقة انتشار قواته جنوبي لبنان. وأوضح الجيش أنه لم يتم تفعيل صفارات الإنذار في المناطق المعنية وفق التعليمات المتبعة. أعلنت الخارجية القطرية استضافة اجتماع بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بشراكة مع الأردن وبريطانيا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأكد وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة ودون عوائق، وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء مهامها بأمان وحماية الطواقم الطبية والمنشآت الصحية ووسائل النقل الطبي. رفضت الخارجية التركية اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأنقرة

خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة، كان نتنياهو قد وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالطاغية واتهم تركيا بإيواء قادة من حركة حماس. أحوال الطقس. يبقى الجو حارا خلال ساعات النهار دون تغير يذكر، وتبقى الأجواء ضمن معدلاتها السنوية. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة

0: زوجية، تخييم مع أصحاب أو طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين، عندنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: يشبي وعديس، هاللويا يشبي وعديس.
3: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد. خاضع للأنظمة.
4: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

0: قبل ما اتعرف على انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اقامه،
4: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا.
2: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
7: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: منظم
8: كل شيء، مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
9: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
10: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
11: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكم من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
12: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
13: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
1: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
0: ببني شو؟
1: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
0: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
1: بالضبط، المسرعة من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
0: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
1: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفى عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.

تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وإليكم التفاصيل. أكد التجمع الوطني الديمقراطي مواصلة العمل لإلغاء قرار شطب رئيسه سامي أبو شحادي متمسكا بحقه في الترشح ضمن القائمة المشتركة. واعتبر التجمع القرار جزءا من محاولات نزع الشرعية عن التمثيل السياسي العربي، داعيا إلى الدفاع عن حق المجتمع العربي في اختيار ممثليه. شهدت قلنسوي وقفة احتجاجية رفضا لأوامر هدم وإخلاء طالت منازل بين قلنسوي والطيبي وسط مطالب بتجميد الأوامر وإيجاد حلول تخطيطية. وجاءت الوقفة بدعوة من لجنة المتابعة واللجان الشعبية في قلنسوي والطيبي وسط مخاوف من إخلاء نحو 10 عائلات. مددت محكمة الصلح في حيفا اعتقال رجل يبلغ 28 عاما من سلوان شرقي القدس لأربعة أيام للاشتباه بقتل زوجته في المدينة الليلة الماضية، فيما نفى المشتبه به خلال التحقيق الشبهات المنسوبة إليه. وكان قد عثر على الضحية وهي في الثلاثينيات من عمرها بحالة حرجة في شارع الاستقلال بحيفا، وتم نقلها إلى مستشفى رمبم حيث أقرت وفاتها. أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير نفق بطول نحو كيلومترين جنوبي قطاع غزة خلال عمليات تنفذها قواته في منطقة الخط الأصفر. إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال عنصرين من حركة حماس في غارتين على دير البلح وخان يونس زاعما ضلوعهما في تمويل الحركة وأنشطتها العسكرية. أعلنت الخارجية القطرية استضافة اجتماع بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بالشراكة مع الأردن وبريطانيا على هامش الدورة 81 للجمعيات العامة للأمم المتحدة في نيويورك. أكد وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة ودون عوائق، وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء مهامها بأمان وحماية الطواقم الطبية والمنشآت الصحية ووسائل النقل الطبي. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف إسلام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن بلاده أضعفتها أزمات متراكمة وعقود من التدخلات الخارجية، مؤكدا أن استعادة السيادة تتطلب انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية وعودة سكانها إليها. وأضاف إسلام أن لبنان دخل في مفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية لإنهاء الحرب، مطالبا بإعادة الأسرى وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى الحدود الدولية وبسط سلطة الدولة وإعادة الإعمار. رفضت الخارجية التركية اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأنقرة خلال خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة. وكان نتنياهو قد وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالطاغية واتهم تركيا بإيواء قادة من حركة حماس. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائما جزئيا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. ختام النشرة، في أمان الله.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
1: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.
4: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
5: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
6: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
7: سكن، اقامه،
8: كنت بحاله ضياع،
9: كنت متخربط بالبلاد برا.
6: شفت طلاب وسالت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
9: منظم،
12: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
13: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
14: انطلق برنامج مرافقة كامل. تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
15: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الآلاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.
16: كونسرت مع الياس مرجية.
17: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني، كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
18: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
17: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
19: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
20: الله قال لي
19: ده،
20: الله،
19: ده كان بداية أغنية رأي الحبيب.
17: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن. أيام الأحد، الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماء.

0: ودي.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرخ معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
2: التسجيل للجامعة العربية الامريكية في رام الله وجنين في اوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أوكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
4: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.

0: قبل ما اتعرف على انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اقامه،
4: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
7: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: منظم،
8: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
9: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
10: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
11: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
12: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
13: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رمالله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رمالله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027، آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أصيب شاب يبلغ 25 عاما بجروح خطيرة أثر جريمة إطلاق نار في بلدة كابول، وأفاد طواقم الإسعاف بأنه تم نقل المصاب إلى مستشفى بورية لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات نافذة. لإحاطة حول التفاصيل ينضم إلينا الآن مراسل راديو ناس ورد قراقرة. أهلا بك ورد، ما التفاصيل حتى الآن؟
1: أهلا بك خليل وبجميع المستمعين. نعم خليل، يعني قبل قليل إصابة الطواقم الطبية ونجمة داود الحمراء أعلنوا عن إصابة شاب يبلغ من العمر 25 عاما من مدينة طمرة بإصابة بالغة الخطورة أو إصابة حرجة خليل، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار عند مدخل كابول أو تحديدا عند مفترق قرية كابول وبالقرب أيضا من مدينة طمرة. ليتبين لاحقا أن قام بعض من الملثمين بإطلاق النار باتجاه شاب يبلغ من العمر 25 عاما من مدينة طمرة، عرضوا ذلك الطواقم الطبية التي هرعت إلى مكان الجريمة ومسرح الجريمة، قامت بتقديم الإسعافات الأولية والإنعاش للمصاب ومن ثم تم نقله إلى مستشفى بورية لتلقي العلاج. الطواقم الطبية وصفت جراح المصاب إثر هذه الجريمة، وصفتها بالحرجة جدا. نتحدث عن إصابة خليل حرجة جدا بحسب الطواقم الطبية التي تواجدت في مسرح الجريمة، وكذلك الأمر مكان إطلاق النار عند مفترق مدينة طمرة وهو مكان حيوي ويتواجد به في كل ساعة مئات من السكان المحليين الذين يحتاجون ويسلكون هذا الطريق العام والرئيسي، ونتحدث خصيصا في ساعات النهار وقبل ساعة من الآن. لكن الشرطة وصلت إلى مسرح الجريمة وفتحت تحقيق في ملابسات الحادث، وحتى هذه اللحظة لم تعلن عن اعتقال أي مشتبه في هذه الجريمة. لكن تلخيصا خليل، إصابة شاب يبلغ من العمر 25 عاما من مدينة الطمرة إثر تعرضه لإطلاق نار، والشرطة الإسرائيلية فتحت تحقيقا في ملابسات هذه الجريمة. إليك خليل.
0: ورد قراقرة مراسل راديو ناس، شكرا جزيلا لك. أكد التجمع الوطني الديمقراطي مواصلة العمل لإلغاء قرار شطب رئيسه سامي أبو شحادي متمسكا بحقه في الترشح ضمن القائمة المشتركة، واعتبر التجمع القرار جزءا من محاولات نزع الشرعية عن التمثيل السياسي العربي داعيا إلى الدفاع عن حق المجتمع العربي في اختيار ممثليه. شهدت قلنسوة وقفة احتجاجية رفضا لأوامر هدم وإخلاء طالت منازل بين قلنسوة والطيبي وسط مطالب بتجميد الأوامر وإيجاد حلول تخطيطية. وجاءت الوقفة بدعوة من لجنة المتابعة واللجان الشعبية في قلنسوة والطيبي وسط مخاوف من إخلاء نحو 10 عائلات. مددت محكمة الصلح في حيفا اعتقال رجل يبلغ 28 عاما من سلوان شرقي القدس لأربعة أيام للاشتباه بقتل زوجته في مدينة حيفا الليلة الماضية، فيما نفى المشتبه به خلال التحقيق الشبهات المنسوبة إليه، وكان قد عثر على الضحية وهي في الثلاثينيات من عمرها بحالة حرجة في شارع الاستقلال بحيفا، وتم نقلها إلى مستشفى رمبم حيث أقرت وفاتها. أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير نفق بطول نحو كيلومترين جنوبي قطاع غزة خلال عمليات تنفذها قواته في منطقة الخط الأصفر. إلى ذلك أعلن الجيش اغتيال عنصرين من حركة حماس في غارتين على دير البلح وخان يونس، زاعما ضلوعهما في تمويل الحركة وأنشطتها العسكرية. أعلنت الخارجية القطرية استضافة اجتماع بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بالشراكة مع الأردن وبريطانيا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأكد وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة ودون عوائق، وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء مهامها بأمان. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف اسلام امام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ان بلاده اضعفتها ازمات متراكمة وعقود من التدخلات الخارجية، مؤكدا ان استعادة السيادة تتطلب انسحاب اسرائيل من كامل الاراضي اللبنانية وعودة سكانها اليها. واضاف اسلام ان لبنان دخل في مفاوضات مع اسرائيل برعاية امريكية لانهاء الحرب، مطالبا باعادة الاسرى وانسحاب القوات

الإسرائيلية للحدود الدولية وبسط سلطة الدولة وإعادة الإعمار. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائما جزئيا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. ختام النشرة، في أمان الله.

احسر شباب معك والوقت فضينا صابر بستناك وصبري وشلينا.

بحبك حيرتي حبك صوعتي قلبك لوعتي قلبك لاني بحبك حيرتي حبك.

sen Kasım'ni. Kaynık ben etken, kurremci beysen, koydum Kasım'ni. كل نظرة شايفة رامة فلا قلت مرة سبب خصامة كل نظرة شايفة رامة ولا قلت مرة سبب خصامة.

0: 103.3 107.8 اف ام كونسرت مع الياس مرجية.
1: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
2: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه،
1: وكمان زاوية أولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
3: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
4: الله
3: ده
4: الله،
3: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
1: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السمع.
5: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
6: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية، شو يعني؟
7: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
6: ببني شو؟
7: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
6: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
7: بالضبط، المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
6: خلص أنا سجلت، سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
7: المسرع التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.

الأخبار من راديو الناس، أنا خليل أديب وعليكم التفاصيل. أقرت وفاة شاب من مدينة طمرة يبلغ 25 عاما متأثرا بجروحه الخطيرة أثر تعرضه لإطلاق نار في بلدة كابول. لإحاطة حول التفاصيل انضم إلينا مجددا مراسل راديو الناس ورد قراقرة.

0: بك ورد، ما التفاصيل حتى الآن؟
1: أهلا بك خليل وبجميع المستمعين. نعم خليل، يعني قبل دقائق يعني أقر وفاة شاب يبلغ من العمر 25 عاما من مدينة طمرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار وقع قبل أكثر من ساعة ونصف عند مفترق قرية كابول ما بين مدينة طمرة وقرية كابول. فعليا نتحدث وما حصل في هذه الجريمة، نتحدث في ساعات المغرب وتحديدا في ساعات مكتظة بدخول وخروج السيارات والمركبات من وإلى كابول ومدينة طمرة. قاموا ملثمين بإطلاق النار باتجاه شاب يبلغ من العمر 25 عاما من مدينة طمرة وبالقرب من قرية كابول. تم تقديم الإسعافات الأولية للمصاب من قبل الطواقم الطبية التي هرعت إلى مسرح الجريمة. حاولوا تقديم الإسعافات الأولية ومن ثم تحويله ونقله إلى مستشفى بورية لتلقي العلاج، لكن هناك جميع محاولات إنقاذ حياته باءت بالفشل، مما اضطر على الطواقم الطبية لإعلان وفاته على الفور. فعليا نتحدث عن ضحية هذه الجريمة، شاب من مدينة طمرة يبلغ من العمر 25 عاما. وفعليا نتحدث من الانفلات الأمني خليل التي تعيشه مدينة طمرة خلال الأيام الأخيرة، يعني فعليا وما حصل خلال آخر الساعات الأخيرة أو آخر ثلاثة أيام تحديدا. نتحدث عن أكثر من 10 حالات إطلاق نار ومصابين في مدينة طمرة بجروح متفاوتة ما بين الخطيرة والطفيفة وحتى المتوسطة. وفعليا خليل، إحدى الإصابات التي كانت في مدينة طمرة خلال الأيام الأخيرة كانت تعود لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، أطلق النار عليه هو ووالده عندما تواجدوا في ساحة منزلهم. فعليا مدينة طمرة باتت تعيش خلال الأيام الأخيرة انفلات أمني. ونعود نكرر، قبل قليل أعلن عن وفاة شاب يبلغ من العمر 25 عاما من مدينة طمرة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار. والشرطة التي فتحت تحقيق وأعلنت أنها فتحت تحقيق في هذه الجريمة لم تعلن عن اعتقال أي مشتبه حتى هذه اللحظة في الجريمة التي حصلت بالقرب من مفترق قرية كابول.
0: راسل راديو الناس ورد قرقرة، شكرا جزيلا لك. لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة إثر حادث طرق بين عدة مركبات على شارع رقم 90 في منطقة الأغوار. وأفاد الطواقم الإنقاذ بأنه تم نقل المصابين بمروحيات عسكرية لتلقي العلاج، فيما فتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث وأغلقت الشارع أمام حركة السير في الاتجاهين. تتواصل عملية البحث عن شخص فقد في البحر قبالة شاطئ بمدينة أشكلون بعد دخوله المياه برفقة شخصين آخرين تم إنقاذهما. وأفاد الطواقم الإسعاف بأنه تم نقل شاب يبلغ 24 عاما بحالة خطيرة وآخر يبلغ 17 عاما بجروح طفيفة إلى المستشفى لتلقي العلاج. شهدت قلنسوي وقفة احتجاجية رفضا لأوامر هدم وإخلاء طالت منازل بين قلنسوي والطيبي وسط مطالب بتجميد الأوامر وإيجاد حلول تخطيطية. وجاءت الوقفة بدعوة من لجنة المتابعة واللجان الشعبية في قلنسوي والطيبي وسط مخاوف من إخلاء نحو 10 عائلات. أعلنت الخارجية القطرية استضافة اجتماع بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بالشراكة مع الأردن وبريطانيا على هامش الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وأكد وزير الدولة بالخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة ودون عوائق وتمكين المنظمات الإنسانية من أداء مهامها بأمان. قال رئيس الوزراء اللبناني نواف إسلام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال إن بلاده أضعفتها أزمات متراكمة وعقود من التدخلات الخارجية، مؤكدا أن استعادة السيادة تتطلب انسحاب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية وعودة سكانها إليها. وأضاف إسلام أن لبنان دخل في مفاوضات مع إسرائيل برعاية أمريكية لإنهاء الحرب، مطالبا بإعادة الأسرى وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى الحدود الدولية وبسط سلطة الدولة وإعادة الإعمار. أحوال الطقس. يكون الطقس الليل صافيا إلى غائم جزئيا، أما غدا فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة. ختام النشرة، بعد قليل برنامج كونسرت مع الزميل الياس مرجي. في أمان الله.

0: تقريبا دقيقة. الموسيقى. يدور نقاش حول تذكير وتأنيث كلمة الموسيقى وحول طريقة رسمها، فهل نعتبر كلمة الموسيقى من المذكر أو من المؤنث؟ يعتمد الجواب على الأصل في الاعتبار، فإذا اعتبرناها علماً أو فناً فإننا نذكرها، وإذا اعتبرناها صناعة فتكون من المؤنث. أما الجزء الثاني من النقاش فيتمحور حول طريقة رسم كلمة موسيقى، بالألف الممدودة القائمة أم بالألف المقصورة؟ تعود كلمة الموسيقى إلى الكلمة اليونانية موزيكي وبالإنجليزية ميوزيك، والجواب أن بإمكاننا كتابة لفظة الموسيقى بالألف الممدودة القائمة كما يجوز أن نكتبها بالألف المقصورة.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: كونسرت مع الياس مرجيي.

0: المغنى حياة الروح يسمعها العليل تشفيه، تداوي كبد مجروح تحتار الأطباء فيه. ركزوا لي على العليل تشفيه، هي جنة أم كلثوم كوكب الشرق بالضبط. أنا بدور على الشفاء، شفاء الروح من خلال الموسيقى، لأنها مثل أداة تعبيرية منعبر فيها عن مشاعر، منعبر فيها كمان عن مشاعر لمشاعر. وبالضبط هيك هي الموسيقى التعبيرية في أي مشهد من أي فيلم أو مسلسل. تخيلوا تسمعوا محادثة بين ممثلين اثنين عن الحب بدون موسيقى في الخلفية أو موسيقى تعبيرية عن هذا المشهد، أو مثلا مشهد تاريخي بدون موسيقى مرافقة فيها عبق التاريخ. ومش صدفة كتب بيرم هذا الكلام لكوكب الشرق. الموسيقى ممكن تنسي الوجع، مش بس الجسدي إنما كمان النفسي. تعالوا نحط الكاسيت في المسجل، أنا وإنتم نعالج روحنا في موسيقانا ونغماتنا اللي بتشبهنا. جاهزين؟ أنا جاهز، يلا نبلش.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: مرحبا مرحبا بكل المستمعين ومستمعات كونسرت بحلقة جديدة. أنا الياس إبراهيم مرجي، أنتم معي على موجات راديو الناس 103.3 107.8 FM، كمان تطبيق ناس من كل مكان حابين تكونوا فيه أو موجودين فيه، بالطيارة، على شط البحر، عم تتمشوا مع شوية رياضة، خلوا المزاج فيه كتير سلطني ودندني. تعالوا شاركوني بهاي الساعة في كونسرت من خلال رسائل نصية أو صوتية على واتساب راديو الناس بالرقم 050-5577-399. تحية لكل مين بلش يبعث لي على واتساب راديو الناس. عندنا هالساعة لحتى نغير فيها جو ونسلطن مع بعض، وصدقوني في كتير طرب وفي كتير سلطنة. أنا من عندي راح أبلش، أنتو بلشوا شاركوني باختياراتكم، ولأنه إحنا منحب نفرح ومنحب نغني، بما أنه الموسيقى بنغماتها بتعبر عن المشاعر، حبيت هيك البداية تكون من كلماته محمود بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد، اللي بصمتي كانت كتير واضحة بأغنية غني لي شوي شوي، اللي سومة أم كلثوم أصلاً غنتها من فيلم سلامة، بس بعد سنين كتير رح نرجع أنا وإنتو نسمعها بصوت

حسن الصوت، حسين الجسمي اللي حافظ على اللحن كيف ما هو، حافظ على العرب تكون في مكانها بالضبط في الملي. أغنية مليانة فرح من عند حسين الجسمي، هو لابس الزي الرسمي اليمني، بغني غني لي شوي شوي.

غني لي شوي شوي بصوت حسين الجسمي. بعد شوي رح نصل للمقطع الجميل اللي كتبه محمود بيرام التونسي. بما انه هاي الاجواء تعال نستمر ونكمل.

أجمل تحية لكل مستمعينا بالذات من دالية الكرمل. سلام من معين وأولاده. شكرا على كلام كل حلو. أحلى سهرة مع كونسرت من خلالكم مستمعينا أعزائي.

0: حسين الجسمي بغني شوي شوي لحتى نسلطن أنا وإنتو. وبداية هالساعة من كونسرت بلشنا من كلمات برم التونسي، غني لي شوي شوي.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: وقبل ما نكمل كمشة التحيات لكل مين عم بسمعنا، كمشة محبي كمان، كمان تحية لمستمعتنا الشام، أهلا وسهلا فيكي. تحية لمستمعتنا علا والكيوف جميعا، أهلا وسهلا فيكم. كمان لمستمعتنا ابتسام اللي بتشاركني كمان بأغنية يا بدع الورد، اختيار مثل الورد. بعد شوي رح نسمعه. تحية لإلكو جميعا، يلا شاركوني كمان باختيارات على واتساب راديو الناس 050-5270-399. حكينا طرب سلطنة شو مع الفصحى، والحان صارت أيقونة تغنى من عشرينات القرن الماضي لحد يومنا. المود بده مضناك والجو سلطنة، ومن أعظم قصائد الشاعر أحمد شوقي، الحان طبعا موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. قصيدة مضناك رح نسمعها بصوت فنانة لبنانية اسمها ولاء الجندي، بنت عكار في شمال لبنان. على فكرة ولاء الجندي من اكتشاف الفنان غسان الرحباني، ابن الراحل المايسترو والأسطورة الياس الرحباني، اللي كان من خلال برنامج غني مع غسان اكتشفها بعمر 15، ووصف صوتها انه اكبر من عمرها. ولحديث اليوم يا غسان بعد منسمعها وصوتها فعلا اكبر من عمرها. تعال نسأل أنا وياك ورشيد غلام المنشد ومقدم برنامج مقامات، لما استضافها في برنامجه وغنت القصيدة مضناك. تعال نسمع ونسلطن هالمرة بالفصحى.

تحية كمان وكمان لكل مين عم بسمعنا. يوسف جردات أهلا وسهلا فيك، حاب يسمع لسلطان الترب جر وصوف إن شاء الله رح نسمع له. كمان وكمان تحيات لمستمعتنا فيروز

0: هاي ولاء الجندي الفنان اللبناني وعازفة العود
1: كونسرت مع الياس مرجي
0: في كونسرت مكملين أنا وإنتم. تحيات كمان للأستاذ والعزيز عنان قط، أهلا وسهلا فيك. تحياتنا كمان لفيروز اللي حبت الاختيار وصدفت أنه اختارت معي مضناك، فمهدى لإلك. كمان وكمان تحيات لمستمعتنا انتصار أبو ريا من سخنين اللي دائما اختياراتها جميلة ورائعة. هالمرة بتختار معي وائل جسار بغني ما تفوتنيش أنا وحدي. سيد مكاوي طبعا رح نسمعها ونستمتع فيها من خلال هالحلقة من كونسرت. بس في من طلب يا بدع الورد، شوية معلومات ولو بسيطة. هالأغنية من كلاسيكياتنا اللي منحبها، الفنانة الراحلة أسمهان أخت فريد الأطرش، أمال الأطرش، غنتها أسمهان من كلمات الشاعر حلمي الحكيم، لحنها مين؟ فريد الأطرش أخوها، غنتها في العام 1941 ضمن فيلم سينمائي. أما تسجيل الإنتاجي المستقل كان في العام 1944. موسيقيا بنحكي على مقام البياتي، بروحنياتي فريد الأطرش لا أكثر ولا أقل. يا بدع الورد رح نسمع بصوت الفنانة لبانة القنطار، شو رأيكم؟ يلا

يبدع الورد. واللي حابب يتذكر هيك كلمات لأغنية جديدة أصدرها عمرو دياب، شتان ما بين كلمات اللي قدمها عمرو دياب بأغنية ألوان، هالأغنية لكل وردة بلون بيحكي عنها بألحان فريد الأطرش بصوت أسمهان، لبانة القنطار بتغنيها بصوتها.

0: Koncert Mahalia Zmarzigi.
1: شوي عن علاقة هالكلمات الحلوة بالألوان، بألوان الورود، وزي ما قلت شتان ما بين المعاني والقيم الحلوة اللي رح نسمعها إسا عن ربط الألوان في لون الورد بكلمات الأغنية، لبين شو قدم لنا عمرو دياب مع احترامي طبعا الكامل له، بس رح نسمع لحالنا إسا كلمات الشاعر حلمي الحكيم اللي غنتها أسمهان، ألحان أخوها فريد الأطرش. بنحكي عن ثلاث ألوان موجودين في الأغنية، يا بدع الورد لما قالت الورد الأحمر اللي برمز للوقد والهيام، الحب الجارف والاشتياق الكبير والشديد، أما الورد الأصفر للغيرة والألام، الحب اللي بيرافقه الخوف والقلق، أما الورد الأبيض بيرمز للعفة والطهارة، الغرام النقي البيور. هاي الألوان بنحكي عنها، وهاي رموزها وهاي معانيها في الكلام، من إبداعات وبصمة ألحان فريد لإبداعات وبصمة ألحان سيد مكاوي، ألحانه لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، أغنيت يا مسهرني كواليس كانت هيك. سوما اتصلت بسيد مكاوي ويوم من الأيامات تطمن عليه، وفي نهاية المكالمة بتحكي له يلحن لها أغنية أنساك ده كلام. أما رد مكاوي كان شوي غير متوقع، بما أنه بالآخر سمعنا أنه أنساك لحنها بليغ حمدي، فكان جوابه أكيد سلبي. بقول هيك هتدفعي كام يا ست؟ بتقول له يكفيك فخرا انك تلحن لأم كلثوم. فبرجع برد سيد مكاوي بيقول انا مش هروح عند البقال واشتري بفخر وتلحين ليكي. وهون اتضايقت سوما، جن جنونها، وقعدت سنين ما تتعاون مع سيد مكاوي، لحد ما مرق فترة وتصافت القلوب شوي، رجعت اتصلت له وسألته هاي يا سيد برضو مش عاوز تلحن لي؟ فرد عليها بشرط حلو، قال لها المراد دي عايز كلمات من أحمد رامي يكتب الأغنية، وهيك صار لحن لها رائعة يا مسهرني. بس طبعا كلثوم أم كلثوم والتغييرات وشو قصة اسم الأغنية كانت تسموها فين معقول؟ تعال نسمع.
2: عملنا يا مسهرني دي وكان فيها كلام كتير اتشال، وأم كلثوم مغيرة فيها حاجة كمان.
3: إيه
2: يعني مثلا فيها يعني قلبي بيسألني إيه غير أحواله، ويقول لي بقى يعني ما خطرتش على باله، وما الغلاوة حبك فين وفين حنان قلبه علي، لما الهوى جمع قلبين على الوداد والحنية. قلت لي بس جمع دي وحش قوي. قلت لي طب ما نعمل إيه؟ هيك لا انا هغير. قلت لها طب غيريها انا مالي. فراحت حاطه مطرحها وفين حلاوه قربك فين فين الوداد والحنيه. فانا قلت له يا سيدي انا ماليش دعوه يا سوما غيرت. قالت وفين حلاوه قربك فين وفين الوداد والحنيه. قال لي طب تسموها غنوه فين بقى.
1: النغاشي بس تطلع من سيد مكاوي انغش مين لحن في العالم العربي كله. على فكرة هيك كان محمد عبد الوهاب، كان في نهفات حلوة، نغاشي عفوية بالتعامل، مش ما زي ما صوروا سوما بالفيلم اللي قدموه مش من زمان ببطولة منى زكي. للأسف للأسف أخذوا السيرة الذاتية شوي مشوهة عن الواقع، كتير دراما. ما كنتش بحضر الفيلم، أنا ما بنصح نحضره. خلينا بس نسمع أغاني وألحان سيدة الغناء العربي بهالمرة بصوت مي فاروق، قمة في السلطنة. رح نسمع إسا من ألحان سيد مكاوي يا مسهرني.

0: مي فاروق بنت النيل بتغني كوكب الشرق.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: شوية تحيات لكل مين عم بسمعنا، مبسوط معنا وإحنا مبسوطين معهم. تحية للعزيز والصديق عماد سمارة والعائلة الكريمة، تحيات للسجع عماد سمارة المستمتعة كمان هي معنا بأغاني هالساعة من كونسرت. تحية لكل مستمعينا في عسفيا والدالي، دهية الكرمل، ذويقة، بحبوا الطرب، بحبوا رامي عياش. بعد شوي ممكن نسمع كمان رامي بغني سلطنة، حرفيا سلطنة. بس وين لسه دربنا؟ دربنا عند سلطان الطرب، بما انه هيك حكينا سلطنة، واحدة من أجمل الأغاني العندليب الأسمر. بما انه هيك لسه المود بطلب أغاني من أفلام، حنكمل مع أغاني الأفلام شوي من عند العندليب الأسمر، عبد الحليم حافظ، ومن مدرسة ألحان بليغ حمدي، وأغني

0: فيلم أبي فوق الشجرة جانا الهوى. هذا الفيلم من العام 1969 وهو من أشهر 100 فيلم في السينما المصري حرفيا. والحلو واحد من اللي شافه عبد الحليم في كواليس هذا الفيلم لما تصور في لبنان والسوبر ستار رغب علامة أيام الصبا.
1: شفته قدام بيتنا في الجبل وكان عندي يمكن بتاع 9 سنين. كان بيمثل أبي فوق الشجرة. كان في لقطة هو نادية لطفي في منطقة اسمها راس الجبل. وكان بيتنا هناك بيت الصيف. فعرفنا انه فوق البيت بشوي يعني حوالي 100 متر بعيد عن البيت في منظر بيروت كده من الجبل. لازم ياخدوا اللقطة وبيروت باين فوق اذا بتشوفها بالفيلم.
2: ايوه هنجيبها.
1: ف رحنا رحت اتفرجت على
2: شفت الذكرى جميلة
3: بيغني لها.
1: وقفنا كلنا ورا الكاميرا. بعدين هو صار يبص لنا كده ازيكم يا حلوين كده.
2: الله
3: والله
1: مش ناسي اليوم ده.
0: راغب علامة مش حينسى اليوم ده حسب كلامه. يعني مش هوين الواحد يشوف العندليب الأسمر وجه لوجه كمان يشوح له ويسلم عليه. من فيلم أبي فوق الشجرة سبحان الله الفيلم بعده عايش معنا. أغاني بعد عايش معنا. السلطان الطرب بيغني معنا جانا الهوى. مني تحية للنمسا وأهل النمسا مستمعينا في النمسا. تحية لتمام هلال أهلا وسهلا فيكي. يلا تعالي اختار معنا كمان وكمان أغاني لهالساعة من كونسرت. كمان وكمان تحيات لمحمد سليم. أهلا وسهلا فيك يا محمد. يلا شاركنا باختياراتك كمان أنت من خلال برنامج كونسرت. لسه من عند حليم والسلطان جرسوف من ألمانيا من مدينة ديلسدروف من عام 1996 في أوج عطاء السلطان وأجمل ألبومات قدمها. بغني كمان كلاسيكياتنا الحلوة جانا الهوى. يلا

لكل محبين فريد الأطرش يمكن يكون عندنا هيك شباك صغير نسمع منه واحدة من أجمل أغنياته اللي كمان كانت ضمن أفلامه الأخيرة. يلا من عند السلطان.

بلش الأكشن. سلطان الطرب تغني لعبد الحليم حافظ جان الهوى من فيلم أبي فوق الشجرة. هلوني هيك فيها كلاسيكيات حلوة، إيقاعها أبطأ شوي، الأصلية طبعا بليغ حمدي، فيها بصمة موزع موسيقي مش بس ملحن، وهالنقلة الحلوة

شكرا يا فيروز على الكلام الحلو واللي شبكني فيكو كمان أعطان أحلى هدية كمان أنا مستمتع باختياراتكم أنتم اسمع شو طلبتوا إسا تسمعوا لكوكب الشرق أم كلثوم بعيد عنك اختيار ممتاز من كلمة الشاعر مأمون الشناوي طبعا الحان بليغ حمدي بس الحلو أنه طلبتوا المقطع الأخير منها الكوبليه الأخير شاركم نسمعها بعد شوي بصوت أمل ماهر كمان هي سلطانة في أدائها الفني غابت عنا شوي والحلو أنه صوتها بعد هو دايما مسلطن وبتسلطن من عند السلطان مكملين مشان نكمل في كونسرت

موسيقيا هنا خربشنا شوي السلطان نحت لقاء رجع وجلس من دلس دروف كان الهوى بغني السلطان

0: راح نكون مع تحدي كتير كبير واجهه بليغ حمدي لما طلبت منه كوكب الشرق بلحن بعيد عنك للشاعر مأمون الشناوي، لأنه أجت يعني سنة بعد لقاء السحاب ولحن عبد الوهاب أنت عمري لكوكب الشرق. تحدي ولا أصعب من هيك، الحكم عند دائما المستمعين. والحلو أنه بالرغم من كل هالمنافسة ما بين عبد الحليم وعبد الوهاب، بليغ حمدي، الشناوي، بيرم التونسي، هاي المنافسة دائما قدمت لنا أجمل الألحان وأجمل الكلمات الشعرية والتأليف والإنتاج الموسيقي اللي بعده عايش معنا. صح يا سلطان؟
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: هو ده بعيد عنك، المقطع الأخير اللي تغني فيه كوكب الشرق. افتكرني في لحظة حلوة عشنا فيها للهوى، افتكر لي أي غنوة يوم سمعناها سوا. حلو هالكلام، فيه كتير هيك من المحبة والاشتياق. كوكب الشرق كانت تحب كتير تغني للحب الرومانسي. إذا مذكرين سيد سلام فاروق سلامة هو اللي عزف على الأكورديون بهاي الأغاني والتحف الفنية. تحية لمستمعتنا من النمسا تمام هلال، بهديك هاي الأغنية إليك، لكل مستمعينا حبيبة كوكب الشرق أو بليغ حمدي. كونسرت باختصار من عند أمال ماهر بتسلطن.

على أنغام أمل ماهر وصوت أمل ماهر الحلو المسلطن. إهداء هيك جميل من سعيد لميرة، أجمل تحية. وهالأغنية كمان مهداة لكم اثنين، كمان لسعيد وكمان لميرة.

0: بعيد عنك من ليلة الأحلام من موسم جدة عام 2024. أمل ماهر حرفيا غنت كأنها في حلم. تحية مني لكل مين اختار يسمع لكوكب الشرق.
1: كونسرت مع الياس مرجي.
0: وعلى سيرة النغم الحلو، يعني بحب كمان تشاركوني بشراكوا بالموسيقى الخلفية، يعني هيك مجهود شخصي، دائما بحب أجدد في موسيقى البرنامج.

برنامج ظل نفس الثيم الموسيقي، بس ممكن نغير فيها توزيعات بسيطة حلوة. بحب تشاركوني وتقولوا لي شو رأيكم فيها. ومنها رح ننتقل لمين؟ لمين؟ لمين؟ أنغام الفريد، فريد الأطرش، محبينه كتار، اللي بحب يرفع إيده. ومنا كنا هيك وسمعنا كمان من العندليب كان الهوى، من أبي فوق الشجرة، في أغنية كتير أنا بحبها اسمها لكتب عوراق الشجر، في كلمات ميشيل طعمي، ألحان فريد الأطرش بنفسه من فيلم زمان يا حب اللي كان في العام 1973، تصور بين بيروت والقاهرة. فريد مثل عادته كمان بدمج ما بين الإيقاعات الدبكي، لأنه ابن بلاد الشام هو، فهو كمان وليد الدبكي وسامع كتير منيح للفولكلور والتراث والموروث الغنائي المنقول، دمجه مع نغمة شرقية حلوة كلاسيكية مصرية، واجتمع في الفيلم مع زبيدة ثروت، يوسف وهبي ومديحة كامل. قدم فريد تحية فنية للبنان بلمس فيها كمان رومانسية طرب ونبض الدبكي اللبنانية. كل هذا مشان نسمع بصوت فريد الأطرش لكتب عوراق الشجر. اسمع الدبكي روح.

ما بين اختياراتنا الحلوة لألحان فريد الأطرش، في كمان من اختار يسمع بصوت جورج الراسي الفنان الراحل اللي اكتب على أوراق الشجر. البيت الأخير من الأغنية شرك نروح نسمعه بصوت جورج الراسي تكريما منه للراحل فريد الأطرش. شو رأيكم؟ يلا تحية لمستمعة تمام هلال اللي كمان شاركتنا باختيارها، وعلى أنغام فريد الأطرش بصوت جورج الراسي نختم كمان حلقة من كونسرت أنا وإنتو. لقاءاتنا جاي وقريبة، دائما كونوا على السمع. كنت أنا معكم ياسر إبراهيم مرجي بالإعداد والتقديم، كنتوا معي بمشاركاتكم الحلوة أيام الأحد أربع وجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء دائما رح نلتقي مع نغماتنا الشكل. مش أحلى من هيك. لكل من بيسأل ليش الموسيقى لغة، اسمعوا فريد الأطرش وألحانه. لقد

0: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
1: التسجيل للجامعة العربية الامريكية في رام الله وجنين في اوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
2: إيش بوعدين؟
3: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.

0: قبل ما اتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن، اقامه،
4: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
7: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: منظم
8: كل شيء، مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
9: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
10: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
11: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
12: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: راديو الناس.
1: قالوا الأحلام زي الأمواج بتتكسر على صخور الواقع، بس في ناس عرفت تكسر صخور الواقع بحلمها، وفي ناس اتنازلت عن أحلامها.

0: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلالي تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت أو اتصلوا على نجمة 2700.
1: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن اقامه،
5: كنت بحاله ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: منظم
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
10: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
11: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
12: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
1: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
0: تعال مندبرها.
2: لحظة شباب، غير انه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص اخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب اضافي على الدراجة الكهربائية فقط ان لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد اضافي مخصص. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
3: اذا ناويين تغيروا السيارة، لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد ان بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل؟ تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501. خاضع لأنظمة الحملة.
4: الإنفلونزا مش بسيطة، بس التطعيم خطوة بسيطة. كلاليت تدعوكم لتلقي التطعيمات ضد الإنفلونزا في العيادة الأقرب لكم لتجنب المضاعفات الصحية. الحل بين أيديكم وبخطوة واحدة بسيطة، نفحص توفر التطعيمات، نحجز ونتطعم. احجزوا موعدكم عبر موقع أو تطبيق كلاليت، أو اتصلوا على نجمة 2700.
5: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل. خاضع لشروط الحملة.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.